0: بكم مستمعينا وين ما كنتوا، يلا بكل سرعة نكونوا على موعد مع فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب. اليوم مش نقترح عليكم كتاب بعنوان عندما ينام العالم، قصص كلمات وجروح فلسطينية مفتوحة. هذا الكتاب للمحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، من أبرز الإصدارات اللي تناولت القضية الفلسطينية من منظور إنساني وقانوني في السنوات الأخيرة. الإصدار هذا اللي كان حاضر في معرض تونس الدولي للكتاب، وكانت أيضا المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي كانت موجودة في تونس. أصدر الكتاب باللغة الإيطالية سنة 2025 قبل ما تم ترجمته إلى العربية، ويجمع بين السرد الشخصي والتوثيق القانوني والشهادات الميدانية اللي راكمتها المؤلفة خلال سنوات عملها في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومن خلال 10 قصص وشهادات لأشخاص عاشوا الاحتلال، سعت ألبانيزي لنقل معاناة الفلسطينيين بعيدا عن لغة الأرقام والتقارير الرسمية. ركزت على الإنسان وذاكرته وجراحه اليومية، واعتبرت أن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات يمثل أحد أبرز أسباب الاستمرار لهذه المأساة. يعكس عنوان الكتاب رمزية قوية، إذ يشير إلى عالم يواصل حياته بينما تتفاقم فلسطين بعيدا عن اهتمام الضمير العالمي. وقد لقي الكتاب اهتمام واسع، خاصة بعد تقديمه كما قلت خلال الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، وإن أكدت المؤلفة أنه هدفها هو إيقاظ الضمير الإنساني عبر تقديم رواية تستند إلى الوقائع القانونية وإلى التجارب الإنسانية المباشرة، بما يجعل من الكتاب شهادة تاريخية وسياسية وإنسانية في آن واحد. هذا اقترحنا لكم مستمعين بالنسبة لهذا اليوم، كتاب بعنوان عندما ينام العالم، قصص كلمات وجروح فلسطينية مفتوحة للمحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي. 8:34 دقيقة ولقنا يتواصل بعد شوية، نكونوا على موعد مع ضيف الصباح، ابقوا معنا.

0: ضيف الصباح
1: من جديد. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، واصلوا لقانا مع ضيفنا لهذا الصباح، وسعادة جدا أن يكون حاضر معنا اليوم الدكتور عبد القادر الحمدوني اللي معاه باش نتحدث أساسا على الاختصاص الإجازة الجديدة في إحصاء والنمذجة من أجل البيئة. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع أكيد باش تكون مع ضيفنا لليوم الأستاذ عبد القادر الحمدوني. صباح الخير، صباح النور.
2: صباح الخير، تحية ليك، تحية لكافة مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: شكرا ليك. اليوم حبينا معاك باش نتحدثوا على الإجازة الجديدة اللي نلقاوها بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، إجازة في الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة. تعطينا فكرة على هذا الاختصاص الجديد وهذه الإجازة الجديدة.
2: هو في الحقيقة نحن موجودين في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة كأولى المؤسسات، وهذا نعتز به، في أفريقيا، اللي الآن أصبحوا كثيرين، لكن في البداية كانت أولى مؤسسة تهتم الاسم الرسمي للإجازة هي الإحصاء والنمذجة للبيئة، وهي ضمن سبع إجازات جديدة كلها في علاقة بالبيئة بمعهدنا.
1: نعم.
2: نعود لهذه الإجازة اليوم، يعني ونحن في مرحلة تاريخية معقدة جدا، علينا أن نواكب وعلينا أن نعرف أن المهن هي بصدد الانقراض أو لا مستقبل لها. فمن جانب يجب أن نهتم بمهن المستقبل، ومن جانب هناك مهمة ملقاة علينا وهي المتعلقة بالتنمية المستدامة.
1: نعم، يعني نفهم من كلامك أستاذ أنه اليوم الاختصاصات هذه هي اختصاصات المستقبل.
2: هي اختصاصات المستقبل، يعني إحنا يلزمنا نعرفه اللي الناس اللي باش تتخرج في الاختصاص هذا باش تتخرج في حدود 2030.
1: نعم.
2: في 2030 هناك مهن أخرى، هنا العالم بسرعة فائقة يتحرك، وعلينا أن نكون مواكبين ومطلعين حتى نعطي لأبنائنا الطلبة ما يسلحهم للتواجد في هذا في المستقبل. ففي علاقة بالإجازة هناك نعرفوا احنا الآن ما تمر به الوضع البيئي في العالم وكذا، لكن كل من اختصاصي، لأنه المجال البيئي لا يمكن يتدخل فيه طرف واحد. الفيزيائي له دور، الكيميائي له دور، البيولوجي له دور، الجيولوجي له دور، وكذلك العاملين في الرياضيات والإعلامية وغيرهم كذلك لهم دور. فإحنا اخترنا أن تكون هذه الإجازة أنه فيها الأساسيات المتعلقة بالرياضيات التي هي مهمة جدا. كل ما يتعلق بالرياضيات والإحصاء من جانب نظري مهم، لكن كذلك بالنسبة للأدوات الطالب يجب أن نهيئه في كل ما يتعلق بالإعلامية والبرمجيات. ثم نتقدم في شيء آخر، أنه كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أحببنا أم كرهنا، الذكاء الاصطناعي اليوم واقع ملموس نعيشه، ويجب أن نتفاعل معه، ويجب أن نعد طلبتنا كفاعلين في المستقبل للاستفادة والفعل في هذا المجال. نحن كذلك أنه الظواهر الطبيعية هذه والظواهر البيئية يدرسها الطالب، كل ما يتعلق بالتلوث، كل ما يتعلق بالمياه، بالتغيرات المناخية. لكن بالنسبة لنا يجب أن يتعامل معها من منطلق إحصائي، من منطلق حسنه في التعامل مع تحليل البيانات، باعتبار أنه هذا جانب مهم، حتى لأنه هناك أرقام كبيرة وبيج داتا وداتا ساينس وغيرها، فعلى الطالب أن يتمكن من كل هذا. كل هذا أنه يكون مرافق للجانب النظري مهم، ولكن هناك جانب تطبيق سيكون حاضر بشكل كبير في هذا التكوين. هناك يعني مشاريع، يعني ميني بروجي اللي يستغل عليها الطالب. وأهم شيء، أهم شيء اللي باش يعيشها الطالب ويشوفها، هي أنه هناك ستكون تكوين يعني مرافق يتحصل عليه الطالب على شهادات اللي هذيك تعاونه هو إضافة للشهادة الرسمية الإجازة التي سيتحصل عليها. على الأقل الطالب يتحصل على ما بين شهادتين أو ثلاثة كل سنة في المجالات المتعلقة، سواء بالنمذجة سواء بالبرمجيات سواء ما يتعلق بالمواضيع البيئية. هذا التكوين الشامل نريد من الطالب في الأخير أن يكون له مساهمة في حماية هذا الكوكب، ولكن بالمنطلق إحصائي رياضي، ولكن هو له اطلاع على كل الملفات البيئية. بالتالي نحن أعددنا خريجا متمكنا متسلحا بأسلحة تمكنه من التواجد ومفرد نفسه في هذا العالم المعقد. فبالتالي تكوين متقدم ومتقدم جدا، اتفاقات ومؤسسات يعني لها دور داخلي وخارجي، ولذلك انهم سيتلقون يتحصلون على شهادات من اكبر المؤسسات العالميه التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ونحن لا ننسى اننا موجودون في قطب تكنولوجي في عديد المؤسسات الاخرى التي سيكون للطالب انفتاح عليها في علاقه بالبيوتكنولوجيا بالمياه بالطاقات المتجدده بغيرها، حتى يكون هذا الطالب على الأقل نحن من جانبنا ساهمنا في تكوينه ليكون على الأقل في نفسه عنده التكوين اللازم في علاقة ببلاده، عنده دور وفعل وفهم، وكذلك أنه تتاح له فرص أخرى سواء ما يتعلق بالبحث سواء ما يتعلق بالعمل، لأنه ليس فقط للتدريس، هو بإمكانه أن يكون في مكاتب دراسات، في ممكن يعني يكون في أي مؤسسة تهتم بكل ما هو إحصاء وبرمجيات وغيرها، وكذلك إذا هو أراد أن يواصل بحثه فله ذلك.
1: نعم، هنا حبيت ندقق أكثر ربما في المسألة هذه أستاذ عبد القادر الحمدوني، لأنه في عديد الاختصاصات لهنا الاختصاصات الجديدة خاصة اللي قاعد يقع تركيزها في التعليم العالي في تونس، فما عدد من الاختصاصات اللي ما تلقاش بلاصتها وما تلقاش الاختصاص متاحة في سوق الشغل اليوم. بالنسبة لهذه الإجازة الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة، هل من هنا لثلاثة سنين أخرين قادرين أنها أو سوق الشغل في تونس قادر أنه يستقطبها، وشنو الأفاق اللي موجودة البرا فعليا؟
2: هو في الحقيقة حتى هي كانت هناك إجازة اسمها إجازة الإحصاء البيئي، وتقريبا كل الذين درسوا عندنا وجدوا أنفسهم سواء الذين أكملوا بحوثهم أو الذين التحقوا بسوق الشغل. مع ذلك حرصنا على تطويره، فاعتقادي أنه هذا الاختصاص مطلوب، هذا اختصاص في وقته، هذا الاختصاص مطلوب سواء في الداخل أو في الخارج. لنا عديد من الطلبة اللي يشتغلوا لهنا أو الموجودين في الخارج أو اللي كملوا دراستهم سواء في المرحلة الثالثة أو في الماجستير أو يحضروا في الدكتوراه. هذا هي كل بصراحة كل الاختصاصات اللي عنا في المعهد هي اختصاصات العصر، اختصاصات الوقت. ربما هذا يطرح في اختصاصات أخرى، لكن في المعهد العالي للبيئة نحن الأقرب للواقع باعتبار ما طرحناه في السبعة شعب تقريبا. ليس في، لأنه في اعتقادي أنه السبع اختصاصات التي طرحناها هي اختصاصات متكاملة، حتى باعتبار أنه كذلك المعهد أمضى عديد الاتفاقيات مع عديد المؤسسات الاقتصادية والصناعية والمهتمة بالبيئة والبحثية التي يمكن للطالب أن يجد فيها مستقبله. ولكن راهو المهم كذلك راهو الطالب يجب أن يكون هو في حد ذاته مستعد لفرض نفسه وافتكاك مكانه. يعني نحن نعده نلحه بما لدينا من خبرة ومن تجربة ومن الخبراء الذين سنستعين بهم وبين المؤسسات التي سيجري فيها الطالب تربصات في هذا أو في غيره. لكن على الطالب كذلك أنه عندما تتاح له الفرصة أنه يفرض نفسه، أنه يظهر إمكانياته، أنه يتعامل مع هذا التكوين زاد بشغف وبرغبة ويترك تقريبا كل ما يحبط العزائم وكل وليس هناك مستقبل لهذه الشهادات وغيرها. لا بالعكس، هذه الشهادات عندما نتحدث على اختصاصات تتعلق بالوقت، بالذكاء الاصطناعي، بالبيئة، بالنمذجة، اللي هذا هو الموجود بالطاقات المتجددة، بالمياه، بالتنمية المستدامة. نحن في قلب الموضوع، يعني نحن في قلب العصر، نحن في قلب الوقت. فالطالب كذلك مطالب هو نفسه أنه يبذل مجهود، وسيجد من مختلف الناس إذا من مختلف المشرفين والمكونين، لأنه إلى جانب المدرسين ستكون هناك مجموعة من الخبراء، ستكون هناك تكوين ودورات يعني موازية يتمكن منها الطالب من الحصول على الشهادات، وهذا وفرناه سابقا وسنوفره بشكل أكبر في سنوات القادمة.
1: واضح جدا. شنو الاختصاصات أستاذ عبد القادر الحمدوني، الاختصاص في شهادة البكالوريا اللي ينجموا يتوجهوا لها الإجازة هذه؟
2: هما طلبة الرياضيات
1: بالأساس. نعم.
2: لا الأكثر يجونها الإعلامية.

0: ضمنوا معنا التكوين. فمرحبا بكل طلبتنا، ومهم جدا أن ما يقوم به الإذاعة الثقافية باعتبار أنه الطالب يأخذ فكرة على مختلف الاختصاصات والموجودة في الجامعة التونسية.
1: نعم، قبل ما يقوم بها الاختيار. شكرا لك، إن شاء الله نكون قدمنا فكرة واضحة حول هذه الإجازة الجديدة، الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة بالمعهد العالي للعلوم.
0: الإحصاء والإحصاء ونمذجة للبيئة، ما هو الترجمة تعرف بالفرنسية.
1: الإحصاء ونمذجة للبيئة.
0: أحصى ونمذجة للبيئة 11,505
1: عايشة. نعم 11,805. حبيت في ختام نعم حبيت في ختام هذه المداخلة عبد القادر، الأستاذ عبد القادر الحمدوني، أنه تعطينا فكرة صغيرة على المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية اللي باش يقام في مارس.
0: في لجنته العربية، دونك هو تارك فيه عديد المؤسسات من تونس ومن هو المياه، وفي اعتقادي أنه ستقدم عديد التجارب، خاصة الأزمة اللي موجودة اللي حابين نكرها في بلدان شمال أفريقيا، ندرة المياه وغيرها. فسيكون مؤتمر علمي يشارك فيه تقريبا كل المخابر المهتمة بالمياه في تونس، وليس في تونس فقط، في الجزائر، في المغرب، في فرنسا، وفي عدد من بلدان الخليج، من مصر وغيرها. تقريبا حتى اللجنة العلمية هي لجنة متنوعة من كل هذه البلدان. سنعد نحن أصدرنا النداء البلاغ لتشارك الناس، لكن في اعتقادي أنه المياه كل سيتناوله من الموضوع من منظاره، وسنعرض عديد التجارب، وعديد المجلات العلمية ستكون حاضر لاختيار عديد المقالات التي ستنشر من خلالها. فدعوة لكافة الزملاء أنهم يتفاعلوا مع هذه الدعوة.
1: نعم، المؤتمر باش يكون بين 22 وبين 24 مارس 2027، المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم الأثر البيئي في شمال أفريقيا 2027. شكرا لك، كل الشكر.
0: يعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة.
1: شكرا لك الأستاذ عبد القادر الحمدوني، أستاذ بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، وحديثنا اليوم كان حول فتح إجازة جديدة في إحصاء ونمذجة للبيئة. هذا الاسم الصحيح لها. يلا نواصل الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء، فاصل، نوافذ على التوجيه الجامعي.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حتى نحاول من خلالها تحقيق ذلك الالتقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. حلقة اليوم نطرح فيها السؤال التالي: ما هي الشروط المناسبة لتصفح الدليل التوجيه الجامعي واكتشاف عناصره الأساسية والأكاديمية الضرورية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة حنان المناعي الصيد، وهي مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية.
2: ناجح جديد في البكالوريا ومترشح لمناظرة التوجيه الجامعي، المعلومات هذه تهمك. جميع العمليات المتعلقة بمناظرة التوجيه الجامعي تتم حصرياً على الموقع الرسمي والوحيد للتوجيه الجامعي www.orientation.an. دليل التوجيه الجامعي متاح حالياً على موقع التوجيه الجامعي، ويمكنك تحميله في نسخته الرقمية. يحتوي دليل التوجيه الجامعي على أهم المعلومات المتعلقة بمقاييس بآليات المناظرة وبآجالها، وعلى عروض التكوين الجامعي والمؤسسات الجامعية التي تؤمن مختلف الاختصاصات. نصيحتي ليك، اطلع جيدا

0: بتمعن على دليل التوجيه الجامعي، وإذا ما فهمتش حاجة تواصل مع المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: ثمانية وستة وأربعين دقيقة باش نواصلوا لقانا مع ياسر جرادي، أو باش نختموا الحقيقة لقانا مع ياسر جرادي. ديما شكرا لكل الفريق اللي كان حاضر معايا اليوم، سونيا الهديوي من أمام الأجهزة التقنية، شكرا لك سونيا، مريم مناع اللي أمنت البث الرقمي على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي، وشكرا كذلك لعبد اللطيف حاج علي المسؤول والمشرف على صفحة على الديجيتال. حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل وين ما كنتوا، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة .com.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية.
2: أخبار،
3: متابعات،
2: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغات العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثلما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي ليوم الأربعاء. لقاءنا اليوم في هذا المشهد سيكون فيه جانب المسرح، ثم سنتحدث عن مبادرة ثقافية خاصة ضمن الجهات، وأيضا عن إضافة للمشهد في علاقة بنوادي الموسيقى والغناء. سيكون هذا لقاءنا ضمن هذه المحاور الثلاث. معكم في هذا اللقاء المباشر منى الدريدي. سونيا الهدياوي، رحب بها بالعودة إلى استوديو البث، استوديو نظم هاني في الجانب التقني، كوثر الحجري أيضا تأمن لكم الجانب النقل الرقمي للقاءاتنا وحواراتنا، وأيضا عبد اللطيف الحاج علي أيضا للمشرف على قسم الديجيتال في إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا يبدأ بهذا النغم، ثم نبدأ بأول مواضيعنا والجديد في علاقة بالمسرح. سيكون حديثنا بعد قليل مع ضيوفنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا في المشهد الثقافي، وهوانا الآن إلى المسرح. يأخذنا اليوم مع ضيفي الحاضرين في الاستوديو، معنا حاضر الفنان وليد البريني، مرحبا بك، وكذلك يحضر معنا سي محمد خالد حمدي. مرحبا.
2: مرحبا، عايشك.
1: عنا برشا وليد أي من تجارب من مسرح الطفل، باش نواصلوا احنا في مسرح الطفل، لكن عنا سنوات وما زلناش نحكيوا تقريبا في نفس الموضوع.
3: اي طبعا اليوم امتداد وسيرورة كاملة.
1: اي في السيرورة هذه فما برشا مستجدات، برشا تغييرات طبعا. وبرشا مواقف خاصة. اي
3: بو احنا اخر كان عنا اللقاء، وانا سعيد جدا انه تجدد اللقاء معك منى. كان عنا اللقاء في مسرحية حكاية البطريق دودو اللي كانت وقتها طرحت موضوع كبير، جيست بعدها بشوية أكل الاستبصار والتنبؤ متاعنا صار مع جاية الكورونا وقتها، وأول ما تضرب هو الفنان والمشكلة اللي طحنا فيها الكبيرة. المهم بعدها كانت عندي تجربة في المغرب، قعدت 3 سنوات في المغرب، زاد كانت عندي بعض الأعمال المسرحية وبعض الأعمال السينمائية خاصة، وبعد رجعنا في إطار الاستمرارية متاعنا دخلنا في بعض الأعمال اللي كانت الحمد لله ناجحة، أخذت صدى باهي. وطبعا
1: احنا توش نستشرفوا الموسم القادم، اذا لانه بدينا بالاعمال الجديده، تنرجع شويه للاعمال اللي سبقت القرار من ذهب، لانه هذه اخر اعمالكم اللي جاهزه وبدا عرضها الاول في انتظار طبعا برمجتها والعروض اللاحقه. قرار من ذهب اللي هو في التاليف والاخراج محمد خالدي حمدي، وسينوغرافيا وليد البريني،
3: وتمثيل زاد متوجه على الركع
1: مأمون بن علي، هنا بن بوزيد، عبد الرحمن بن محمود، فما الموسيقى كذلك بلال بدر، ومعكم ملابس جليلة مداني
3: طبعا،
1: توضيب فيها فيديوهات وفيديو المؤثرات وغيره، رياض التوتي وإذا أدرشاد بالحم، تصوير زميلنا صديقنا حسن فرحات، الإدارة الإنتاج مراد بن ناصر. إذن
3: هذا العمل هو من إنتاج شركة المراد الإنتاج التوزيع الفني بدعم من وزارة الثقافة طبعا،
1: بدعم مشكورين. عمل للأطفال للناشئ نحدو ولا
3: عمل للأطفال واليافعين،
1: يمس
3: فيها أكبر من إنها أطفال بركة. عمل بوت أو يحكي عليه سي خالد مؤلف وكذا، ما كفكرة على بساطتها قديش مهمة الحكاية، قديش تطرح قضية كبيرة، قضية الانتماء، قضية المحافظة على تراثنا، على أثارنا، على كذا، من فكرة بسيطة لو دخلنا في عوالم الطفل، دخلنا له في مخه وشفنا شنو اللي ينجم يصير في مخه، من حادثة بسيطة بينه وبين أخته في حديقة المنزل لقاو كنز قطاع نقدية ذهبية قديمة قرطاجية، فصار عملية متاع تفكير عميق ولا شروط ذهن عند الطفل، ودخلنا له في مخه وشفنا شنو اللي صاير فيه. دونك الجانب الخير اللي فيه والجانب الطماع الشرير اللي فيه، الزوز تصارعوا في مخه بين اسكو الذهب هذا ينبيعوه والا راهو ماهوش ملكي انا بركه، ملك المجموعه الكل. دونك بلاستو مش عند الصيغي، بلاستو في المتحف الوطني. دونك هذه تقريبا الحكايه على بساطتها لكنها مهمه جدا.
1: حتى الصورة يعني صورة المعلقة يعني فيها هالثنائية هذية والرموز الأخرى، يعني رمز التانيت
3: لأنه يعني الفلوس تاريخنا هذاك، حضارتنا هذاك اللي نعتز به وهذاك اللي نملكوه كلنا، ما هوش ملك اللي باش يلقاه.
1: في تعاملك مع محمد خالدي حمدي قداش من
3: هو التعامل موش لول هذا مع خالد تقابلنا اول عمل مع بعضنا وتعرفت على خالد مع مدام حبيبه جندوبي في مسرحيه
1: أطيف.
3: وبعد تواصلت المعاملات مع بعضنا، خدمت انا في مسرحيه حكايه رسام اللي من تاليف وسينوغرافيا بتاعه، كنت انا ممثل في المسرحيه وخدمت من الاول تكنيك وبعد وليت ممثل فيها. بعدها تعاملنا مع بعضنا في هذه قرار من ذهب في الأميرة والسباك، كذلك هو مؤلف العمل لنا سينوغرافيا وإخراج. دونك وتعاملات مع بعضنا ما زالت متواصلة إن شاء الله.
2: متواصلة.
1: خلينا نرجع لدورك اليوم في العمل الأخير الجديد
2: قرار من ذهب.
1: من ذهب الفكرة يعني والتأليف والموضوع.
2: إيه إحنا نحكيه على كنز، يعني كنز قرطاجي من العصور القديمة بتاع قرطاج، لكن في الحقيقة هو الكنز راه هو كما كان يحكي وليد بكري راه هو تاريخنا والموروث الثقافي اللي عنا الكل. معناها الكنز هو يمثل هذا كل معناتها جذورنا زاد إحنا. دونك كي نقولوا إحنا مثلا نذهب ما كانوا مش عند الساغي في المتحف، برشا حاجات حتى في عاداتنا وتقاليدنا انه الصغار معناتها من جراء وسائل التواصل الاجتماعي بعدوا على عاداتنا احنا، بعدوا على حتى كلامنا تبدل وكلامهم تبدل، وفي بعض الاحيان ما نفهموش بعضنا، هم يقولوا كلمه ما نفهموش احنا خطره جديده علينا. دونك نجموا نحفروا حتى في لي زيكرون، نحفروا ونخرجوا يعني كنوز قديمه نتاع كلامنا نتاع اوكليت جدي نامبورت كوا، لكن ماهوش مربوط كان بالذهب فقط، يعني الكنز يعني
3: التراث المادي
2: ولا مادي. هي فكره على بساطتها لكن تخلينا متشابثين بالاصاله نتاعنا بالوطن. نحكي بطبيعه نحكي وحنا في تونس، لكن حتى لو كانت تعرض في مهرجان الدولية كل حد يشوف على الوطن متاعه وعلى مكانه هو جذوره. بهذا هو اعتمدنا طريقة الفيديو باش نمشي أكثر أنه تكون الشخصيات خيالية، اللي هي العركة اللي صارت في ذهن طفل بين بيع أو ما تبيعش، استنفع بي أنت ولا خلي ناس كل تستنفع بيه، باش تكون طريفة من ناحية انه الصغير كي يتفرج يعني في المسرحيه يشوف شخصيات ولو قام بالدور نتاعهم وليد شخصيه وسواس والقطعه الذهبيه،
1: يعني دور مزدوج
2: اي. صورناهم لي فيديو هذوما باش على الاقل الصغير كيف يشوف، مش باش يشوف حاجه يعني العاديه انه ممثلين باش يخرج ممثل يقول له انا راني وسواس ولا يقول انا قطعه نقديه. طريقة الفيديو تخليه يحلم أكثر، معناتها يفيق بهم شخصيات يعني مش موجودة على الركح لكن في نفس الوقت موجودة، يعني بصرين يشوف فيهم. هذا هو معناها مشينا التقنية هذه باش وزيت التقنية هذه صغير طويكة ماذا بينا ندخل شوية في عالمه، هو عالم التكنولوجيا اللي قاعد يعيش فيه. تنجم تقول الفيديوهات هي معناتها تقنية تكنولوجية في المسرح اعتمدناها، يتفرج يشوف فيديو مرة أو شيء من هنا معناتها شخصية مرة على اليمين مرة على اليسار مرة تخرج، وهذا مش سهل باش يتعامل مع الممثل باش يحسب وقته بالثواني، وقتش يجاوب وقتش يتلفت وقتش. نجحنا حسب ما نشوفه، نجحنا في المهمة وإن شاء الله تعجب الصغار وإن شاء الله معناتها نعرضها برشا.
1: هذه في علاقة بالعمل الأخير اللي نزلنا باش نشوفوه في عروض، ولكن هو تو تحضر الأعمال الجديدة اللي تحضر روحها للموسم انطلاقة الموسم القادم. ولكن أنت وليد عندك عمل سابق اللي هو الأميرة والسباك.
3: الأميرة والسباك هو من إنتاج شركة خديجة بدعم زادة من وزارة الثقافة. العمل هذايا هو نص لصديقي محمد خالد حمدي، سينوغرافي وإخراج بتاع عبد الله. الممثلين فيه كانت معنا إسلام الباجي، معنا مأمون بن علي اللي موجود زاد في قرار من ذهب، معنا زاد حسام صفر وحمادي الباجي، معنا فتحية الرزقي. فتحية بين قوسين كان لنا شرف أن أعدنا هذه الأيقونة، هذه ممثلة من كبراتنا وكذا، انقطعت مدة رجعت معنا وسعادة جدا بعودتها، إلى جانب إسلام بن سالم. هذا العمل قدمناه في فيفري في فيفري فولا اخر اواخر فيفري تقدم العمل ان شاء الله. توا باش يدخل في السيكل نتاع العروض نتاعو داير بدينا عروض نتاعو عروض ذاتيه مع شركه خديجه للانتاج عملنا به توا قريب 8 و 10 عروض ديجا مازلنا ما دخلناش في السيركوي نتاع الدعم معناتها لاقى نجاح كبير برشا درنا به مع المكتبات مع المندوبيات في دور الثقافه ان شاء الله يزيد يلقى الانتشار اكثر ان شاء الله.
1: شنو الموضوع مقارنه بقرار من ذهب؟
3: الموضوع ولا مقولته العليا هو كل واحد فينا فيه بذره تنجم تغير. كل واحد فينا مهما كان البوست نتاعو في المنظومه هذه راك تنجم تغير، نجم تعطي الإضافة متاعك مهما كانت بسيطة تنجم تعمل إفي بابيون. دونك هذا هو الموضوع الكبير، هالسباك البسيط اللي أنقذ الملكة وأنقذ المملكة من شر الساحر اللي موجود بحاجات بسيطة بأدوات متاع خدمته متاع السباكة. كيف كيف زاد احنا خاطر الصغير توا ولينا يلزمنا نجاريوه، زمنا عينه محلوله، عينه استنست بالكرون. دونك احنا مهمتنا زاده انه نوظفوا هالتقنيات الحديثه التوظيف الحسن في المسرح، مش مجرد هو يكرون وكهو، لا احنا حتى السينوغرافيا اللي تخدمت عليها المسرحيه كانت كلها دي سوكل عليهم معناتها شخصيات افتراضيه الى جانب الشخصيات الواقعيه اللي موجوده على الركح. الكرون وظفناه كما يلزم يتوظف، أعطانا الإضافة زادة للعمل للتمشي متاعنا في العمل متاعنا. أنا الحقيقة ما كنتش نتوقع النجاح الكبير والاهتمام الكبير ما عند الصغيرات وحتى الكبار كي يجيوا يتفرجوا في العروض اللي عملناهم الكل، نجاح كبير برشا. إن شاء الله نواصلوا فيه، إن شاء الله يوصل أكثر ما يمكن من الناس.
2: وحتى شخصية السباك صح شقولك هو بيدو خذ قرار من ذهب راهو في العمل باش أنقذ المملكة، خذ قرار من ذهب
1: السباك هو اللي أنقذ المملكة. الفكرة ديما فما فكرة الإنقاذ، يعني فما مواجهة كبيرة ولازم فما موقف معنا.
2: الصغير يحب راهو المواجهات،
1: يحب البطولة،
2: يحب البطولة يحب المواجهات، يعني
1: يحب النجاح، يحب
2: بطبيعة يجب يكون مكلل بالنجاح يعني في الأخر
1: لأننا في عالم الأطفال خاصة
2: هو راهو كلنا نحبوا النجاح، نحبوا معناتها البطولة ونحبوا النجاح، لكن بالضبط هو راهو الطفل اللي فينا هو اللي قاعد يخلينا معناتها يمكن ننجحوا في الأعمال، يعني الأطفال مش سهل خاطر أما الطفل هي العبرة في الأخر والمقولة العليا معناها باش في كل عمل يلزم تكون مكلة بالنجاح باش ياخذ منها الدرس هذيك.
1: انك تكتب للطفل وتكتب له يعني خاصة نص مسرحي شخصيات يعني تعطيهم صفاتهم ومميزاتهم وفي مع القضية اللي تطرحها انك تتوجه للطفل اليوم تحديدا، يعني الطفل المعاصر اليوم اللي يعيش في وسط التكنولوجيا والقضية انك قلت نوظف التكنولوجيا في حد ذاتها التأثيرات هذه، وفي نفس الوقت ان الفكرة انه نحارب التعلق اللي ولا يصير بالتكنولوجيا في حد ذاتها اليوم وطريقتنا في التواصل خاصة والطفل اليوم.
2: انا عندي الحق سنوات راني نحارب في حاجة اسمها الشاشة. فمعناتها في مثال حتى في الكتابات، يعني كيف نكتب نص قبل ما نكتبه ساعة نعمل التيست متاعي معناها الاختبار على الصغار كيفاش النص هذا يندرى أنا باش يتقبلوه، كيفاش بناهي صيغة باش يتقبلوه. الصغار اللي عندي موجودين يعني ما شاء الله صار في العائلة عندنا صغار، وكي نلقى الفرصة أني نشدهم قدامي ونخرف لهم الفكرة كي تبدأ نخرف لهم فيها قبل ما نكتبها ونشوف التفاعل متاعهم، وساعات تجيني منهم هم الافكار. يعني هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى عندي نادي متها في نادي مسرح عرأس، الاطفال اللي في النادي اللي يكونوا مكبين للنادي
1: نادي
2: في منزل بوزلفة نبدا نخرف لهم في الحكايه هذيك، ومن فهم تبدا تتطور نوصل ساعات نعمل لهم كل مسلسل، يعني كل حصه نحكي لهم جزء منها ونشوف التفاعل نتاعهم والافكار تجي منهم هما، من فهم نعرف كيفاش نصيغ وقتها. دونك هذا علاش ممكن نشحوا الكتابات في وقتنا هذا في العالم بتاع الصغار هذي.
1: هما بيدهم مساهموا معك مساهمين بلغتهم منطقهم برؤيتهم
2: طريقة مباشرة أو غير مباشرة مساهمين يعني معايا في الـ في الـ في الـ الخرافات الكل اللي نكتب فيهم ولا
1: في العملية المسرحية بين الكتابة بين السينوغرافيا الإخراج التمثيل في هالسياق هذه العملية كاملة نلقاوك عندك خطة أنك تكتب تألف أو تخرج أو تساعد أيضا ولا في علاقة بالديكور التوظيف وغيره قديش من خطة عندك المسرح وانت جاي من مجال الفن
2: التشكيلي
1: الفنون الجميل
2: من الفنون الجميلة هو راهو أنا الخطة متاعي الأساسية في المسرح هي السينوغرافيا وخاصة الماريونيت أنا نعتبر روحي ماريونيتيست بالأساس والماريونات عندها علاقة كبيرة بالفن التشكيلي في الفن التشكيلي اختصاصي النحت والعروسة هي راهي منحوتة منحوتة متحركة دونك متحركة ماهيش إذا كان في عزار ولا متى بالطبيعة تتحرك باش يحركها ممثل محرك دونك أنا يمكن بين قوسين هي زدت درجة على النحاتين والنحاتين المنحوتة في بلاصتها غديكة وكاو أنا على الأقل نعمل منحوتة اللي تولي تتكلم وتتفاعل مع الجمهور تتفاعل مع المحرك اللي معها وحتى في مشروع التخرج متاعي تفكر وقتها خدمت على الماريونات وطرحت من يحرك من يعني العروسة هي المحرك يحرك في العروسة والعروسة هي تحرك في المحرك يعني هذه مش دونك جدلية اللي طرحتها وقتها اللي هو يتحرك قصد العروسة اللي فيدو بين يديه معناها دونك نلقى روحي أنا خطة متاعي في المسرح هي بالأساس سينوغرافيا وخاصة العرائس الكتابة هي تجربة نشحت علاش لا مانيش كما نقولوا راني
1: بالأساس
2: لكن نشحت وعجبتني كفكرة علاش لا معناها نكتب وخاصة راهو الكتابة للعرائس أنا تكونت في صار الدورة مع تكوين اللي سي حسن المؤذن هي راهو دورة انترناسيونال يعني صارت كنت أنا التونسي الوحيد موجود فيها الدورة هذه هي كومون اكرير اكرير بور لا ماريونيت هذه إضافة اكتسبتها أنا معناها كيفاش نكتب العروسة وعلاش وشي هذا متى كنت متى قبل ما نكمل هذه خاطر راهو دخولي لمجال العرائس ونحب نحكاها هذه كان على الوقت يكفينا ولا
1: كفينا
2: انه سبب دخولي لمجال العرائس هي السيدة حبيبة الجندوبي
1: للفنانة الكبيرة
2: تحية كبيرة خاطر هي مدرستي السيدة حبيبة الجندوبي هي مدرستي هي امي في المسرح وحتى في الدنيا ساترة وتاخذ لي الدور متاع الأم زاد يعني مدام حبيبة الجندوبي عام 2002 طبعا عندي 24 سنة معناها معها هي عام 2002 مشيت للبوزار تلوج على سكولتور باش يخدم معها في مشروع يعني متاع مسرحية ودونك دلوه علي أنا وأنا متعدي من فما عيطت لي جنتي دونك اختارتني أنا وكانت فرحة كبيرة عندي أنا لخطر وقتها أنا ما مانيش بعيد على المسرح يعني فزت المسرح وديما نمشي ليزاد وغديكا وجاتني الفرصة أول فرصة في عمل مسرحي كان في الاحتراف يعني ديركت يعني نقصت أنا جيت في الاحتراف وهي كانت المسرحية مدينة الألوان إخراج فتحي الذهبي تمثيل تفكر كرامة الشيباني وحمدي نسيت حمدي كان تفكر ممثل مسرحية عرائسية وكان وقتها التربص الأول مع مدام حبيبة الجندوبي شركة الدمية أني نصنع في العرائس وصنعت مع العرائس وقعدت مع حبيبة الجندوبي ليومنا هذا تقريبا جل الأعمال اللي كان أنا مش موجود فيها لكن موجود كتعيط لي للاستشارة في حاجة باش نعطي رأيي في حاجة دونك هذا هو سبب دخولي لعالم العرائس اللي ما كانش مطروح يعني في برامجي المستقبلية ولا يعني عشق عالم العرائس حياتي كلها ولدت في الماريونات استعمل في الماريونات حتى كل شيء قدامي نحب نحركه كم ماريونات دونك هذا هو اللي علاش التوجه متاعي مشى في العرائس ومع بحكم تكويني في النحت لقيت سهولة في صنع العروسة وتعلمت الآليات والصنع كيفاش من تكون معتها من شركة الدمية تعلمت هذا الكل في شركة الدمية راهو كيف نحكي على شركة الدمية خاطر الوحيد معناتها المؤسسة الوحيدة اللي تعلمت فيها ومدام حبيبة جندوبي أستاذة الوحيدة لليوم. عندي أساتذة أخرين اللي هما الصغار صغار نتعلم منهم في أفكار جديدة اللي ما كانتش موجودة
1: أي
2: نعلم فيهم ولا ونتعلم منهم في حاجات أني ما تخطرش على البال كيفاش يصنعوا عروسها كيفاش يحركوها كيفاش يختاروا المواد اللي يصنعوا بها العرائس دونك نتعلم منهم وما نعلمهم نتعلم منهم. هذا يعني سألتني على الخطة نتاعي الأساسية.
1: وهي الميزة في حد ذاتها أنك تصنع الدمية العروسة وأنك تكتب لها للعروسة
2: ونكتب لها ونحركها. وتجربة الإخراج أني جاء الوقت نحبني فكرتي أنا نراها في تصويرها على الركح فكرتي أنا كيفاش مش نوصلها كيفاش مش نراها في قرار من ذهب سينوغرافيا وليد دونك كان كل شيء بالاتفاق من الأول نتفقوا برشا نقعدوا برشا أنا وياه حتى في الأميرة والسباك وقت نكتب في النص نتاع الأميرة والسباك اللي هو تكتب يمكن مرتين وثلاثة وبالاتفاق أنا وياه ولا وهذه شنو رأيك وعلاش هذه هكا وش تقصد بها هذه لهنا وقداش من مرة تقابلنا بخلاف أن قداش حكينا بالتليفون من مرة باش خرج نص الأميرة والسباك دونك ناجحة المعاملات معاه.
1: باهي فكرة أنك تخدم مع خلينا نقول فريق اللي يعني تتفاهموا حتى في الأدوار اللي تقوموا بها في
2: بالضبط.
1: العملية المسرحية الكل يعني.
2: ويدخل في دوري هو ما تدخل فيه وما عادي وأنا أدخل في دوره ونخدمه مع بعضنا ولكن في نهاية الأمر كل حد المهمة اللي عنده قام به
1: فما اتفاق على التوجه وعلى الأهداف هي نفسها تقريبا نفس التيار نفس التوجه
2: تقريبا نقول احنا
1: اهتمام بالطفل فما مسرح الطفل حاضر العرائس فكرة التكنولوجيا الحديثة التوظيف هذه للفيديوهات المابينج يعني برشا حاجات والنص فما اتفاق على المواضيع
2: صحيح
1: تعمل مع صغار يعطيوك وتعطيهم يعني
2: صحيح.
1: فما ديما عملية التبادل هذه ماهيش خطة ثابتة بمعنى التسميات مخرج مؤلف تقريبا تتغير
2: مش بالضرورة ما عارش في أنا راهو نرجع لدى المدام حبيبة الجندوبي تعلمت منها هي أنه كل حد عنده المهمة متاعه لكن راهو عندك الحق تعطي رأيك تعطي رأيك وإذا كان فما إضافة علاش ليه وتقبل الرأي وكنت تقبل نتعامل معها تبدأ هي تقول لي وأنا نعمل هكا براسي هي تقول لك حاجه نقول اي صحيح للنهار قالت لي راهو هكا راهو سيني دو ديبيليتي راهو هذيا خالفني في الراي مش توافقني ديما يعني دونك باهي انه كيف نتفقوا ونتحاوروا برشا شنو استراو
3: وهي الحكايه انك تلقى راحتك في التعامل مع شخص هذه بقطع النظر على اختلافاتنا ولا توافقنا انك تلقى معاه ديما ان معناتها بلاتفورم اللي نخدموا عليها الزوز لصالحك العمل هذاك هذا انا لقيته مع خالد لقيته مع حبيبه جندوبي زاد اللي استاذتنا الكبيره وانا واحد من الناس تعلمت منها وحبتني في الماريونات اللي ما كانش عندي انا مع الماريونات بالكل واخرهم كان ستاج اشرفت عليه هي وجابت لنا مكون
2: ارجنتيني
3: عالمي تيتو
2: تيتو
3: اعطاني اضافه كبيره في حياتي معناتها اللي تعلمته في تقول انت ايش 20 قريب 30 سنة الكل وكوم واللي تعلمته فك 3 ايام متاع الفورماسيون هذيك مع تيتو حاجة اخرى زادة اعطتني اضافة كبيرة وفي حكاية التعامل تو مع خالد ولا مع حبيبة ولا حتى مع ناس اخرين نخدم معهم كما تو احنا على منكب على بعض المشاريع مع اخويا طاهر رضواني كيف كي نلقى راحتي في التعامل مع أي حد بالعكس نتواصلوا وتتعاود التعاملات متاعنا دونك هذا هو
1: أنا حبيت نسألكم الاثنين في علاقة بالإنتاج للطفل في مسرح الطفل باختلاف التقنيات وما توفر معناها شنو المطلوب اليوم أو أحيانا إذا كان صيغة الرائج اليوم في المسرح فما عمليات إنتاج مختلفة في المسرح ومهرجانات أيضا تهتم بمسرح الطفل فرصة لعرض الأعمال وأيضا يعني موسم ثقافي كامل بين العطل وغيره تبرمج الأعمال المسرحية هل تشوف أنه في على امتداد هالسنوات هذه وما مر به المشهد المسرحي بشكل خاص أنه فما تطور في اللغة، في الأداء المسرحي، في إقبال أيضا الطفل على العمل المسرحي.
3: هو بالنسبة للمسرح الطفل أهون
1: كميا وكيفيا، يعني
3: أهون شوية من مسرح المواجهة للكهول، لكن هذا احنا في الحقيقة في وضعية تراجع عام. أخي بن خوخ قال الآخر على مستوى الدعم،
1: الكورونا يعني خلت يعني برشا حسابات تصير في علاقة بالعملية الإبداعية ككل، يعني
3: شوية منا وشوية منا وشوية منا
1: شوية شوية سنوات يعني
3: شوية من صناع هذه الأعمال وشوية من توجهات كبرى في الثقافية عندنا في بلادنا، وشوية من المشاكل الأخرى اللي هي خارجها وحروباتها وكورونا وكذا. دونك سينو احنا قاعدين نتراجع الحقيقة. هذا ما يمنعش انه محاولات جادة من الفاعلين في هذا الميدان انها نكونوا نقدموا في مادة مهمة تلقى الاحتفال الكبير، خاصة كي نخرجوا البر، سواء في توا احنا سنة مثلا نمشيت للمغرب في مناسبتين في مهرجانات دولية، في مصر مع مدام حبيبة جندوبي. دونك نلقاو اللي المسرح التونسي مازال ماخو بلاستو كمام، لكن احنا على مستوى محلي داخلي رانا قاعدين نتراجعوا على مستوى دعم، على مستوى افكار، على مستوى سياسات ثقافية، على كل المستويات قاعدين نتراجعوا. اللي كانت عنا الريادة تقول انت في الحكاية هذه، وكنا هاربين سنوات ضوئية على غيرنا، توا ولينا ماشيين احنا نوخروا، وبالتالي من لا يتقدم قاعد يوخر بطبيعته، خاطر فما غيرك قاعد طالع توا. فهمت؟ الناس حطت انفستات فكرا ومادة في المسرح في الفنون، احنا لا قاعدين بالعكس احنا قاعدين نتراجعوا بالكبير. هذا ما يمنعش انه راهو الأرضية كمان في تونس زادة
1: لكن نشوف اليوم على مستوى يعني خلينا نقوله في المسرح، فما بارش نوادي مسرح، الفضاءات يعني كثيرة اللي فيها نوادي، فيها ورشات، فيها التكوين هذا على امتداد عام كامل على مستوى الهواية، معناها خاص ولا في المؤسسات العمومية، في المدارس، في الجامعة، في يعني تقريبا نجد حضور وتوجهات كبيرة للاهتمام بالمسرح، بتكوين المسرحيين، بتكوين أيضا جمهور للمسرح، وربما مقارنة حتى بفنون أخرى نجد أنه المسرح لديه هذا الحظ أنه عنده عدة وسائل وقنوات يعني للاتصال بجمهور.
3: هو هذا مهم جدا اللي قاعد يصير، لأنه في الآخر ما حاجناش نخرجوا برشا فنانين وبرشا ممثلين وبرشا مخرجين، لا نحبوا نخرجوا متفرج ساعة سليم سوي ديجا نبداو من الصغرى من النادي وثم الليسي ولا الكوليج وتتواصل، واللي هذه في حد ذاتها كيف ما عندناش الانتشار الكبير. انا اولادي عندي 4 صغار، عندي واحد بركه يقرا مسرح في الكوليج بتاعه، 3 كوليجات الاخرين ما فيهمش استاذ مسرح مثلا، وهذا زاد كيف هذا فيه مشكلة. النوادي هذوما كما قلت لك ما يشوش خرجنا فنانين كبار، نجم يخرجوا فلتات، لكن باش يخرجونا متفرج به للمسرح، قارئ جيد للعرض المسرحي مثلا، وهذا مهم جدا إن شاء الله يعطي أكله مع الأجيال القادمة. مهمتنا احنا أساسا توا الآن وهنا هذا هو مهمتنا. أنا نحب كما أنا فما مسرحيات وأنا صغير بالكل، عمري 4 سنين توا سنين عمل 50 سنة معناتها ايش 40 سنة، ونثبت على مسرحية شفتها وانا عمري 4 ولا 5 سنين قبل الوقت اللي ما كانش فهم. دونك انا مهم جدا ان اللي نقدم فيه توا واللي نقدمه فيه اللي موجودين الان وهنا يزرع طرف تصاور بهين وطرف وعي عند الاجيال هذوما اللي كما قال خالد كلاهم ليكرون.
1: في ذكر ببساطة عبرت عليها في ذاكرتك انه ايضا ان نجعل المسرح ذاكرة اليوم كما يعني فما اعمال تبقى مرجعية ولتتذكر اليوم كأنه فما ما عادش فما اكل اثر الذي نجده للاعمال المسرحية برغم أننا في عصر التكنولوجيا والتوثيق والصورة بمختلف التسميات المعززة يعني
3: احنا كانت الأعمال المسرحية تصور في التلفزة التونسية هذا ما فماش محاولات صارت من الإدارة التونسية معناتها من وزارة الثقافة في أنها تعمل أرشفة هذه الأعمال وتعمل لهم كذا محاولات وبعد تتقص اللي يجي بعده نحي. طيب أنا نثبت صار كتيب كامل فيه الأعمال المسرحية مدونة بملخصاتها بفيشاتها بالناس اللي خدمت فيها هو موجود عندي أنا الكتاب. بعده هو صار يمكن فما أنا خاطر عضو في لجنة الشراءات في وزارة الثقافة دونك أنا واحد من الناس شفت قريب 300 عمل أبار الأعمال الأخرى اللي بشفتهمش ولا اللي مانيش موجود في اللجنة. معناتها الإنتاج موجود برشا لكن التوثيق لهالأعمال هذه مش موجود كريمة. وهذايا مثلا من الحاجات الغايبة وأنا دعونا لها ونعود وندعو ندعيه مرة أخرى لأنه تعود هذه اختيار بعض الأعمال المسرحية اللي توثق الأعمال الكبرى الأعمال الجيدة الأعمال المتميزة علش ليه ما تتوثقش في التلفزة وتقعد باش تقعد حتى في الأرشيف. احنا عنا أبار ان احنا كشركة انتاج ولا كفرق نصوروا الأعمال متاعنا ونوثقوهم سينو ما تلقاش يعني وبارك الله في اليوتيوب اللي على الأقل انا كي نحب نرجع المسرحية عمرها 10-20 سنة التالي نلقاها.
1: ومهم جدا جودة التصوير وجودة التسجيل أيضا لأنه فما برشا أعمال مسرحية طريقة توثيقها وتسجيلها ما كانتش يعني جذابة
3: على حسب الإمكانيات. هذه
2: بالضبط
3: هذه مشكلة متاع إمكانيات. لهنا يلزم زادة التدخل تدخل الدولة كريمة بمؤسسات مؤسسة التلفزة متاعها بوزارة الثقافة بالكل بالمؤسسات الكبرى عنا المسرح الوطني قطب المسرح في مدينة الثقافة الكل وذي نورمال مو راو فما توثيق للأعمال هدوم
1: وطريقة برمجتها حتى عن طريق قنوات الإعلام الكلاسيك اليوم وفما مواعيد ثابتة ربما
3: اليوم ما عادش طبعا ما عادش نشوفه مسرحية
1: اللي يشاهدوه من خلال الشاشة يعني صحيح المسرح هو تاع فرجة
3: مباشرة ما عادش نشوفه مسرحية في تلفزنا ما عادش نشوفه مسرحية حتى لو كانك المسرحيات المصاروة المصرية اللي كبرنا بهم حتى دوك ما عادش نشوفه كانوا قبل على الأقل وكعنا كل عيد يعديونا حكاية حتى تو ما عادش
1: يبدو لي أنه حتى في أجيال يعني تربيوا على يتفرجوا في غسالة النوادر وحتى فما مقاطع تحفظت
3: أي جات فترة جات فترة اللي فما كل نهار جمعة كانت ولا حاجة كيف فما مسرحية في التلفزة وين وذاك ما عادش لا توثيق ولا أرشفة ولا عرض
1: ربما لتجاوز هذا التراجع اللي انت اعطيته برشا يعني اسباب اولها خاصه الدعم وهذا يدخل في اطار الاهتمام بالفنون واحيانا فما مواضيع يعني لازم تكون الدوله حاضره بقوه فيها وتقوم دورها باش تبقى القاطره تسير اي شنو ربما ايضا في علاقه بالممثلين في حد ذاتهم المخرجين الفاعلين في المسرح
3: اي
1: خاطر هيك يعني
3: لا عندهم دور وخاصة حكاية الهيئة الخاصة اللي هما الشركات كما تحكي انت جودة التصوير بتاع عمل ماهوش بالقدا علاش وقت اللي انت اصلا في المبلغ المرصود لدعم هذه الاعمال فما مبلغ مرصود للتوثيق وللتصوير الجيد وكذا والإدارة تطلب من عند شركات الانتاج باش توثق العمل متاعها بجودة عالية بعد زادة فما مشكلة هي عندنا موجودة زادة حتى على مستوى اللوطة لأنها موجودة زادة المشكلة أنه الناس ما تعطيش كار خدمتها كما يلزم ما تصورش بجودة عالية ما تصرفش ولا تستخسر الفلوس باش توثق العمل متاعها باش تروج العمل متاعها باش زادة غايبة الحكاية دي والحكاية كلها ثقافة
1: شنو سموها مثلا ثقافة
3: لأنه كل عمل فني راهو كيما أي
1: نوع من الاستقلالية هي
3: كيما أي منتوج آخر راهو العمل الفني يتقسم على اثنين مرحلة للإنتاج ومرحلة للتسويق متاعه سوق للعمل متاعك انفستي في التسويق للعمل متاعك باش يقعد الأثر متاعه. طيب احنا نحكيه على مسرحية 7 سنين التالي حكاية البطريق دودوك موثقة حكاية البطريق دودوك كان بعد عمر طويل تو يلقاوها موجودة ديجا فما اعمال اخرى تعديت انابيرسي ميم با تشافت ولا تصورت ولا تحطت على اليوتيوب ولا كذا. ما تتعاملت تعرضت قداش ما كان العرض ومشيت ماتت على روحها. واعمال متميزه واعمال كبيره. هذا علاش؟ على خاطر تلهاو بالجانب نتاع الانتاج وخرجوا عمل محترم، وما تلهاوش بالجانب الاخر اللي باش يخليها العمل هذا والاثر هذا. لانه احنا شنو احنا تولدنا وباش نمشيوا على رواحنا. هي في الوسط هذاش خليت
1: عمليه انك تنتج يعني اعمال جديده ايضا مهما كانت التجربه يعني ناجحه اللي سبقت في الاعمال ولا ليه يعني حقت نجاح رواج وغيره، فانت مضطر انك تعمل عمليه جديده لانتاج عمل جديد، فبالتالي طبيعي كانه ينسى العمل السابق. يعني بالنسبه للمتلقي اتحدث هنا وذاكره المتلقي واستمراريه الفعل، يعني
3: هو ينسى فعليا على ارض الواقع ينسى، لكن الارشفه نتاعه وجوده يبقى
1: خاصه في المسرح. يعني المساله مطروحه
3: يبقى. انا واحد المتخرجين من المعهد العالي للفن المسرحي خذا مسرحيه كوم ريفيرونس بالنسبه لي هو باش يخدم عليها، عمرها 10 سنين التالي. لقى مادة يخدم عليها، مش مجرد حكاية حكاوها له ولا فما مسرحية خدمتها ولا كذا، لا لقى مادة، لقى فيديو، لقى مقالات، لقى مقالات نقدية، لقى النص موجود، لقى الصور موجودة، لقى التفاعلات متاع الجمهور مع الكل لقاه، فخدم مع العمل. فما أعمال ما باقت اكتشافت ولا تشافت وماتت على روحها وما فما حتى أثر لها. هذا يلزم نحن زادة نخدم عليه. أنا زادة كخدمتي هذاك ولدي يخرج مني وبعد مخاض كبير، إذا كان أنا زادة ما نحطوش في الأمبلاج متاعه الصحيح ونقدم ونخدم عليه ونصرف عليه شوية باش نخليه، ما عملنا شيء.
2: هو راه ما تنجم تصرف عليه شوية زادة، وريت في الشوح بشي خرج وحنا نقول نحكي ولا كاليتي باهية مع المنحة المرصودة للتصوير يعني للتوثيق العمل. ما مش تلقى روحك يعني بلا مربوط ببعض، وخاطر باش تصور عمل باش تخرجوا في جودة عالية يلزموا برشا فلوس.
1: هي فكرة نجم تكون فما مؤسسات حديثة جديدة تدخل فك الدور هذاك انها توثق العمل، ماهوش تابع الفريق ربما للعملية الإبداعية، انما مع يتعاون مع مؤسسات خاصة. طبعا نعرف المساله مسهله ومكلفه اكيد
2: صحيح.
1: ولكن لابد انها تدخل الافكار هذه. الشباب اللي يعرف المسرح اللي تكون في المسرح يعمل ربما

0: في الفنون المجاورة تولي للعملية المسرحية ليك أنت تحديدا في علاقة بمعارضك الشخصية، شنو عندك؟
1: في الفنون المجاورة للعملية المسرحية، في الفن التشكيلي،
0: الفن
1: في
0: التشكيلي
1: الفن التشكيلي
0: كانت المفروض نكون الأساسي معناها.
1: أي هو راهو كان نزيد شوية هكا نتعلم شوية موسيقى تعلمهم الكل، أنا نقعد وحدي.
2: تولي أنت هو أبو الفنون.
1: أنا هو أبو الفنون.
0: المسرح يعطيك فرصة أنك تكون
1: يلزم تتعلم كل شيء في المسرح هكا. بالنسبة للفن التشكيلي عندي توا نحضر في مشروع معرض يمكن يكون فريد من نوعه، اللي هو معرض باش يكون تعرض في الشارع، لكن المساحة يعني المعرض تكون كبيرة برشا، اللي هو منحوتات يعني منحوتات باش يتوزعوا لحد الآن، معناها اللي باش تكون منحوتة موجودة في نفس الوقت، مش يتعرضوا في نفس الوقت، منحوتة في توزر وواحدة في جربة وواحدة صفاقس وجندوبة واثنين في تونس العاصمة. هذوما مش يتعرضوا في نفس الوقت، يعني مش وقت اللي مش يتحطوا سير البوز يكونوا مغطيين ما يشوفهم حد، لكن نهار الافتتاح بتاع المعرض مش يتهز عليهم الدراب باش يظهروا في نفس الوقت، والمنحوتات هذه مش يتفاعلوا معاها الناس، يعني مش باش يمشي هو لقاعة عرض مش تجيه المنحوتة وين هو في شوارع رئيسية مش تكون موجودة. كما بكري قلت عندي توا سنوات نحارب في الهاتف ومش الهاتف بركة في ليزيكرون نحارب فيهم
0: الشاشة الذكية الإنسان الغبية ما عارفش يعني الفكرة هذه يعني
1: دونك هما المعرض يحكي عطيته عنوان I'm here ما نعرفش علاش أنا هنا، لكن مشيت على مقولة alone together. علاش alone together؟ اللي تدخل تشوف عائلة موجودين كل ما بعضهم قاعدين صحيح، لكن كل واحد وحده، اللي نسيت الاسم بتاعها، عالمة في النفس هي اللي قالتها المقولة هذه، الحق نسيت باش ما نقولش اسم غلط، alone together سميتهم. كل واحد وحده عايش، لكن
0: موجودين مع بعضهم
1: لكن كل واحد وحده شاد الهاتف
0: بتاعه. وسائل التواصل في الحقيقه
1: هي وسائل انقطاع يعني ولا ما
0: وهذا اللي لاحظوه من الحقيقه.
1: المنحوتات هي تحكي على الاكران اللي هو كان في شكل هاتف
0: المضيئة حتى الساعه الذكيه اللي
1: حتى الساعه الذكيه، لكن في المنحوتات انا اخذت الهاتف فقط، يعني اخذت منهم وكان الهاتف.
0: وليدي كان في الاوفيش يوريني شويه من الصور معناها الفكره اللي في شي تعرض ربما، فانا سالته قلت لك مباشره تخيلت هذا بعد كم حتى قرنين عرشني المنحوت هذه معناها شوف العالم وين كان معناها في مرحلة ما نعرفش فانا موقف يكونوا الأجيال المستقبل، ولكن احنا علاقتنا كما نشوفوا اليوم المنحوتات الموجودة عالميا اللي تحدث على الفنون على البنية الجسدية القوية على الهيبة ما نعرفش يعني برشا قصص موجودة. الطريقة اللي شفت بها الحقيقة المنحوتات يعني خلتني نتحسر ونضحك ونخاف أيضا.
1: أي لا يلزم نخافه ويلزم
0: خايفة من المستقبل
1: خاطر التفاعل باش يصير بين الجمهور والمنحوتات، أنه هو يشوف في وش يفهم الرسالة يفهمها بعد هذه لك تفهمها، ولكن اللي متأكد منه وأول ما المعرض يصير طونا بعث لكم التصاور نتاع باش يصير
0: مع تلفيديو تقريبا حسب التقريب يعني
1: تقريبا ان شاء الله هكا يكون في اكتوبر نوفمبر يكون جاهز
0: مع بدايه الموسم الثقافي.
1: بدايه الموسم
0: والفكرة
1: الثقافي
0: والفكره انها تكون افتراضيه المعرض يعني في نفس التوقيت
1: في نفس التوقيت الناس بتشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي يعني مش خارج من حضره التواصل الاجتماعي يعني، وهما باش يشوفوا ويفهموا الرساله في نفس الوقت باش يستعملوا الشاشه نتاعهم باش يصوروا معها زاد. وفي الليل باش تكون الشاشات مضيئه اللي في المنحوتات، لكن الضوي كان وجه اللي شاد التليفون باش نوريه يعني احنا اللي قاعد كان قاعد تجبد فيه الاكران جبدهم واللي حطيت يعني تعمدت انه يكون في المنحوتات هما خاطر فيهم كبار وصغار يعني فيهم اب مع ولده، تعمدت انه معناتها الكبار هما شادين الهاتف
0: وشفت حتى شكل ومهملين الصغار قارن بين منحوتات القرن الثامن عشر ومنحوتات داوك يعني في اللياقة البدنية
1: شيء تغير شيء طبيعي وذاك يعني تأثير الشاشة زد
0: أي مهم جدا يعني صورة ورسالة خطيرة
1: ورسالة خطيرة برشا خطرة. قلت لك تعمدت انه يكون الكبار هما اللي شادين الهاتف والصغار مهمل يعني علاش خطر الصغير راه ما يشدش ما ياخذش الشاشة يكون شذاك احنا عطيناهم
0: تكون

0: المادة اللي
1: هي المادة أو معناتها ريزين، لكن مش يكون تأثير برونزي عليها، التأثير برونزي، أما المادة ريزين.
0: تخيلوا الصورة، مش خليكم تتخيلوا، في انتظار أن
1: تشوفوا مادة العصر، هو البلاستيك اللي واكلنا زادا.
0: سعدنا جدا بهالحوار والانفتاح على مشاريع قادمة. وليد، أنت قلت لي في المسرح للأطفال، ولكن عندي عودة إلى مسرح الكبار.
2: أي إن شاء الله سنين صدفة وزادت تمشي، مشيت وحبيت نعمل تجارب للمسرح الموجه للكهول. أنا الآن بصدد التمارين على عمل جديد من إنتاج شركة ديونيزوس للمسرح لأختنا سلام الباجي. العمل هذا من إخراج يحيى الفايدي، أنا في الركح فيها كممثل، أنا والفنانة وداد العلمي. إن شاء الله هذا سيكون جاهز للعرض 23 جويلية إن شاء الله. غير هذا عندي مشاريع أخرى بصدد الإنجاز، هذا مع سي طاهر رضواني شكون معنا فيه الفنانة القديرة دليل المفتاحي، الفنانة القديرة فوزية بدر، كمال الكعبي زاد إن شاء الله. عمل آخر شكون معنا فيه زاد الفنانة مال الفرجي مع سي طاهر. عندي عمل آخر هو إخراجي وسينوغرافيا متاعي، معايا عودة زادة سأعيد كمال الصغير إلى الركح، عنده 20 سنة الراجل مطلع في رسال،
0: يعني جبتهم الكل.
2: والفنانة زادة سلوى الرابحي زادة عنا بارشة ما شفناها في رسال، مش يكونوا موجودين إن شاء الله في العمل هذا، ونيس حمدي. دونك هذه مجموعة الأعمال والمشاريع القادمة إن شاء الله بالنسبة للسنة 26-27 باش تكون أكثرها موجهة للكهول في ترتيحة صغيرة على مسرح الطفل. ثم طبعا مسرح الطفل ديما احنا معاه نعيشوا به، معناتها فهمت،
0: على الأقل ضمن اللي تكونت أجيال يرافقوك من الأطفال للكهول، معناها هما الأطفال راهم كبروا اللي بديت معاهم.
2: أي أنا فما شكون جاي تفرج في، مش شكون، صارت برشا مرات أنه يجي مرأة جايبة ولدها تقول لي شفت مسرحية يحكى أن في عام 2008 مثلا، شفتك في مسرحية كذا مع سي زوير بنت رديت في 2003. مرأة كبرت كانت جات تتفرج وهي طفلة، كبرت وجابت الصغار وجايبتهم باش يتفرجوا.
0: شكرا لكم على الحضور الفنان وليد بريمي، أيضا محمد خالد حمدي. اليوم استمتعنا بهذا الحوار واستشراف مشاريع مستقبلية. أي قل مشاعرك.
1: عندي حاجة نحب نقولها.
0: قول.
1: اللي فما ولادة يعني قول احنا قطب مسرحي جديد اللي مختص في مسرح العرائس، اللي هو فضاء أميرة لفن العرائس في منزل بوزلفة.
0: جميل.
1: مع حاجة يعني هايلة برشا، انه في مدينة داخلية بعيدة على العاصمة، انه فما مش يكون فما مركز خاص بفن العرائس اللي هو تحت رعاية جمعية أميرة للمسرح اللي هي جمعية قديمة من عام 88. القطب هذايا اللي ماذا بيا لو كانت تكون البادرة بدأت في منزل بوزلفة لكن تتعامل مع الجمهورية الكل، وعلاش ليه ما يكونش فما نواة المسرح العرائس في كل مدينة ولا كل ولاية على الأقل.
0: مهم جدا، خاصة العرائس اليوم ودورها في العملية الإبداعية التربوية العلاجية.
1: نعم.
0: مسرح العرائس اليوم يقوم بدور كبير ومهم جدا، لازم ياخذ الإشعاع المطلوب وتوظيفه أيضا، ولأنه ممكن تقريبا في الفضاءات هذه الكل
1: خاصة
0: التربوية كل
1: خاصة الصغير لو كانت توريها عروسة وتوريه التليفون ينحي التليفون شد العروسة راه هذه بالتجربة.
0: إن شاء الله. بالتجربة. أمي وولات ولابد إنه نرسخوها خاصة اليوم، لأنه قاعدين نعيشوا في نتائج الشاشات وتأثيرها على أطفالنا، على خاصة أطفالنا وعلى علاقاتنا ببعضنا وعلى وعينا خاصة
2: في استعمالنا السيء للشاشة. خطر الشاشة في حد ذاتها ما هيش مشكلة كبيرة، المشكلة إن استعمالنا السيء للشاشة منذ الطفولة، هذه المشكلة بتاعنا.
0: شكرا لكم على الحضور في المشهد الثقافي، تحدثنا على الأعمال هذه الجديدة المنتظرة، وسيكون لنا لقاءات قادمة طبعا ومواضيع أخرى. شكرا لكم
2: إن شاء الله. عايشك.
1: عايشك. عايشك. عايشك.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم في المشهد الثقافي. وعن الإضافات اليوم في المشهد الثقافي نتحدث عن مركز ثقافي صلقتة، صاحبه شاعر كبير وعنده مشروع ثقافي ورؤية فنية، الشاعر يوسف أرزوقة حاضر معنا عبر خط الهاتف باش يحكي لنا على المركز. خلينا نصفحوه بكل سعادة وفرح. مرحبا بك يوسف.
1: أهلا وسهلا وتحية صباحية لجمهورنا المستهدف أينما كان، وشكرا على هذا التواصل والتفاعل مع المشهد الثقافي مجسدا في ذويه.
0: سعادة أنك كشاعرنا بداية أنك تكون معنا في هذه المصافحة، ونسعد عندما يكون ضيفنا أيضا شاعر وكذلك صاحب مشروع إذا ثقافي. اخترت أن يكون في جهتك وفكرة جسدت عندها تقريبا سنة، اليوم حبينا نعرف فكرة على المشروع هذايا، مكانته، أهدافه، ربما شنو يطمح له أيضا هالفضاء هذي.
1: هو في الواقع انعكاس لحلم عريق معناه آسر وكاسر في آن معناها كان منذ البدايات كنت أفكر في أن يكون لي فضاء في صلقتة، وصلقتة معناها ضمير مستتر تقديره أرض حنبعل.
0: نعم.
1: باعتبارها معناها باعتبار أن حنبعل قائد سلفات قرطاجنة أو رئيس وزراء قرطاج في ذلك الزمان.
0: نعم.
1: مر من هنا وكان وترك أثرا، وطبيعة معناها تردد معناها كما قلوا وحنا اللقاء التي وجدت في صلقتة.
0: نعم.
1: كما درع حنبعل وكما مثلا القبر في القهوه مع زوجته إيميلسا ولده أسبر، فبالتالي معناها مر من هنا، مر أيضا من لابتيوس لمطة معناها كان له معناها كما قلوا وحنا حضور في ذلك التاريخ القرطاجي، وبالتالي معناها نجم تنعك معناها النجم يصطلح عليها بعبقرية المكان.
0: نعم.
1: هناك قائد قرطاجي وهو من هو معناها مر من هنا، لهذا السبب عندها قيمة مضافة، تحس أنه هذا الأرض فضلا عن البحر اللي هو معناها بحر زاد كما قلوا احنا له معناها الصفاء متاعه له معناها.
0: نعم.
1: كما قلوا احنا رواده من السياح ومن السياح المحليين أعني.
0: نعم.
1: وله أيضا معناها كما قلوا احنا عشاقه معناها من قصور الساف المجاورة، لأنه معناها عرما وسأعود بعدين للنشاط والمركز له معناها كما قلوا احنا معناها غرابة معينة حتى في مستوى قصور الساف وصلقتة، مدينتان في مدينة.
0: نعم.
1: المدينة الأم اللي هي صلقتة معناها الجانب السياحي وكذا، وتتخيمها معناها قصور الساف اللي هي تبعد عليها 5 كيلومتر لأكثر معناها، فهما منسجمان معناها كتوأم.
0: نعم.
1: تماما.
0: جميل.
1: لهذا السبب معناها ممكن كان الحلم بتاعي معناها تركز أن يكون معناها أبنيه حجرا حجرا وحلما حلما في صلقتة بالذات، وما كان هذا ليحدث وليتحقق لو لم تكن لي معناها كما قلوا احنا الأسباب المادية
0: وأيضا
1: المكانية معناها المكان معناها أيام كنت طالبا.
0: نعم.
1: وفزت بالجائزة الأولى في وزارة الثقافة عن كتابي أمتاز عليك بأحزاني أيام كنت طالبا في السنة الأولى في الجامعة، هي اللي خلتني أني اشتريت الأرض من ذلك الوقت تقريبا.
0: نعم. يعني حلم الشباب يعني والحلم الكبير يعني حلم البدايات. سيوسف إذا كنت تسمع فينا
1: تسمع فيك.
0: أهي.
1: كان لابد من سبب، فكان معناه وقت اشتريت الأرض معناه الفضاء المتاح، وبعد معناها 50 سنة وكذا فكرت أني معناها أبني هذا الفضاء.
0: نعم.
1: المرحلة العاصمية.
0: نعم.
1: في معناها كما نقولوا احنا توجت بالتقاعد بتاعي في العاصمة هناك معناها في في جريدة الصحافة كرئيس تحرير لها.
0: نعم.
1: معناها وجيت معناها سلقت على استراحة المثقف أو استراحة المحارب حاجة من هذا القبيل، وبنيت هذا الفضاء.
0: نعم.
1: بهذا المعنى.
0: الفكرة أنك وضعتنا في إطاره كما ذكرت. نعم. أنت عبقرية المكان، حلم الطفولة والشباب، الرحلة الطويلة في مجال الكتابة، في المشهد الثقافي، في مركزية هنا في تونس العاصمة، ثم نعم. الأرض هذه العودة كانت يعني ماديا الأرض جاهزة، ولكن الفكرة أيوة. تنتظر فعل البناء، وانتظر 50 سنة.
1: انتظر 50 سنة
0: قصة كاملة هذه في الفضاء. نعم. هذه
1: هو عنده تقريب طبعا عنده سنة ونصف.
0: نعم.
1: ومعناها ابتدت الأشغال في على تقريب 1000 متر مكعب، وكانت بمثابة معناها مثل التقسيم خارق العادة، معناها اللي هو الدماغ الكبير، معناها السعة الفضاء الأول اللي هو مخصص للمحاضرات وخصص للورشات أو معناها للنوادي، وفضلا عن ذلك عملنا خصصنا رف خاص سميناه كرسي حنبعل، شارع حنبعل، بمعنى أنه صار إلى استدعاء الضيوف المختصين معناها من مؤرخين ومن أنثروبولوجيين وكذا، لكي معناها يصار إلى معناها كما قلوا إحنا تسليط الضوء على قائد فذ مرة من هنا. والفترة معناها القرطاجية اللي هي يقال إنها سبقت معناها حتى معناها كما قلوا إحنا معناها حضارات أخرى معناها سبقت حتى قرطاج نفسها، معناها الفترة بتاع اللقطة ومتاع كذا، وعلى أساس أنه هناك كثير من المحاضرات حول هذا القائد الفت. هذا بخصوص معناها القاعة الكوب.
0: نعم، هذا في علاقة بالقاعة المحاضرات إذا شئنا، وفيها هالاسم ذي كرسي حنبعل جنب التاريخ الحضاري. أي سي يوسف، مازال معنا عبر خط، وإلا خلينا نسمع شوية موسيقى ونعود ونحاول نتواصل معاه، نكمل نتعرفوا على مركز الثقافي سلقطة لصاحبه الشاعر الكاتب الكبير يوسف أرزوق.

0: نواصل حديثنا ولقانا مع الشاعر الكبير يوسف رزوقة اللي كان يحدثنا على هالمسيرة كاملة لتحقيق هذا الحلم لمركز ثقافي في سلقطة، وحدثنا عن بدأنا بتفاصيل يعني الهندسية في هذا الفضاء، كرسي حنبعل وقاعة المحاضرات، ثم سنتعرف على الجانب الآخر أيضا والأمكنة الموجودة أيضا في هذا الفضاء. نواصل معك سي يوسف.
1: نعم، بخصوص معناها ما بقي من أرض متاحة، استعملنا معناها كما قلنا احنا الركح معناها الجدير بمعناها كما قلنا احنا باحتضان الفعاليات معناها الفنية والثقافية معناها مع جنبه بطبيعة الحال
0: الكواليس، يعني فيه مسرح، يعني ركح بمعنى أي
1: بالضبط. والآن احنا بصدد يعني تبليط معناها الفضاء الجمهور الخاص بالجمهور اللي ممكن تكون سعته تقريبا 1000 معناها متفرج، فضلا عن الرواق معناها للفنون التشكيلية معناها كما قلوا احنا بين كما قلوا احنا الفضاء المخصص للجمهور وبين القاعة الكبرى الدماغ الأكبر اللي معناها سعته ممكن اللي بمستوى المحاضرات ومستوى المثقفين معناها سعته ممكن تكون تاع 300 متر أو أكثر، إلى يتوج بهذا كل هذا يتوج به معناها الجناح هو معناها كما قلوا احنا لسويت خاصة بالضيوف المحتملين معناها كل واحد أحيانا إذا معناها استضفنا معناها قامة إبداعية وكذا لابد أن نفكر له في أريحية معينة بحيث معناها يصار إلى استضافته في هذا الفضاء وعنده معناها كل المسوغات معناها
0: الجميل
1: تاع الراحة من فضلا من بيت الضيافة إلى معناها بيت الاستحمام إلى الكوجينة باش يعيش
0: اللحظة، يعني فضاء وأيضا في هذا جانب الإقامة، يعني توفير جانب الإقامة على اعتبار فما ضيف
1: محدودة بالذات الحال
0: طبعا
1: يكونوا ضيوف نوعيين بمعنى أنه يجيك 5 أفراد ولا زوجان ولا حاجة من هذا القبيل، معناها الواحد يكرمهم معناها كما قلنا احنا مجانا يكرمهم بأن يوفر ويحقق لهم لحظة رفاهة وفي نفس الوقت باش يستلهموا معناها فهذا استثمار فيهم بالمعنى الإيجابي للكلمة، أنه كل ضيف معناها تدلل عليه إذا كان رسام يخلي معناها يعمل لنا لوحة معناها مستوحاة من سلقطة، سلقطة البحر وسلقطة التاريخ وسلقطة الجغرافيا مثلا
0: ولا حتى الإقامة الفنية أو الإقامة الأدبية لبعض الضيوف يمكن أيضا يعني للأجانب،
1: لكن أنا حبيت نوعا ما من كما قلوا احنا سعة الصدر يصار إلى تكريم يتامى الخارطة المثقفين
0: نعم.
1: أنه يجيك وكذا إلى خير مش تقول له معناها أين جيبك لكي يساهم لا ماذا معناها يلقى كل الأريحية الكاملة بحيث يعيش وكأنه ضيف في داره معناها يمشي للبحر يستلهم منه معناها ما يستلهم إذا كان شاعر يخلي لنا قصيدة معناها إذا استوحى بطبيعة الحال من المكان من عبقرية المكان إذا كان قصاص زاد يخلي لنا قصة أحداثها تدور في سلقطة كان نعمل حاجات ذات سبق معناها إبداعي وفي الآن نفسه ننتصر فيها للمبدع في فضائه.
0: نعم جميل جدا، يعني الفضاء يعني والرحلة اللي خذيتنا في مكوناته وطريقة التخطيط الهندسي والأهداف كيفاش تكون ضمن فكرة الفضاء وأنه يكون حاضن لمشاريع فنية وأعمال فنية إبداعية. نعم
1: نعم، هذا معناه إحنا بنزلنا عنا تقريب هو كان مفروض أن يفتتح هذا يسميه أفانغو مرحلة التذوق الأولى معناها كان مفروض عم ناول معناها الافتتاح في جويلية في مثل هذا الشهر لكن أرجناه وقتها كان معناها في الجهة المتاخمة لنا أحد الأقرباء توفي فصعب علينا معناها صعب علينا من باب معناها جبر الخواطر أنه نفتتح فأرجعناه وهذا الإرجاء كان لصالح الفضاء عملنا برشة تجهيزات جديدة وعملنا برشة معناها كما قلوا احنا إحداثات بنائية وهندسية وفي نفس الوقت معناها خلاتنا نمشيه بأرياحية لأنه العبرة في أنه يكتمل الفضاء على أكمل صورة، بحيث معناها كما نقول احنا يكون بمثابة المنجز الفني أكثر من كونه مجرد فضاء معناها هكذا. لهذا سبب معناها ممكن تو احنا قاعدين نفكروا معناها حتى معنا في التواصل مع مندوبية المكان، مندوبية الثقافة، مع الأحباب ومع الأصدقاء، معناها على أساس يعجلوا أو معناها يطلبوا مني التعجيل بالافتتاح الرسمي الرسمي، معناها بمعنى أنه يصار إلى استدعاء رموز فنية ولا كذا. وأنا في الوقت الحاضر معناها رغم وجاهة الاقتراح ووجاهة الدعوات نحاول قدر الإمكان يلزمني لآخر لمسة، لأنه فما تفاصيل أخرى نحاول أن نكملها ومعناها وهذا اللي تعارضش. عملنا مهرجان المسرح الوطني للهواة في الصيف الفارط ونجح النجاح باهر. عملنا مهرجان لميلة اختصاص معناها ثقافة معناها للأسماك والصيد وكذا، وعملنا برشة تظاهرات وزوار يوميين يجيوا معناها فما العلاقة معناها قائمة، ولكن في الآن نفسه هو يتحط على السكة بالمعنى النشاط والفعاليات
0: يكون الثقافية. يعني هو يعني حاضن ومستقبل للفعاليات والأنشطة الثقافية الخاصة بالجهة ولمبدعي وفناني الجهة وكتابها ومفكريها، ومن ناحية أخرى أيضا يكون هو يعني صاحب المبادرات أيضا لبعث مشاريع خاصة به خاصة بالمركز.
1: بالتأكيد بالتأكيد هو لا يتوقف ما ليس وقفا على مثلا الفعاليات المحلية بقدر ما هو مفتوح على العالم. بأي معنى أنا هناك يعني مثلا أنا عندي شركات مثلا مع لشبونة في المركز الثقافي بتاع صديقنا وليد الزريبي في البرتغال، عندنا معناها في أمريكا اللاتينية، وأنا معناها أمين عام شعراء العالم في سانتياغو في كذا، عندي مع الأرجنتين مع المكسيك مع فنانيها ومبدعيها، وهذا يخليني على انفراد وعلى حدة يصار إلى دعوة من أرى فيه معناها كما نقول وإحنا الإضافة اللي ممكن يقدمها للفضاء والصيغة حسب صيغة معناها متونسة بطريقتنا احنا. وفي الآن نفسها معناها فضلا عن معناها كما قلنا احنا جهات اخرى كما معناها كما اوروبا وكما مثلا موسكو وكل الفضاءات اللي كانت لي فيها اثر وزرتها وعملت فيها علاقات، من كل ذلك معناها ما يمنعش اني نتواصل معهم سواء معناها في مستوى رموزهم الفنية أو رموزهم الإبداعية معناها كتاب كبار أدباء لدى المرحلة يحاول أن واحد يسمبتيزي معهم معناها بطريقة تخل تجسير التواصل بيناتهم ويكون لهم قدم من هناك. ما نحبهاش تكون حقر فضلا طبعا عن الاهتمام الأول بتونس الثقافة والإبداع والفنون.
0: يعني مركز دولي هذا للثقافة انطلاقا من سلقته
1: أخلع هذه الصفة دولي، لأنه ساعة الأسماء الكبيرة صفة كبيرة أحيانا ما تكونش في الحجم ذاك، واحد ينطلق بالأفعال بالأعمال بأنك تجيب معنا توجوا مثلا جوني بعض الإيطاليين جابوا المجموعات الشعرية متاعهم كذا شعراء وضعوها كذا، واحدة إيطالية أيضا جابت لي معنا الدرع حنبال بالبرونز أهدته إلى للمركز، معناها هناك معناها تواصلات وهناك تفاعلات، ونحاول قدر الإمكان أن أذيب الجديد اللي موجود عادة بين المركز والأطراف المركز والأطراف معناها أينما كانوا حتى ولو كان في الصيف.
0: الصيف مع البحر يبدو لي أن المركز سيكون المكان المناسب للفعل الثقافي
1: على مرمى بصر من البحر، وجي في معناها في موقع معناها قريب جدا عن الموقع هو حتى بنا فرصة نترحب فيها على سيد البشير بن سلامة، لأنه المنزل متاعه لأن فرط فيه بالبيع طبعا كذا معناها كما قلنا احنا اتصلت بصاحب العقار اللي شراه قلت له رجاء لما يعملوا في فرنسا ويعملوا في دول أخرى وكذا وإلى آخره يصار إلى تثبيت رخامة نكتب عليه هناك كان يقيم المثقف والسياسي البشير بن سلامة يكون مزارا يكون الانطلاق هو غير بعيد على قيد أمتار من المركز في صلقته. قلت له معناها نزوروا دار البشير بن سلامة كأديب صاحب عائشة رواية عائشة وعادل وأخيره والمفكر وبعدين ننطلق غير بعيد على للمتحف متحف صلقته وبعدين نمشيوا لغار الضبع اللي يقال انه معناها كيما قلنا الكاهنه كانت معناها يتم مد الزاد اليها من غار الضبع نحو الجم وبعدين معناها نمشيوا للاثار ونمشيوا معناها
0: يعني مسلك سياحي مكتمل العناصر
1: سياحي منظم اتينيرير مضبوط يعني
0: جميل.
1: هو معناه الافكار هي افكار وسيصار الى تطبيقها نرجو ذلك وتحقيقها على ارض الواقع.
0: جميل جميل جدا. هي في الانتظار فمش حاجة واضحة سي يوسف قادم الأيام في علاقة بربما تظاهرة أو مهرجان أو لقاء نظم المركز
1: بسابقية الإضمار الباهي مش الإضمار
0: أي
1: معناها أرجأت الأمر في انتظار ممكن نزور في بحري هذا الأسبوع لصديقنا معز خريف المندوب الجهوي ننسق معاه لأنه الواحد يتواصل أيضا مع جهاتنا الرسمية وفي نفس الوقت نشوف معناها رغم التطمينات والأطراف المعنية معناها من أصدقائنا ذوي الشأن معناها ثم اتجاهات كثيرة وينتظروا في النشاط. أنا تو على نار هادئة ننظر هيك ما حبيتش نرتجل فيصار إلى البرمجة معنا طوشار جويليا معنا في يكون معناها خانة زمنية تطيب فيها البرمجة ويطيب فيها أيضا التفكير. نحاولوا قدر الإمكان أنه نأمنوا النقطة هذه بتاع البرمجة باش يكون في مستوى التطلعات في مستوى طموح الجهة وما إليها من جهات أخرى. معناها ما حبش نتسرع لأن نعرف ما هو صحيح معناها عملته كذا أي تسرع كما يعمل طول جماعة تقاف معناها المضبي يحرق المراحل ويبدي برمج نحب
0: يعني برمجة نوعية يعني
1: معناها تنضج على نار هادئة نوعية وبشوية بشوية وسيصار إلى الإعلان عنها طبعا هنا وهناك عبر معناها إذاعات وعبر مجلات متاعنا والصحف وكذا وشوشرة إعلامية لابد منها في أوانها
0: طبعا وهو يعني تعلق عليه أمل كبيرة خاصة في الجهة لأنه سينعكس على وجه يعني الجهة ككل. انت تحدثنا على صلقتة على قصور السيف على المكان ككل يعني محليا جهويا إقليميا وطنيا نظرا لأنه طموحه أيضا يعني انفتاح على أعمال إبداعية ومبدعين وفاعلين ثقافيين يعني من مختلف بلدان العالم
1: وهو كذلك ذاك ما نصب إليه في الواقع وفي الآن معناها فعلا حتى أبناء الجهة دار الثقافة بتاع قصور السيف أختنا ألفة ليلي ليس هذا معناها إشهارا معناها حاطة يد مع المركز وكلهم أغلبين من رسامين من مبدعين سواء من تونس وزاروني معناها مثلا من قيروان أختنا جميلة الماجري في وفد يتركب معناها من 30 معناها شاعرا وشاعرة معناها كانوا في معناها نزلوا ضيوفا على سلقتة زارونا فتحية جلاد من مستير كذا مع ضيوف وشعراء أيضا معناها دائما زيارات معناها متبادلة فما نشاط كما قلوا احنا في التسلل كما يقال قبل البرمجة الأساسية وكل حاجة تنضج على نار هادئة ديما باهية عادة أنا مش زربنا شيء إما تعمل حاجة باهية معناها تليق باسم المركز وتليق بصاحبه بكل تواضع عقوله وتليق أيضا بطموحاتنا وتطلعاتنا هذا هو الأهم.
0: جميل جدا. هذا على مستوى هنا الإنجاز وإضافة في البنية التحتية وانتظار إذن إلى مشاريع طموحة كبيرة جدا في مجال الثقافة انطلاقا من المركز الثقافي صلقتة. خلينا نرجع إلى التجربة الإبداعية وأنت تطل علينا دائما من شواطئ المكان الجميل في كل مرة وتكون هناك قصيدة على في الفيسبوك كتدوينة في المجال الإبداعي سي يوسف وأنت في هذه المرحلة تقريبا بين هذا الفعل الثقافي الإبداع أيضا المتواصل في مجال الكتابة بكل أجناسها وخاصة الشعر أردنا أن تكون هذه المصافحة وهذه المداخلة أيضا ختامها قصيدة من قصائد الشاعر الكبير يوسف أرزوقة.
1: هو معناها صدر لي مؤخرا
0: نعم
1: معناها كتاب عن دار أركادية معناها بعنوان اللا مفكر فيه وجيت الوجود. معناها الذر هذا معناها عنده تقريبا عام قصة شوية معناها، وقبله الذر معناها لا سقف لأجنحتي. من هذا الكتاب ناخذ معناها كما قلوا احنا معناها بعض قصيدة أو
0: مقتطف من قصيدة
1: مقتطف هو معناها باعتبارنا في مجال الشعر وكذا عندي القصيدة اللي خليت توصفها طلعت لها ما الشعر ذاك هو السؤال نقول فيها ما الشعر ذاك هو السؤال ولا جواب لدي قد يشفي الغليل هو الصعود إلى هناك أو السقوط هنا على تفاحة في لوحة وقد اشتهاه الدود فاستعصت عليه هو البكاء لأتفه الأسباب ما أحلى الدموع بملحها تسقي شجيرات القلوب هو الرجوع إلى الجذور الجد طفلا يلعب الغميضة الشطرنج أو كرة القماش الجدة امرأة تماما وهي في سن الطفولة تحتمي بغريزة الأنثى متى رأت الوحوش الشعر أنت وأنت في حال من الأحوال في كل الفصول معلق في سقف شيء لا يرى الشعر أنت بحيث أنت نخاعه الشوكي إيقاعاته المختلة الموزونة استطراده المطرود وهو الإنزياح بحيث تأكل برتقالة إيلوار وأنت تزرع أرضه الزرقاء الإمضاء يوسف رزوق.
0: جميل جدا شكرا لك شعرنا على هذا الكرم إن شاء الله بالتوفيق ضمن هالكرم الكبير في مجال الإبداع وأيضا الفعل الثقافي وأيضا محاولة إلى تأصيل هذا الفعل على مستوى الجهة لتشع ثقافيا وجمالا إلى كل العالم. شكرا لك شعر يوسف رزوق.
1: أيضا بلا شكر بلا ضفاف على كرم الاهتمام ودمتم مبدعين في مجالكم.
0: شكرا لك سي يوسف.
1: مع العفو.

0: وضمن هذا المشهد الثقافي وقلنا مستمعين الكرام أننا نتحدث عن الإضافات وما يضيف ويحرك هذا المشهد، وخاصة التجارب الجديدة، وخاصة الحديث عن مسابقة، يعني أجواء حماسية، تنافس، وفي مجال الموسيقى تحديدا نوادي الموسيقى والجمعيات الموسيقية. حاضر معنا ضيفنا الآن عبر خط الهاتف المايسترو نزار عبد الكريم في حاضر معنا. مرحبا بك سي نزار.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك مستمعي الإذاعة الثقافية. شكرا.
0: تفضل سي نزار، سنهنيكم بالجائزة الأولى ضمن مسابقة الأول مرة تصير، هي النسخة خلينا نقول الأولى أو النسخة التأسيسية، وطال انتظارها، وهذا الموسم إذن كانت المسابقات ضمن نوادي الموسيقى.
1: أي بالضبط، هي مسابقة لأول مرة تصير هي نوادي الغناء بتونس على الصعيد الوطني. نظمتها شركة بن عمار، نجوم بن عمار. هذه المسابقة في الحقيقة نعتبرها من أنجح المبادرات في دورتها الأولى، لأنها جمعت بين أشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات، يوحدهم حب الغناء والموسيقى، وعطات للهواة فرصة حقيقية باش تبرز مواهبها في أجواء من الاحترام زادة والتنافس الشريف. كانت منافسة فريمون شريفة، وكانت حدث كبير برشا مهم.
0: نتحدثوا على جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية بتونس، اللي تحصلت على المرتبة الأولى في هذه المسابقة في نسختها الأولى.
1: بالضبط، كان بعد عمل وبعد تمارين كبيرة لمدة أشهر في الحقيقة تحصل جمعية قدماء معهد الموسيقى سيدي صابر بالجائزة الأولى على الصعيد الوطني. في الحقيقة أنا شاركت في بأربع نوادي، نادي مرسى الثقافة، ونادي المواطنة بالنصر، ونادي لومي آر، وجمعية قدماء معهد الموسيقى سيدي صابر. في الديمو فينال ترشحوا زوز، لومي آر وجمعية القدماء سيدي صابر، وفي الأخير توجت هذه الجمعية، جمعية سيدي صابر، بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني.
0: سي نزار، شنو يعني انه بالنسبه لك انت ك يعني مساهم دائما في العمل الجمعياتي، في الاعمال الموسيقيه، في النوادي الموسيقيه، الانشطه الموسيقيه بشكل عام، في مستوى الهوايه والعمل بين الهوايه والاحتراف، ولكن وقت نتحدثوا على النوادي ولقاءات دوريه منتظمه ويعني بعض المناسبات، ثم يكون يعني اخيرا فما مجال لتقديم يعني مسابقة على مستوى وطني شاركوا فيها النوادي الكل، وفما لقاء وأيضا أعمال يتم عرضها للجمهور. شنو ترى ربما المشهد اليوم كيفاش تقيمه بعد هالدورة التأسيسية هذه اللي عشنا في الأيام القليلة على فعالية؟

0: جات تجمع بين الهواة وبين المحترفين في نفس الوقت، عملت حركية في الساحة للناس الكل في جميع معنى ولاية تونس، وعملت حركية حتى للمحترفين للموسيقيين اللي يعزفوا بطبيعة. هذوما الهواة جابوا ناس محترفين باش يعزفوا لهم، فهمتني؟ وبالتالي نجحت، انا نعتبرها نجحت. انا تفكر انا كنت عازف في الفرقه الوطنيه لمده 15 سنه، كي نعملوا مهرجان الاغنيه تلقى حركيه في جميع الولايات. توا هذه ما عادش يا حسره، ولات موسيقى فرقه موسيقيه تعزف للناس الكل، ما يعني بردت شويه نتصورها.
1: يعني هو
0: وبالتالي
1: اليوم المشهد في المشهد الموسيقي تحديدا صارت فيه حركية، لأنه النوادي هذه فيها يعني الهواة والمحترفين، فيها يعني من كل الجهات، وأيضا فما جمعيات يعني عندها سنوات طويلة وهي تعمل في هذا المجال، فرصة لتقديم الأعمال اللي تقدمها على مستوى الموسم ككل، ويشاركوا فيها عدد كبير، ومعناها من موسيقيين، من يعني عازفين وفنانين، باش يقدموا تتويج لهالأعمال هذه في مسابقة كما هذه.
0: بالضبط، معناها هذه دورة أولى كانت، معناها معنا ان بريمير، ان شاء الله معناها تتواصل في المستقبل وتكبر من عام لعام، ويولي موعد ينتظروه الناس، يستناوه ويحضروا له ويستعدوا له معناها في كل مره في العام.
1: سي نزار، حبيت
0: حتى
1: اي بعد اذنك حبيت نسالك على التتويج هذايا اللي جاء لجمعيه قدماء واحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبيه بتونس، شنو هي العمل او الطريقه اللي قدمتوا بها العمل حتى كان يعني من نصيبه هذا التتويج؟
0: هو معناها بطبيعته الجمعيه هذه بطبيعتها هي تنشط في اطار معناها منظم،
1: نعم،
0: وعندها تحمل رساله، رسالة أنها المحافظة على التراث التونسي والعربي في نفس الوقت. احنا بطبيعتنا من هي نوادي الغناء، من فيها برشا أنواع. نحن بصراحة من النوادي اللي تنشط وتحاول باش تحافظ على التراث الموروث التونسي نتاعنا، سواء من ملوف أو من أغاني تونسية وكذلك أغاني عربية. ننشط بطبيعتنا، نحفظ ونقرأ، فهمت؟
1: أي.
0: وبالتالي وأنا نفسي كأستاذ نحس بروحي مسؤول على هذا المجال باش نبلغ الموروث نتاعنا للأجيال. استعدينا للمسابقة هذه بكل صراحة، ومش كان نحن
1: أي.
0: استعدوا برشا نوادي. أنا نتفكر حتى في العيد، أنا نعيط في صفاقس يقولوا لي في صفاقس قاعدين يبربوا في ايامات العيد، استدعوني مجموعه من صفاقس هم شاركوا،
1: اي
0: استدعوني بحذاهم نهار الاول عيد يبربوا،
1: اي
0: معناها يعملوا تمارينهم، معناها عملت فريمون معناها حركه كبيره الساحه الفنيه.
1: من بين العناوين اللي اخترتوها ضمن العرض هذا اللي قدمته او المقترح اللي شاركتوا به في المسابقه، يعني
0: هو معناها المسابقه كانت من بين البنود نتاعها انك تقدم وصله تونسيه، وصله شرقيه، واغنيه فرديه او زوز اغاني فرديه، المهم ما تفوتش الوقت نص ساعه. نحن قدمنا نعورة الطبوع في التونسي، يعني هي معناها عندها قيمتها هذه في الموروث نتاعنا التونسي، نعورة الطبوع التونسيه نتاعنا الكل. وقدمنا في الشرقي وصله صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب، وصله في مقام الرست. وبالنسبة للشرقي سي توفيق بوشناق قدم أغنية محمد عبد المطلب ما بيسألش عليا، وكان فاز بالجائزة الأولى على الصعيد الوطني كذلك هو كشخص،
1: نعم،
0: كغناء فردي. والأستاذة كذلك عبير قداس، وهي نحييها رئيسة الجمعية، قدمت أغنية لأم كلثوم.
1: نعم
0: فعلا كان المحتوى معناها سليم جدا ومتروس
1: متنوع وجميل وراقي
0: وجميل.
1: ويصب في نفس اهتمامات العمل الجمعياتي في مجال الموسيقى لهناك كما جمعية قدماء إذن وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية بتونس، المركز الوطني للموسيقى فعل يعني هو بالأساس للهواة، ولكن طريقة العمل

0: وشفناها في عديد الجمعيات اللي كيف جمعيتكم، عمل حقيقة احترافي واحترافي جدا في مستوى الانضباط وعلى مستوى أيضا حتى تقديم العروض المباشرة مع الجمهور. نشكرك سي نزار عبد الكافي، ألف مبروك لهذا التتويج.
1: أي
0: تفضل.
1: نتوجه ساعة بالشكر معناها للمنظم الدورة هذه شركة نجوم بن عمار، خاطر لأن معناها مجازفة أنك تعمل تظاهر كان هذه، خاصة ما فيهاش ربح برشا فلوس، معناها يعني ماهيش مادية، هي ثقافية أكثر من أنه يكون مش يربح فيها. وكل الناس اللي تعبوا زادة وخدموا في إنجاح هذه المسابقة صراحة عطونا فرصة باش الهواة من كل الأعمار يشوفوا مواهبهم ويعيشوا تجربة جميلة في جو من الاحترام والتنافس النظيف معناها.
0: أكيد أكيد.
1: وإن شاء الله شركة نجوم العمار تواصل في هذا الطريق.
0: مهم جدا المبادرات الخاصة في دعم الأعمال الثقافية أو أيضا تقديم، يعني ليس الدعم فقط إنما تكون هي صاحبة إذن المبادرة في تقديم أفكار ومشاريع للثقافة. صحيح البداية تكون صعبة، ولكن أكيد إنه الثقافة قادرة إنها تكون عندها الجانب هذايا، إنها تحرك المجال الاقتصادي المشهدي، أيضا في علاقة بحفظ التراث تبدأ العملية يعني متوافقة بين الربح المادي وأيضا الأهداف الكبرى للثقافة اللي خاصة لابد تكون فيها استمرارية. نشكرك مرة أخرى مايسترو نزار عبد الكافي، وألف مبروك مرة أخرى على التتويج بالجائزة الأولى ضمن المسابقة الوطنية لنوادي الموسيقى. شكرا لك. وصلنا مستمعينا إلى ختام لقائنا اليوم، أنقل لكم تحياتي أنا منى دريدي وسونيا هدياوي كوثر الحجري وعبد اللطيف حاج علي اللي مشرف على قسم الديجيتال. شكرا لكم مستمعينا، متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. نلتقيكم في مواعيدنا القادمة، أولها لقائي معكم سيكون يوم الجمعة في المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حتى نحاول من خلالها تحقيق ذلك الالتقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. حلقة اليوم نطرح فيها السؤال التالي: ما هي الشروط المناسبة لتصفح الدليل التوجيه الجامعي واكتشاف عناصره الأساسية والأكاديمية الضرورية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة حنان المناعي الصيد، وهي مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية.
2: ناجح جديد في البكالوريا ومترشح لمناظرة التوجيه الجامعي، المعلومات هذه تهمك. جميع العمليات المتعلقة بمناظرة التوجيه الجامعي تتم حصرياً على الموقع الرسمي والوحيد للتوجيه الجامعي www.orientation.an. دليل التوجيه الجامعي متاح حالياً على موقع التوجيه الجامعي، ويمكنك تحميله في نسخته الرقمية. يحتوي دليل التوجيه الجامعي على أهم المعلومات المتعلقة بمقاييس، بآليات المناظرة وبآجالها، وعلى عروض التكوين الجامعي والمؤسسات الجامعية التي تؤمن مختلف الاختصاصات. نصيحتي ليك، اطلع جيداً وبتمعن على دليل التوجيه الجامعي، وإذا ما فهمتش حاجة تواصل مع المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية. نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ. حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم تستمعون إلى هذا البرنامج الصيفي مدينة وتاريخ، نحاول أن نأخذكم في زيارة طريفة إلى مدينة تونسية، محاولة عصرية لدخول مدينة من تاريخها ومن طرائفها ومن أهاليها وأساطيرها المؤسسة، لكي لا تنسينا حملات التحضر والبنيات العصرية والمرافق العصرية المذهلة، لكي لا تنسينا التاريخ الحقيقي الثري لهذه المدن التونسية، وهو تاريخ مؤسس، وهو الذي جعل منا ما نحن عليه نحن التونسيون. الآن نعرف من التاريخ أن الناس لا يجتمعون في مدينة إلا لتوفر أسباب وجيهة يضمنون فيها الثروة، الماء، المنع للدفاع عن أنفسهم قبل أن تظهر الدولة الحديثة وتحتكر الدفاع عن المدن والوطن. ثم هذه المدن في أغلبها عندها تاريخ طريف وجميل جدا لمقاومة الغزاة، احتضنت أيضا هجرات لأننا نقع جغرافيا على مفترق طرق حضارات الإنسانية، واستقبلنا هجرات كثيرة. ربما يجي وقت في مدينة أخرى نستحضر هذه الهجرات، مثلا الأندلسيين الذين استقروا في المدن التونسية وتركوا أثرا اقتصاديا وثقافيا كبيرا جدا. لكن المهم، أنا أعددت لكم قائمة من المدن التونسية التي سنكتشفها مع أهليها ومع مثقفيها في كل حصة. كل مدينة سنكتشف مساهمتها في التاريخ العام للبلاد التونسية وحتى في شمال أفريقيا. البداية مع مدينة تعز علينا كثيرا في مثل هذا الوقت، وتشد إليها الرحال حتى من خارج تونس، من الشقيقة الجزائر ومن الشقيقة ليبيا. البعض يحافظ على تقليد زيارة نابل، كل عام يزم يرجع لنابل. إذن هي مدينة نابل التي تشد إليها الرحال في مثل هذا الوقت، لما يجدون لدى أهلها من طيب المعشر وحسن الاستقبال ومن طقسها الجميل المنفتح على طيارات بحرية، فيها شواطئ متجددة ونظيفة، وفيها إمكانيات سياحية جيدة جدا واستثنائية حتى في حوض المتوسط. إنها مدينة نابل، سنذهلكم بتاريخها بحضور أهلها في هذه الرحلة الطريفة. إذن أرحب بضيوفي الكرام الذين شرفونا بالزيارة في الاستوديو في هذه الحصة. سيد زهير بلامين، رئيس جمعية صيانة مدينة نابل، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نعديو حصة جميلة مع بعضنا ونعطيكم فيها الحاجات الخفية على
1: معبين بالحكايات حسب
2: على الزائر العادي. معناتها احنا نحاولوا من خلال هذه الحصة أنه نلفت الانتباه إلى الجوانب الخفية التي لا يشاهدها الزائر العادي لمدينة نابل.
1: إن شاء الله نزيدوا نشاهدوا ناس باش يزوروا نابل أكثر، أو يزوروها بنظرة أخرى.
2: احنا نحبوهم كل مرة وين يجي ويشوفوا حاجة جديدة وكيف نعم. يسمع حاجة يرجع.
1: سي محمد خليلي، كاتب عام جمعية صيانة مدينة نابل ومهندس معماري ومستشار في التراث، أهلا وسهلا بك يا سيدي الكريم.
3: مرحبا.
1: يقولوا أنه من المؤرخين بتاع المدن هما المهندسين المعماريين، يعني كل حجرة أحيانا ولا كل حيط ولا كل بني عندها قصة.
3: عندها قصة، أكيد عندها قصة.
1: إذن سي رشيد الخياطين، عضو الهيئة المديرة لجمعية صيانة مدينة نابل، مكلف بالاتصال ومختص في السياحة.
4: مرحبا بك الخياطي، مش خياطين. وشكرا على هذا التقديم، أنا أقول لك ممتاز مدينة نابل، وإن شاء الله اللي يزورونا ينتابوا بنفس الشعور كي يجيوا لنابل، يشعروا الشيء أنت توت شعورك به وكنت بتمناها تمرر فيه للسادة المستمعين.
1: سي رشيد، اسمحوا لي واسمح لي بقية الضيوف تقديم صغير بسيط. كصحافي ونعمل طريقة بحث في تاريخ المدن ومهتم، وكنت حكيت لكم أني زرت نابل قبل سنوات التسعين وأنجزت ريبورتاجات ممتازة من هناك. فاجئتني أنا نفسي كصحافي وقريت تاريخ بلادي، لكن عشرات الأشياء المذهلة التي لا أعرفها. نابل وطن القبلي، نيابوليس مدينة كاملة تحت البحر، كيفاش هزت روحها وغطت تحت البحر وحدها، أو وقعت حاجة يمكن خلت مخاوف في الأذهان متاع سكان نابل. نابل أيضا من الناس ينسوا ساعات التوابل النابلية، المائدة التونسية تقوم على التوابل النابلية، وتقريبا في كل مدينة في الداخل التونسي ثم واحد نابلي يبيع الفاح يثق به الجميع، يغمض عينه يمشي للبيع في الفحات النابلي هذاك
4: يسميه النابلي كما يقولوا الجربي، حنا تعطاه يقولوا الجربي ولا يقول فما جربي في حومة. فهمت انا سكنت البر من نابل في المرسى مثلا، انا واحد من دار الفهم يبيع في الفحات يقولوا النابلي، شريته من عند النابلي، النابلي جاب هذه سبايا، النابلي جاب عنده ثوم هايل
1: ثقه، كانت ايماج دمارك معناها، كانت نوع نوع نتاع ايماج كوميرسيال
4: حتى هو مازال موجود.
1: اي المائده نتاعنا الناس تمشي تعمل تمشي لكم عجل الهريسه النابليه، مشى واحد النابل عدى جمعه ولا 10 ايام في يصيف، جايب معاه من غادي كيلو هريسه نابليه، قال لك بنينه شيء عجب. خلينا نكمل معاكم بعض رؤوس اقليم باش نرجعوا لها من بعد بشوي، عرأس الحلوه والقصص نتاعها، دي شكاكه من لا شيء، ولت مهرجان، ولت ايضا من الصور النمطيه الجمالية على مدينة نابل، على تاريخ نابل، صناعة الفخار اللي الناس ينسوا أنه لولا الفخار في نابل مثلا ما كناش نلقوا نحطوا لزيتنا ولا فحاتنا ولا قمحنا في الشمال الغربي في أفريقيا. فالفخار كان شيء منهائية ضرورية، كانت تسافر به البواخر عبر البحار باش تهز مثلا المواد من تونس من هنا زيت الزيتون، وكانت قبل الخمور، كانت كذا، كانت كلها تسافر في الخزف النابلي في الزير النابلي، كانت كل البيوت فيها هاي الخابية هذيك وهاك الزير والمشربية والجرة والحلابي إلى آخره، وذي حاجة مهمة جدا في تاريخ الشعوب في تاريخ الحضارات. أنا تفاجأت مثلا صلصة سمك متاع نابل، هذه أنا ثقافيا نعرفها كان في الليبي أزياتيك في الفيتنام وكذا، يعملوا نوع متاع صوص بالسمك، وكان تعرضوا تاو تحطوا في أي مطبخ ولا أي رستوران في تونس حد ما يستعملوا، كونش اللي عاشوا برا وجربوا لي صوص ازياتيك هذه. لكن انا عثرت على انه قبل 2000 سنه كان موجود في
2: قاروم
1: ولا قاروم هكا
2: قاروم
4: الروماني هو
1: هاي. تو نتحدث عليها باش تخليكم طبعا حريه التقدم بهذا الحوار معنا اليوم. وقت نتحدث على نابل نقول وطن قبلي، في كتب التاريخ، في السياسة، في الإدارة، في وكأنها بارتي ديفيرونت، مكان مختلف عنده هويته، ونقول الوطن القبلي. هل هو مرتبط بسبب الجغرافيا فقط أنه يقع قبلة العاصمة أم أنه لأسباب أخرى؟
2: والله أحضرنا مرة في محاضرة في بيت الحكمة، وكان عديد الجغرافيين أعطونا حاجة والعهدة على من قال سيبونجي بورغو،
1: أي عدد زميلة في الإذاعة التونسية الثقافية ويقدم
2: سيبونجي، قال لنا اللي على عكس معناتها الأماكن اللي نقاو فيهم على الشواطئ، معناتها تلقى الجزيرة تنفصل على الأرض الأصلية. بالنسبة لشبه جزيرة الوطن القبلي، هي كانت جزيرة والتصقت بالأرض، يعني جغرافيا تبين كوني هي كانت مستقلة ثم التصقت بالكونتينو
1: كما قاعد المهدية
2: على عكس ما ذاك علاش هي تو شبه جزيرة ولكنها كانت جزيرة مستقلة.
1: سامحني حالة موجودة في التاريخ كلها، المهدية السقيفة الكحلة كانت بحر يفصل بين السقيفة الكحلة وبقية المدينة كلها وبقية الأرض.
2: احنا الناس الكل يعرفوا
1: كيف
2: احنا الناس الكل يعرفوا اللي معناتها شبه جزيرة الوطن القبلي شبه جزيرة، معناتها حتى حد ما كان يعرف الجزيرة، وكان معناها كانوا يسميوها شبه جزيرة أبو شريك
4: باشو
2: دخلت المعاوين، معناتها باب الجزيرة في تونس العاصمة لأنه يرمز إلى مدخل الجزيرة، معناتها هو الجزيرة هي الجزيرة اللي هي المقصود بها هو الوطن القبلي. يعني ديما فما حاجة، طبعا احنا نحكيه على الوطن القبلي، ولكن عبر العصور ديما كانت مدينة نيابوليس هي العاصمة نتاع المنطقة دي الكل.
1: حدثونا على نيابوليس العاصمة الأصلية.
2: العاصمة الأصلية نيابوليس هو اسم للمدينة الجديدة. احنا ديما كان في بالنا
1: باللغة اللاتينية ولا اليونانية؟
2: هي باليونانية. ومن المدن القلائل التي تم الحفاظ على اسمها اليوناني. واحنا ديما كان في بالنا اللي ترجع نيابوليس إلى الحقبة الرومانية. ولكن فما توا يعمل 10-15 سنة فما أشغال تمت أمام المعلم الروماني نيابوليس كشفت على أفران لأعداد الفخار ترجع إلى العهد البنيقي. دونك معناتها
1: على الاقل 2500 سنه تقريبا،
2: معناتها تو مدينه نجد 750 سنه قبل المسيح،
1: قبل الميلاد المسيح،
2: قبل الميلاد المسيح،
1: يعني معناتها على الاقل 750 سنه،
2: على الاقل 700 يرجعوا الافران هذوما وفيهم الفخار البنيقي. انت تو نرجع على الفخار، ما رجعت الفخار، معناتها الفخار في بالنا يرجع الحقبه الرومانيه، طلع يرجع العهد البنيقي
4: ويبين كان التاسع قبل الميلاد،
2: معناتها كان
1: يعني 29
4: معناتها كان التاسع قبل الميلاد.
2: كانت مدينه نابل من اقدم المرافق واقدم الاماكن التي صنع فيها الفخار في البلاد التونسيه.
1: الفخار هو التجاره، هو الصناعه، هو
2: الفخار
1: شيء.
2: هو الحاوي لكل ما تنوي تصديره، معناتها وقت اللي نحكي
1: نقلوا حتى من مكان الى مكان،
2: نحكيوا على الفخار مش تحفظ فيه سي لو كونتوني، هو لومبالاج، معناتها لومبالاج انه لازمك انت يكون عندك حاوي باش تحط فيه الزيت ولا الماء ولا الخمر ولا الحم القمح. ومن بعد تطورت الحكايه اللي تحكي على القاروم. القاروم هو صناعه روبانيه اللي اليوم يزور معلم الاثري نيابوليس، فما عنده على الاقل زوز حاجات بارزه، وهي لا ميزون دي نانف، دار الحوريات اللي هي فيها فسيفساء رائعة وبديعة.
1: نذكر سادة المستمعين الحرية هي تظهر الكائن المخلط يظهر في البحر،
2: هذه التسمية راهي معناتها
1: أسطورية،
2: معناتها تسمية أسطورية. والجانب الثاني هو مصانع القاروم، مصانع القاروم واللي هما من ناحية الحجم والكبر متاعهم والأهمية كونوا من ثاني أكبر المصانع متاع القاروم في العهد القديم اللي لقاهم أكبر وحود اكتشفوهم في جنوب الشرقي لإسبانيا، وثاني أكبر وحود هما على شاطئ نابل، وهذوما لقاهم حتى بحذا معمورة وبحذا بن خيار. يعني كانت فما هذه صناعة كاملة عندها بعد اقتصادي كبير وتأثير كبير. شنو هو القاروم هذا انت تو تحكي على في جنوب شرق آسيا ما زالوا يستعملوه؟ القاروم هو عبارة على سائل يقع عدده من حشايا الأسماك وأنواع من الأسماك، يقع تمليحهم ووضحهم حتى لين يتحلوا في مجن، ومن بعد هذوما مش يعطيونا صلصة نعملوا بها نكهة خاصة. علاش؟ لأنه في العهد ذاك ما كانش فما الفلفل والطماطم. اليوم أساسا نحن الحاجة اللي نفوحوا بها هي الفلفل والطماطم، هذوما الأساس، هذوما الماكلة كانت يزمها منكهات، وخصوصا في الامبراطورية وفي العاصمة متاع الامبراطورية اللي هي روما. يعني الانتاج الكل كان معد للتصدير. يعني وريك اللي اليوم تو احنا نحكيو على جولف دو امامات، نحكيو على خليج الحمامات، قبل كنا نحكيو على خليج نيابوليس. كيف ترجع للمراجع، وحاجة زادة مهمة برشا، يعني نابل راهي ثالث موقع تم ذكره في المراجع القديمة مع نيابوليس وأوتيك، يعني من المدن التونسية العريقة جدا. التصدير هذا متاع مثل القاروم خلق حركية وعمل مردود اقتصادي كبير لمدينة نابل. فاش يتصدر؟ هو يتصدر في أواني فخارية جويدة. هذا مش رجعنا حكاية الفخار. الفخار اليوم في جربة مثلا تلقى الخشن السمك متاع القطعة متاع الفخار والوزن متاعها يلزمها جرة متاع جربية يلزمها زوز ثلاثة رجال مخدوم مخدوم بالفتلة بالكولومبا، في حين أنه في نابل منذ القدم كانت تخدم بالتورناج ملاسة سور ان تور دو بوتي، واللي فور اللي لقيناهم مشابهين للأفران اللي معناتها قعدوا حتى كشي لسنوات 70 و80 في نابل، معناتها اللي فور الأفران التقليدية هي بيدا محسوب. التورناج كونك أنت يعني تحط الوحدة متاع الطفل متاعك على حاجة تدور ويدور بساقيه ويخدم بيديه. التقنية هذه معناتها صمدت آلاف السنين، ولكن الخاصية شنية؟ كونه الفخار اللي لقيناه في نابل كونه فخار جويد بكل، السمك متاعه معناتها رفيع
1: خفيف،
2: والشكل عبارة على شكل متاع قارورة باش يجمو حفظهم في السفن الواحدة بجنب الواحدة، يعني يعطي الأهمية للمادة اللي مش تتصدر ما بيسك الباقي استنوا بلاش بيردو في الاخر بكل. انت عباره شربت الماء في دبوسه مش لوح. الان الفخاريه اكثر الوقت لا استرجاع من روما،
1: معناتها اذا كان فارغ على
2: السلعه يهزوا السلعه وغادي ينحيوا الفخار، وهذاك الفخار المكسر هذاك عنده مجبل نتاع فخار نتاع مئات السنين هو اللي اعطانا لو كونتوار تاع نابل والكونتوار نتاع ليبيا، معناتها كانوا يحطوا عليها كاشي الفخار، معناتها محفور في وسط الان الفخاريه، يعطيك المصدر، يعطيك بلد المنشا. يعني حكيت اليوم احنا نحكي على بلد المنشأ والمكونات وكل راهي ترجع الى الف سنين، يعني بلد المنشأ متاع الفخار كيف تلقى مطبوع ليه من نابل وجاي فيه القارو متاع المصنع متاع فلان، يعني فما سلسلة الجودة وسلسلة الانتاج موجودة ومحترمة. والقاروم كان أنواع وشكل، فما موجه للأثرياء للطبقة الكبيرة يعملوه بأسماك معينة ولا، وفما اللي هو يفضل بك الأحشاء والأسماك هذه كل كيفاش لقيناه هذا ميشيل بونيفي، وفما مجموعة من الباحثين أو في الأحواض هذه، ففي حوض من الأحواض فما 20 سنتي معناتها أعظام تاع الأسماك والوحود هذوما ومغطين بالطين. بعد ألف السنين وقت تم الحفر وتم رفع أكل الأحد ذاك أخذوا السلسول أنت كما تقول الزوسمون تاع لي بواسون اللي موجودين هذاك، كيفاش عرفوا شنو كانت التركيبة معناتها أكل التراكم تاع الترسبات في الأحواض هو الذي حماء الموجود. ومكاننا من التعرف على كيفية صنع القارون في الوقت هذاك ذي تو نحكينا ما انت
1: صغير
2: خطفك على القارون
1: الحديث ممتع نأخذ للوقت كونتر بور تاع الوقت لقيناه كمعلومات واللي تعرفوه طبعا أكثر من كل شيء أنه مدينة نيابوليس غرقت فجأة تقريبا 365 سنة قبل الميلاد
2: بعد الميلاد
1: داي. وأكيد الغرق متاعها الناس كل تحدث على زلزال كبير وقع في حوض متوسط وأثر حتى على منارة الإسكندرية كما يعرفوا الناس وعلى بر
4: مش ثابت
1: أما مدينة تحت البحر يعني كالكو بار ثم حاجة جيولوجيك قوية عنيفة وقعت هكا ولا أكيد خلت نوع متاع وجع عند أهالي نابل وأهالي المنطقة ذيك كلها يتوارثوها. وحكينا فيها بفدكة من غير ما نجبدوها نسبدناها على حكاية الناس اللي خافوا اللي عندهم نبوءة أنه مش تقع مش تتكرر العملية غضب البحر. كيف تصالح أهالي نابل ومع هذه الحوادث ويخزروا لها المدينة غارقة بحذاهم على مرء البصر؟ وصديقي سي زهير حكى لي حتى كيفاش البلاعه الموجوده كانوا يخافوا منها في المكان تاعها. كيفاش تصالحوا الناس واعادوا اختراع الحياه على جانب البحر وعايشين معاه في سلام وعملوا حضاره كبيره، ومن بعد جت السياحه ومن بعد جت الصناعه ومن بعد جت المراكز الجامعيه وتحول الوطن القبلي الى مكان يغلي بحب الحياه رغم الفجعه هذه
4: في الفتره العربيه الاسلاميه معناها في العصر الوسيط. الانشاء الجديد نجم نقولوا احنا وعاد بناء مدينه نابل واحيائها ما كانش على البحر كما قلت، فما هاجس تاع ان البحر نجم يغضب كما غضب الايمات لو صار
1: اي انت شفناها كشوا برضه يعني جايك
4: معناها الناس خذوا احتياطاتهم بعدوا على البحر فهمتني وتدريجيا حتى لين خاصة جات الحماية الفرنسية، الفرنسيين يحبوا الحياة الراقية، راهي بلاد على البحر تختلف على بلاد ماشي على البحر، فما لاغيغ بيي وفما لو فرون دو مير ماهمش كيف، التأثيرات البحرية معروفة حتى المزاج يتغير.
1: شوية
4: انفتاح وقت فرنسا كانوا كي حشاكم ينفيو واحد يهزوش البلاد قاسية وصعيبة. يزول البلاد هادئة رايضة مالها هادين
1: مسلمين
4: باش هو يتأقلم معهم ويتحسن ويصبح عنصر صالح. هذه يقول لك علاش فلان كيف فيه وجابوه النابل كيف فيه نورمالمون يهزوه الذي معطوك لا أنت الذي معطوك تو ولد جنة
1: ولد مصدر لخلق الثروة
4: اي جسمون أنت دونك النابل معروفة طيبة أهاليها الوداعة متاعهم هي من الأسباب متاعها، فما تأثيرات البحر ونوعية الفلاحة هي الأزهار والقوارص وغير
1: ذلك. قوارص جابوها الموريسكيين في الهجرة متاعها
4: اي والموريسكيين شنو وناس شوف شكون لك حاجة الذي اقتحم شبه الجزيرة الإيبيرية هو اللي رفع معناها الراية بتاع الإسلام وتخل باش يفتح الاخرين يشوفوهم غزات ما عندناش بامبورت دخل مش هو نفسه اللي خرج اللي دخل انيمي بار لا فوا عندك
1: الايمان والجهاد والدعوه
4: والجهاد واللي خرج غيفور يحلم شاعر فنان ف فما التأثيرات تتلاقح مع حضارات أخرى وتأثيرات الطبيعة الخلابة. الطبيعة الخلابة متاع نابل خلات عنا العنصر البشري اللي نعرفوه اليوم وإحنا نعتزوا به. يقولوا النابلي فنان إحنا فرحنا، يقولوا النابلي مبدع إحنا فرحنا،
1: يقولوا النابلي خدام،
4: أي خدام زادة. إحنا كي تحطوا على رأي السكر هذاك فن، كي تحطوا على البهارات اللي قلت التوابل، فهمتني؟ التوابل هذا مش غريب علينا، خاطر الشمال وطن القبلي هذاك هو الهند متاع تونس. لاغو دي زيبيس تبدا مرورا بباب زيرة كما قال لك سي زهير، حتى لخلطوا شمال وطن القبلي، وهذاك هو لو كروزي تاع التوابل بجميع انواعها.
1: قديمه الزراعه نتاعها في نابل في وطن القبلي.
4: انا اتصور من وقت الحقبه الاندلسيه، فهمتني؟ والطبخ تطور ياسر في تونس مع قدوم الاندلسيين، خلاو بصمه كبيره في سليمان، في جرومباليا، في نابل. والارض الطيبه اللي تعطي التوابل معناها هي دخلت المعوين، هي جيت مزت ميم قديمه، هذيك فيها حتى المكسرات، فيها الفستق، فيها الكاكاويه، فيها، فهمتني؟ والاكبر سوق اسبوعيه في الجمهوريه التونسيه وسوق مزت ميم تاع نهار ثلاثه، هو كان سوق فلاحي بامتياز.
1: تشد اليه الرحال توه.
4: توه اي.
2: توه يحكي لك، اما مثلا في سنوات 70 سوق مدينه نابل كان هو اكبر سوق حتى على المستوى الافريقي، وكانت العاصمه نتاع نابل احنا عندنا اسمه سوق الفلفل. سوق الفلفل هذا كانوا يجيو اللي يخدموا في الفلفل واللي يعملوا في التوابل من الدنيا كل باش يشريوا وباش يبيعوا. معناتها الوطن القبلي وقت اللي رخ، وقت اللي تبدلت لافوكاسيون مع الطفره نتاع السياحه والتوريزم دو ماس، نقص التأثير ونقص الأهمية الفلاحية نتاع سوق نابل نتاع نهار الجمعة.
1: خذات الإنجليز احتلوا الهند، عجل الفلفل، عجل الفحات.
2: احنا لا ريليف خذاتها من زلت ميم وقت اللي التأثير نتاع السياحة كثر على سوق نتاع الجمعة نتاع نابل. احنا كان فيه المارشي تشامو وكان أكبر سوق للتوابل، ولا أدل على ذلك. تو احنا نحكيو على الهريسة اليوم، نحكيو على التوابل، نحكيو على الفخار. يوم تمشي في الجمهورية التونسية كل تلقى كل شيء، تلقى الهريسة وتلقى الفخار وتلقى الفلفل. ولكن وقت اللي نحكيو على آخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وقت اللي كان فما أمين للفلفل وأمين لسوق الفلفل، يوريك والخصوصية متاع المنطقة وش معناتها فما أمين وعينه الباي باش يعاير الفلفل ويعاير الجودة متاعه. الأمين
1: مش مسيبة الحكاية،
2: مش مسيبة الحكاية. نعم، معناتها هذا تاريخيا
1: مواصفات، مواصفات نابلية.
2: احنا فما مرة عمل لنا الأستاذ أنور مرزوقي محاضرة، لقينا أولاد خلفالة من دار خلفالة من دار شعبان اللي هما كانوا معناتها على أجيال متعاقبة يعينوا منهم أمناء الفلفل،
1: أمين الفلفل،
2: أمين الفلفل. يعني يوريك الخصوصية
4: أمين صالح خلفالة،
2: يوريك الاسم ولا يوريك الخصوصية متاع الجهة. وراه سوق الفلفل معناتها لم ياتي من فراغ، ولا الهريسه ومكوناتها الكل موجودين. هي كيما نحكي بلك على الفخار، الفخار يلزم، يلزم الطفل موجود، الطين، الماده الاساسيه موجوده. الفخار يلزمه الماء ويلزمه النار باش يطيب، الحطب، الحطب معنا الغابه نتاع عين كميشه والبير الرومان التالي معناتها في الارير بي توفر لنا الحطب. يلزمنا تو لو كليون، الكليون بوتنسيال المشتري اللي حاجته موجود باش يصدر الزيت، باش يصدر الخمر، باش يصدر القمح، باش يصدر القاروم. اش فضل؟ فضل لو سافوار فير. لو سافوار فير هو الذي تورثه الاجيال جيل بعد جيل في المنطقه هذيك. ونابل قلت نقولوا هي العاصمه نتاع الصناعه التقليديه، راهو ماهوش من عدم، راهي في اي صنعه تقول لك انا في معناتها في الزليز. اي فما حاجه احنا باش تشوف اهميه الفخار في نابل. احنا في نابل اكثر الناس عندهم الفلاح، ولكن من ناحيه الحرف عندنا زوز حرف اساسيه اللي هي الفخار والسمار. انا هاني جبت الكرتابه نتاعي اللي منذ معنى عندها ترافقني منذ سنوات تهريت، ولكن ديما بحافظ عليها الكرتابه السمار هذيك والفخار. معناتها فما نجاره وفما حداده، ولكن يقولوا شي يخدم يقولوا اذا سمايري ولا فخاخري. معناتها يوريك النومبر
1: سي زهير الاهميه. ولا نخزر الوقت ونحس مش يغلبني الموضوع، ما سالناش من قبيله سي محمد. نعرف ديما المهندسين عندهم دائما وجهه نظر بتاعهم لروايه التاريخ. من يابوليس الغارقه تحت البحر والارشيتكتور فيها، الهندسه فيها وطريقه السكن فيها، الى نابل اليوم. انا يعني اللي عجبني في نابل هي المدينه العتيقه بتاعها، وهناك الكثير من انواع السياح يفضلوا المنطقه المدينه العتيقه. يحبوا يسكنوا يحبوا يشموا الروائح نتاع الحوانت نتاع المتاجر نتاع الاكل، يحبوا يسمعوا الحديث مع الناس. نحكي لك حتى على اجانب ما يتكلموش لغه عربيه، نقول لك انا نحب هاك المناخ والاجواء هذيك. الى اي حد حافظت نابل على الطابع المعماري نتاعها وطريقه السكن نتاعها اللي هي اكيد ممكن تاكد هنا انت اكثر من اي واحد اخر، اللي هي بيولوجيه وما تتكلفش برشا في التبريد في الصيف وما تتكلفش برشا في التدفئه في الشتاء.
3: اكيد
1: تفضل.
3: والله هي بعد غرق نيابوليس دونك اتجهوا الى الخلف هروبا من البحر، دونك وقعت التاسيس ولا النواه التاريخيه للمدينه العتيقه في نابل اللي هي تتسمى القصر، اللي هي عباره على ساحه صغيره
1: يقولوا قصر نابل في كتب التاريخ
3: القصر احنا نقولوا له القصر. دونك هي ساحه محاطه بالمنازل والجامعه بجنبها وعندها الاسواق على الرابع شيرة، سوق البرل وسوق الغربليه وسوق الجرابه وبعد ولات سوق البلغه اللي هو الاسواق المغطاه في مدينه نابل، سوق البلغه سوق الزيت سوق اللفه. دونك الاتجاه هذاك خلاها سكان مدينه نابل يتجهوا الى الفلاحه. الخصوصيه بتاع مدينه العتيقه في نابل هي انها معناها كما المدن العتيقه الاسلاميه معناها تركيبه المنازل هي عباره على ان باسيو اللي هو الصحن وداير بيها على اللي كتفاس البيوت البيت والقبو العربي والتربيعه والقبه والحيوط الحجر اللي هي بالسمك نتاعها 60 70 80 سم.
1: انا عجبني ياسر السقف
3: هو القبو العربي الدمس احنا باللغه
1: الدمس بارك الله.
3: ومالوريزمون معناها الصناعيه اللي تخدم فيه قاعدين يقلوا برشا. فما تويكا اللي فما زوز ثلاثه من الناس في تقريبا بين دار شعبان.
1: يعني سامحني انتم كجمعيه صيانه المدينه عندكم حتى المكانه الرمزيه نتاعكم في مدينه نابل في اطار جهودكم في الحفاظ على ممثليه المدينه، هل تعملوا شراكه مع معهد مع مركز تكوين وتكونوا شبيبه ويستمروا في هذا البناء الذي العالم يعود اليه الان؟
3: والله باش تعمل شراكه وتكوين فكره ما يظل التنفيذ صعيب شوي. احنا نعملوا على المعلميه والصناعيه اللي مازالوا هما اللي يكونوا معناها خاطر التكوين على في الشان تبيدو مش كيما التكوين في مركز تكوين ولا هذا يقعد ديما تيوريك، مي لا براتيك هي اللي تعلم اكثر. داير انا عندي اون اكسبيريونس مع واحد شعباني الله يرحمه محمد شيوة، فنان يخدم كان القبوه كو معناها كان الدمس العربي وولد اخته هو اللي كان يقف معاه على السرير ويشد معاه الخزمه ويخلط له الجبس خاطر هما تلقاهم ثلاثه جينيرالمون معناها التكنيك لا تكنيك نتاع لا كونستركسيون دون فوت ولا اون كوبول هي المعلم واحد يشد الخزمه وواحد يخلط الجبس ويعطي له جرعه هذيك هي معناها ثلاثه من الناس يخدموا على السرير. كي توفى هو ولد اخته خذا عليه الصنعه تعلم تو تبارك الله عليه معناها صناعي و
1: ان شاء الله ربي يوفقه. سؤال اخير قبل ما نتعدوا الاستراحه الموسيقيه، اليوم البحر يهدد الكثير من المدن التونسيه بما فيها نابل، هذه حقيقه نعيش معها يوميا. كنت تحكي سيادتك على الغش الاخر الغضب الاخير للبحر وكيفاش حفر تحت الكثير حتى من المعالم القديمه اللي كنا نتصورها قويه وصامده. كيف يفكر المهندس المعماري في هذا الموضوع؟
3: يعني يفكر كيفاش يفكر المهندس المعماري؟ ما هنا راهو ترجع الى المحافظه على التاريخ نتاعنا، معناها مش حكايه مهندس معماري برك، فما علماء الاثار فما الباحثين التاريخيين. اما المهندس المعماري يجب يكون عنده اكيد معناها دور فعال مع معناها مع المدينه اللي يسكن فيها ولا بلاده والسلطات المحليه لحمايه الاثار نتاعك اولا خاطر هو تاريخك. ما نجموش زاد ندخلوا تراكس
1: وقديم تبني على البحر وتخالف القوانين وداخله في
4: لا ما السبب هذاك جات المشاكل هذه
3: مش ندخلوا في متاهات اخرى معناها نحكيو هيك امور قانونيه راه ما عندناش حق نبني على البحر. فما الدي بي ام والتراجع بتاع الملك العمومي البحري القانون يضبطه اللي بون تضبطها تاخذ رخصتك حسب الدي بي ام بعد ما تاخذ رخصه ايش يصير هذيك حاجه اخرى. انا النزل لدعم السياحه وتطوير السياحه دونك تبنات برشا نزول مش في نابل برك برتو
1: خليت
3: وهي اللي عملت لبنان. هي اللي عملت الاشكاليه نتاع المحيط نتاع الدي بي ام ومتاع البحر. احنا عندنا مثال مثلا في نابل اوتيل اللي فيه اللي بنقلو نتاعو كان كنا نتعداو واحنا نعوموا وانا نعمل المارش نتاعنا في البحر ما كناش نشوفوهم انا بعد ياسر
1: بعد
3: تو تقريبا كلهم مشاو في البحر تلمو قدم البحر معنا دونك المشكله مش في البحر المشكله فينا احنا
1: لازم نحترموا البحر كما
3: احنا ما نحترموش الطبيعه
2: هذوكم اللي دون دو سابل هما كانوا اول حاجه تحمي الشواطئ هي اللي دون
4: كثبان
2: وكذلك الحاجه اللي كانت تحمي الميدان المائيه هي السبخ معناتها اللي هي موجوده اليوم كيف نجيو للسبخ او كان على البلان في نابل مثلا احنا السبخه نتاع نابل اليوم معوضها تيران رقبي اللي هو من بعد نقولوا علاش الناب ملاحت في أربة منعت شطر السبخة في منزل ثميم فما سبخة على البلان ولكن وقت اللي تمشي سور تيرا معناتها برسك ما تلقاهاش نفس الشيء في معمورة معناتها الشاطئ الشريط الساحلي الكل كان محمي بمجموعة من السباخ اللي هي تمنع تسرب الماء المالح معناتها للأبيار الأبيار تقعد بها انت تقول للناس هذوما كانوا يفلحوا فما بير معناتها محاذي للشاطئ وكيفاش كان الماء نتاعو حلو هو على خاطر كان السبخه هي اللي تعمل لفي طومبون والسباخه هذوكم الكل معناتها تتعوضوا بالاسمنت المسلح بالبيطون دونك كيف تعوض حاجه طبيعيه ومنطقه رطبه بحاجه يابسه ما تسالش بعد شنو النتيجه ان دخلت في المنظومه كسرتها الغلب
1: من قوه كلمه ليس زهير انه يعني تقريبا نصف التونسيين او اكثر بما انه البناء على شواطئ توسع بطريقه مذهله رغم اراء الساده المهندسين المعماريين كما سي محمد خليلي احنا وصلنا الى منتصف هذه الحصه تحدثنا بالقداء مما يتطلب استراحه موسيقيه درت في التراث وبعثتوا لي برشا غنيات انا مش نقترحها على الساده المستمعين اغنيه مجمل شطك يا نابل بما انها عندها علاقه مباشره بنابل اما المهم فيها زوز اشخاص كاتبوا الكلمات هو الراحل الله يرحمه سي محمد بوذينة الحان سيد شطة واداء الفنانه القديره رحمها الله بنت بلادكم ذات الصوت الجميل جدا نعمه
4: حتى سي محمد بوذينة ولد بلادنا داود الحمامات
1: الكلهم فقط يكون سيد شطة هو مش من البقعة أما نسمع هذه الأغنية احنا نتخيلوا في نابل في وقت مجد السيدة نعمة وقت كانت ليفيرجي متاع البرقدان ومتاع القارس كانت بارتو كانت وقت تخرج من نابل تشوف تشم ريحة وتشوف طبيعة وتشوف أهالي نابل الخدمين نستمع إلى هذه الأغنية ثم نعود إليكم مع ضيوفي الكرام خلينا نذكركم سي زهير بلامين رئيس جمعية مدينة نابل سي محمد خليلي كاتب عام جمعية صيانة مدينة نابل ومهندس معماري ومستشار في التراث وسي رشيد الخياطي عضو الهيئة المديرة لجمعية صيانة مدينة نابل مكلف بالاتصال ومختص في السياحة سأعود إليكم

0: إذن عدنا إليكم فيما بقي من هذه الحصة. نحب احنا وكما وعدناكم هي البرنامج هو طريقة لدخول أو لزيارة مدينة نابل من خلال تاريخها، من خلال إسهاماتها في التاريخ الوطني وحتى التاريخ تاريخ حوض المتوسط. خليني نرجع نرجع باليمين سي زهير. سي زهير، نابل ماهيش منطقة سياحية فقط، ايضا نقرا في التاريخ، نتحدث على نابل كفضاء كمساحه كبيره، هي نفس الثقافه نفس العائلات تتحرك في المنطقه هذيك. نقرا على تازركا ونضال بطيحة والمحنه اللي عشتها في وقت الاستعمار، نلقى قدامي برشا اسماء نتاع مناضلين ومثقفين وكتاب وسياسيون جاءوا من نابل، من غادي مش نابل مش فلاحه فقط ومش بحر فقط ومش سياحه فقط كما تصوروا الناس اليوم. نابل عندها اسهام كبير في التاريخ. اعطينا فكره ولا ملخص شويه موجع على
1: نابل. على غرار كل مناطق الجمهوريه كان عندها اسهام تاعها بين الحركه الوطنيه لمقاومه الاستعمار. البارز انت تو ذكرت اسم تازركا لانه الرتساج اللي صار في تازركا معناتها هو اللي ذكره التاريخ، ولكن الحاجه اللي ديما يهملوها احنا حوادث احداث 18 جانفي 52 انطلقوا في تونس، ولكن اول محطه في الوطن القبلي هي كانت في نابل، وكانت بمظاهره نسائيه 3 أيام بعد ما صار في تونس، وكانت هي اعطاء اشاره الانطلاق للانتفاضه والهبه الشعبيه في كافه مدن الوطن القبلي. وتم معناتها رد الفعل نتاع المستعمر اللي كان كيما قال لك سي رشيد قبيل المواطن النابلي معروف بالهدوء النسبي نتاعه ومعروف بانشغاله بالعمل ومسالم، اول مره يخرجوا له ناس معناتها متظاهرين ضد الاستعمار وخرجوا في مظاهره نسائيه كبيره. بدات المظاهره النسائيه من امام الجامع الكبير، ثم التحم الشعب كبار معناتها كبارا وصغارا شبابا وشيوخا الناس الكل معناتها كيفاش نساء من قدام معاهم. ووقت اللي وصلوا على مستوى شارع فرنسا المستعمر لم يتوانى ولم يتردد في اطلاق الرصاص الحي، ومعناتها نابل اعطات شهداء النهار ذاك بخلاف الجرحى اللي هزوهم للسبيطارات وبخلاف الجرحى اللي هزوهم لاماكن اخرى خوفا من رده فعل المستعمر. من بعد هذاك معناتها انطلقت تم كما تقول انت اعطاء اشاره الانطلاق الى الثوره ضد المستعمر في كافه مدن الوطن القبلي، واللي من بعد تمت معناتها رده الفعل العنيفه التي يذكرها التاريخ معناتها لوراتيساج دو تازركا اللي اطلت فيه الفرنسيس معناتها التوانسه والمناضلين، ولكن هيهات معناتها قتل الشعب فاق ورفض الاستعمار وتوالت معناتها حتى المحاولات ضد المعمرين وفما اغتيالات صارت. معناتها الثورة في نابل وفي الوطن
0: قدمت نصيبها من الشهداء،
1: يعني ما عادتش بعيدة على باقي مدن الجمهورية وساهمت وقدمت من دمائها معناتها دماء أبنائها من أجل تحرير هذا الوطن العزيز علينا جميعا واللي هو مسؤوليتنا باش نحافظ عليه. الجانب معناتها فما معناتها الزعماء ولا برقيبة كان عنده أصدقاء في مزل تميم وكان عنده أصدقاء في قليبيا وكان كل مرة معناتها يمشي ويزورهم وفي ابن خلاد ومعناتها في كل الأماكن ومعناتها كيما قلت لك ما تخلفتش وقت اللي جد الجد لم تتخلف مدينة نابل. ومدينة نابل فما حاجة اللي معناتها اللي ما يعرفوهاش برشا هي حرك معناتها الحرب العالمية الثانية وفات مو الحلفاء عملوا لو بيستون حصروا من الجنوب
2: قوات المحور
1: قوات المحور ومن الغرب جاءوا الامريكان مع طريق الجزائر كل وقت اللي عملوا حصروا البلاد كامله وين اخر ملاذ هو كان في الوطن القبلي وفي نابل بالذات. والناس وقت الالمان عملوا السكالا الاسقالة وحبوا في بالهم باش يطولوا اكبر ما يمكن باش يخلطوا الفليك الكبار باش
0: ينجموا يلقاو
1: ينجموا في الاخر معناتها تشوف السفن الصغار الناس كل ترمي في روحها في البحر باش يهربوا على اساس يرجعوا لايطاليا. هاك السنوات نتاع الاستعمار الالماني عملوا معناتها الاثر نتاعهم في نابل لانه المدارس سكرت لانه الحياه الاقتصاديه كلها تعطلت لانه معناها الناس هاجرت المدينه على الاقل 3 ولا 4 سنوات ومشاو عاشوا في السواني وعاشوا معناتها على وفاء الارض وكانوا ياخذوا معناتها الماكله بالبونو بالراسيون. يعني
0: حاله حرب
1: حاله حرب. يعني نابل ماهيش في منأى على ما حدث في الجمهورية التونسية،
0: بالعكس
1: يعني ساهمت كما ساهموا التوانسة الكل. معناها ممكن هذا ما حكاوش برشا عليه معناتها باش يحكيو على فما أماكن أخرى ممكن بعد تظهر كان اللي هي ناضت أكثر، ولكن راهو
0: والله أنا كنت ليش نتمنى سي زهير أنه لي سينياست، وعندكم دي سينياست في نابل، عندكم منتجين وعندكم
2: مثقفين
0: راهم يخدموا أفلام معبي بقصص، الحكايه هذه الحكايه هذه يخدموا فيها افلام تاع سينما او مسلسلات تخلد شيء ذا. سي رشيد خليني نسالك على حاجه من اطرف ما ثم، مخبيه لكم مفاجاه كسؤال قلت لكمش عليه، من اطرف مسار يتندروا بها اليوم التوانسه وقت تشوفوا شباب تونسي حارق لايطاليا يجبدوا لنا هكا ارتيكل دو بريس كيفاش تلاين كانوا حارقين لتونس حارقين لنابل
2: هما حارقين الجيت بركبه والحمامات وبوعرقوب او علاش وقتها كنت الميزيريا في صقلية كما في مالطا، مالطا حين خبز سردينة كانوا يجيو عاشوا في تونس العاصمة وعاشوا في نابل خدموا ديكوشي المالطية وخدموا في الموبيليا في اللوح التوى كان جماعة صغيرة في تونس مختص في الموبيليا نفس الشيء الصقليين يحبوا في الصيف يخدموا سورتو في لي فوندونج
0: يخدموا الفلاحة عند
2: في, في جني جني حتى عند الفرنسيين في لي كاف فيتيكول في لي دومين فيتيكول في جني العنب متاع الخمور يجيو كيفاش يجيو الحمامية هما حواتة معنا يصطادوا الحوت ما عندهمش ميناء أي حمامات بلاد متاع الصيادين
0: عندها حسن صغيرة كهو
2: أي ما عندهش ميناء والحمامية الحواتة متاعها يصطادوا في الكثم يخمو كان في الصيف يصطادوا البوسون بلو السمك الأزرق بالأمبارة لا بيش ولا بغود يجي في الليل هما في الشتاء يخدموا نساجة كما عائلة نعناع مثلا يخدموا نساجة في الصيف يوليو صيادة يبيعوا الحوت في البحر يبيعوه في العمق في الغريق نقولوا يبيعوه أولاغج للحواتة الطلين الحواتة الطلين كي يجيو ما يجوش فارغين يجيبوا معهم الحراقة ويقع ترانسبوردمون في البحر في الليل
0: طريفه الصوره هذه نعطيك الحوت اعطيني مواطن طليان جيعان
2: ينقل من الباتول باتول في الليل بحر ويزيدوا يبيعوا لهم الحوت فهمتني والحراقه هذوك يخلصوا عليهم بيان سور ويجيبوهم باش يمشيوا يخدموا في يخلطوا حتى التكلسه كان لازم قليبيا يخدموا في تكلسه في في بيب ورقبة
0: في مجال الفلاح
2: في الخمور العنب العنب العنب اي العنب وفي جرومباليا في بيب ورقبة والحمامات طبعا دونك هذه القصه نتاعهم كيفاش كانوا يجيو
0: سامحني انا تتصور تشوف فيهم لي ارتيكل دو بريس تشوف فيهم بطويه راه بطويه كبيره معناها جايبين الناس يقول لك راهم جاو من الجوع والظروف السيئه جدا في الصقليه
2: يجيو مع الصياده مع الصيد المختصين في الصيد البحري على القوارب نتاعهم و ينقل من القارب للقارب فهمتني ويوصلوا حتى الشاطئ النجاة ولا السلامة كما نقولوا احنا في الحمامات بعد يسرح على روحه عنده الخيوط نتاعه وعنده وين يمشي يشتغل
0: عنده ولاد عمه سبقوه
2: ولاد عمه سبقوه
0: كما التوانسة بالضبط يمشي من هنا كم يربط خيوط وغادي
2: داير تلقى بطشة بني بالقرمود في جهة كما تو مثلا منزل حشاد بعد بين بوعرقوب و جرومباليا فما دار غادي كم سمينا دار موسوليني
0: دار موسوليني
2: شوفها من الطريق هي متاع ببينو غارسيا عايد غارسيا هذوما عندهم حتى علاقة بال بالفاشية لكن كي تدخل أنا دخلت لها تلقى الزينة متاعها تاع العظمة تاع إيطاليا تلقى دي كالبيناج فيهم دي شار دو روم تلقى
0: لي بنتور
2: تحس فترة خاصة العظمة نتاع إيطاليا هي شنو الفاشية هي عظمة إيطاليا فهمتني كما تشوف لا غار دو ميلون كيفاش مبنية كبيرة كل ما تبنى كي كونستركسيون دو بريستيج هذوكم فهمتني دونك قاعدة خرافة تقولوا اللي هو عنده بالتخت وهذيك دارها باش يجيب حذاها وحضروا له مكان باش يعيش غادي وكذا دينه كمل مشنوق في إيطاليا في الأخير فهمتني هذه كما تو احنا باش نتحدثوا على حديث جيب حديث فما بلاصة في مزلتميم اسمها البحيرة تسمعش بها
0: ما تسمعش حق
2: تسمع بها البحيرة مزلتميم التميمية توسمها المطار علاش خاطر بورقيب عمل أنا تاكيساش في شخصية غاديك الطيارة اللي جاي فيها من وقت من إيطاليا وقت الحرب العالمية الثانية
0: قلت عليها حاجة
2: عملت أنا تاكيساش في شخصية قاعة طفني نزلوا في أرض فلاحية بصيبه كبيره تاعها اسمها البحيره، هي الارض لابخيري البحيره مش ماشي بحيره
0: اي كما عندنا في الشمال الغربي
2: يعني هي مكان مستوي كما عندنا البحائر في نابل هي مجموعه نتاع اراضي وتو من بعد سموها هكا بالاعتزاز بورقيبه وكذا سموها وقت الضيف عند صديقه

0: مش متعودين
1: يلقى صعوبات
2: حصيله
1: يعني. واللي يطيح يقوم يعطس والاخرين متعودين عليها كما في اثيوبيا كان نمشيو احنا للجليو غاديك يقطع ينقص علينا
0: العلو
1: ولا في كينيا ينقص علينا الاكسجين هو نفس الشيء الاخرين يلقاو الميم هانديكاب.
0: بزلنا حوالي 5 دقائق نحب نقترح عليكم موضوع طريف جدا ويعرفوه الكثير من زوار نابل اللي هو عرايس الحلوى. ثم فيلم دوكيومنتير تعمل على عرايس الطير في, في في اماكن اخرى يملسوا اما الناس يملسوا من الحلوى وهل تؤكل وشنو القصه نتاعها؟
1: عندنا فيلم راهو تحكي عرايس الزوائر
3: انيس الاسود اللي هو عمل فيلم حول عرايس السكر ومعنده جمعيه سينما مدينه نابل كانت ساهمت في عده سيناريو وان شاء الله زاد مع سي انيس تو ممكن مش نحضروا افلام اخرى حول الخصوصيات التراث غير المادي نتاع مدينه نابل. عروسة السكر هو عادة نابلية كونه يقع الاحتفال برأس السنة الهجرية طريقة خاصة من خلال مفرد وعروسة. المفرد والعروسة هذوما احنا تو دوبلك شي خرجنا من رأس العام الهجري وعروسة من السكر تصب في قوالب من الخشب ومن الجص ثم يقع تلوينها بألوان زاهية. والتقليد كان يحكي في نابل كونه ما انت فما عروسة كبيرة تهدأ بالمخطوبين وبالنسبة للأطفال يا عروسة معناتها وإلا فارس أو ديك يهدى للذكور ولازم يكون معاه المثرد هذا وهو عبارة على هدية.
0: مثرد فارغ ولا معبي
3: مثرد معبي لا لا لا معبي بالحلويات ومعبي بالمكسرات وبما لا وطاب عايش خويا شنو معبي ما لا هي شنو هي
0: الفرحة الشباب الغربي يحبوا الكسكسي
3: سي لو كادو لا هذاك الكسكسي معناتها نهار راس العام في نابل لازم نعملوا الكسكسي نتاع راس العام كسكسي اخضر جديد مفور في نهار ويكون مالح وحلو فيه زبيب وفيه اللوز وفيه الحلوى وفيه العظم تبقينا معناتها عباره عن كادو كيما احنا قبل الاطفال نتاعنا يقراوا قصه اليوم يتفرجوا في الانترنت قبل ما انت كنت بعروسه من الحلوى ومفرد معبي بالفاكهه تعمل له الفرحه تطبب له الفرحه يعمل احتفال كامل. اليوم شوف خذ فرخ صغير ولا واش كيفاش تفرحوا كيفاش تضحكوا معناتها
0: تفرحوا كالتابليت ولا تليفون
3: يعني هذا التقليد هو اساسا للاحتفال وما يتعداوش الاعياد والمناسبات الدينيه بدون معناتها الصبغه الاحتفاليه وكذلك ديما التذكير بشنو رأس السنة الهجرية هذه وراهو العروسة بعكش تتكسر نهار عاشوراء يعني هذيك حتى فرصة منك انت تلعب معاه وانت تعطيه كادو تذكروا بالمرجعية الدينية متاعه اللي هو راهو هذه الهجرة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم عاشوراء شنو يصار فيها يعني تكون فرصة حتى لتجاذب أطراف الحديث ما بين الأولياء وألا ما بين
0: استحضار التاريخ
3: استحضار التاريخ واستحضار المحطات الكبرى ولكن ما عندها راهي لا حتى حاجة رمزية دينية ولا حاجة راهي عروسة من الحلوى قبل كانت تاكل اللي ندرة مات سكر اليوم معناها اليوم الناس تاكل شوكولاتة بنينة ورفيني وكذا معناتها ولت للزينة وإحنا كجمعية يعني سنويا جمعية صيانة ديما عندها مهرجان سنوي الاحتفال بعروس السكر كما زادت تحيي الجمعية سنويا مهرجان للزهر ومهرجان الهريسة ولا كلنا فخر واعتزاز بكوننا كنا من الناس مع المعهد الوطني للتراث ومع بومبات وجيكا الأربع أطراف هذوما اللي أعدوا الملف الذي تم تقديمه لليونسكو وتم تسجيل معناتها الهريسة ضمن قائمة التراث العالمي.
0: إن شاء الله تسجلوا حاجات أخرى.
3: إن شاء الله احنا قاعدين نخدموا على الفخار مع الـ EMP والزهر ما زلنا لا معناتها وساهمنا في أعداد ملفات أخرى التي تقدمت بها البلاد التونسية لتسجيلها معناتها ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي للإنسانية لليونسكو. مدينة نابل اللي ما زال ما مشاش راهي عاصمة مفتوحة للصناعة التقليدية. اليوم احنا مدينة نابل معروفة بالجرة شكون ما يعرف جرة نابل والشجرة الكبيرة
0: نتاع الروكاريا كيفاش زرعت في وسطها شجرة
3: هذيك
1: الشجرة قبل ولا
3: احنا كيما الرمزية هذيك نتاع الشجرة والفخار معناتها توريك اللي هي نابل هذوكم لو ديو كيما حكينا على العروسة والمثرد راهو وقت اللي نحكيو على الجرة ديما نحكيو على الشجرة والجرة راهي نابل كانت جاردان دوفير ونابل معناتها كانت معروفة باللي فيلا نتاعها اللي الكل كانوا يخصوا اماكن كبيرة للحديقة
0: بقصيفة احسن مركز ولاية في
3: والله معناتها
0: خضرة واتساع
1: وارشتكتور ودار الوالي مقر إقامة الوالي تكسر ما هوش موجود في الجمهورية كاملة
3: احنا للأسف شارع حبيب برجي

0: هذاك احنا انت بير نحكيوا على علاقه ما بين نابل والبحر. احنا كنا نمشيو البحر من زقاق البحر زقاق البحر ومن بعد كشي تحل شارع المونجي سليم من معناتها من الشراك ولينا نمشيو طول طول. بعد احنا كيك في سنوات 60 معناتها تهيئه المدينه تعملوا بطريقة جديدة وعصرية وتعملوا لي دو بولفار اكل بولفار الكبير هذاك لافنيو حبيب بورقيبة اللي هو فيه معناتها شارع يهز وشارع يرجع وكل لا روكاريا اكزيلسا هذيك معناها تم تركيزها كمعلم وهذوكم الكل كانوا دي فيلا على اليمين وعلى اليسار. للاسف الشديد اليوم كنت عندك نظرة معناتها من فوق على كيلومتر و100 متر وقت اللي تقف من الجرة تشوف البحر قدامك وكانت النسمات البحرية حتى تشمها خاطر كان البولفار مسيب. بدينا بشوية بشوية ولينا اير بلس 5 اير بلس 6 على اليمين وعلى اليسار معناتها معاش. اليوم ما نقول نابل التي
1: البناء العمودي
0: دي فيغوري خسارة.
2: المهندس اليوم انا مش نمشي نابل مثلا شنو يبقى في نابل من التراث معمار متاحف حصون حاجة قديمة نجم نشوفها
3: يجي بعدين الجمعية وندوروا بك.
2: لا نحكي على السادة المستمعين تو يسمعوا فيك من تونس وخارج تونس.
3: لا في نابل عنا كم نشوفوا نحكيوا على المدينة العتيقة خاصة. المدينة العتيقة كي تدخل ديجا الريوال واللي زنباس متاعها فرجة الأولى ذيك أول مشهد تشوفه
2: متعة بصرية وسمعية
3: بصرية
2: وريحة
3: وريحة أي سورتو الريحة داير أنا كي مش نتحرك حتى بالسيارة معنا نشق المدينة بالسيارة ما نجيبش على الكيسات الكبيرة تفادينا للمبوتياج وخصوصا كما قلت الريحة معنا في كل دار تتعدى تشد تشم ريحة تعرفها شو مطيبة تعرفها كذا ستام بليزير اللي نورو مو يزمك تعرفه معنا يزمك تعيشه. بخلاف هذاك عنا المتحف اللي هو بحث الجر اللي هو متحف غني جدا وثري جدا. عنا كي ترجع تخرج أكثر نرجعوا للسيت نيابوليس. سيت نيابوليس معناها لا ميزون دي نانف اللي هي دار الحريات سيتا مونيمو ولا ستاني ديفيس افيزيتي ابوار
2: في برشا فسيفساء نادرة
3: في برشا فسيفساء نادرة بالضبط ذكر. وما عندك شو اسمه عندك معمل القروم نحب نرجع جوست للقروم. احنا عندنا مثال في نابل كي يحكي تحكي على انسان صعيب تقول مشوم قروم تلمون ريحة القروم تلاقي خاطر احنا ذقناه وكلنا منه طيبنا منه وكلنا منه معناها جبناه من فرنسا وقتها مع لاجون شومبر ايكونوميك كنا نعملوا ديما دي بورتو فيرت كل عام تقريبا دي بورتو فيرت على سيت اركيولوجيك نيابوليس وكنا نعملوا دي غالا دي معناها احتفالات رومانيه نلبسوا توني روما ونطيبوا روماني واحد دونك جبنا لو قروم جبناه من فرنسا وطيبنا مي دونك تشم ريحته ولا ذاك ذوقه سيفري صعيب ياسر قوي. عندك معلم سيدي سليمان ومعلم سيدي المحرسي يتزاروا ويتشافوا بخلاف لي موسكي والحمامات العربي فهذا الاسواق المصانع نتاع اللي مازالت تخدم الارتيزانا باليد وتشوف كيفاش الصناعي يخدم قدامك تتفرج فيه اسمار والفخار
2: ساعة ما تكفيش تقديم مدينة نابل لدرجة انه
1: زيش حتى بعد دقيقة
2: مسيرسي بعد دقيقة بعد نقص في الموسيقى لو بعد
1: نحب نرحب الاخوة الجزائريين يسمعوا فينا توا اليوم على الابواب قالوا لنا رانا جينا معنا هنا في ثنية الحق وهم فرحانين باش يجيو
2: اوفياء النابل
1: اوفياء النابل وعندنا صحة الجزيرية ولات في الاخر نتاعهم هما هذا البحر يجتمعوا فيها يتلموا فيها وعلاقة كبيرة ما بين نابل والجزائر. التجار اللي كانوا نوبلية في الجزائر عدد كبير جدا كل عائلة اختارت البلاد متاعها دار القصدي في سوكهراس دار جماعة الساسي في عنابة وجماعة في تبسة دار دخفوس وغير دونك تفرقوا في الجزائر وعن عائلة غرقني اللي خدمت في بجاية تبسي بجاية في الفخار عائلة غرقني معروفة صديقنا في الجمعية سي سمير
2: تبسي من تبسة ما أصله نابلي
1: بس ولا نتاع بجايه بالضبط موديل خاص وتخدم حتى في
2: الجايه والله ان شاء الله تجي فرصه اخرى زاد نتحدث مره اخرى على نابل. انا حريص على مثل هذه الاشياء انا حريص على انه الجيل الجديد يكتشف علاقته بالمدن نتاعو ستتفاجئون بانه كل مدينه عندها اسرارها وعندها تاريخها وعندها اساطيرها وعندها اهاليها اللي يحفظوا هذا التاريخ. شكرا لكم جمعيه صيانه المدينه بمدينه نابل سيد زهير بلامين. الأمين رئيس الجمعية سي محمد خليلي كاتب عام جمعية صيانة مدينة نابل، وقصرنا معك شوية ما كلمتناش برشا، ما حدثناش برشا على المعمار وعلى الهندسة المعمارية في
3: مدينة نابل.
2: إن شاء الله. سي رشيد الخياطي عضو الهيئة المديرة والجمعية ومكتبة متنقلة، هذا ما يمكن أن أعرفك به. شكرا لكم سادتي الكرام، شكرا سادة مستمعين على حسن المتابعة، أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
4: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني. أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر.

0: مع سيرين بن قاسم.
1: ساعة وأربع دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية. أسفارك الأنهار بالطبيعة تجيكم كل نهار ربعة من ماضي ساعة الماضي ساعتين، موعدكم الأسبوعي اللي نسافر فيه معناها من خلال البرنامج ذي مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا لهنا في الأستوديو أو عبر الهاتف. ضيوفنا هما مؤثرين مختصين في السفر، كل واحد كيفاش يشوف السفر من نظرته هو، ومعهم نكتشفوا العالم بأعين مختلفة. مرحبا بكم، إذن تابعونا من توا حتى الماضي ساعتين. معكم سيرين بقاسم في الأعداد والتقديم، سونيا الهجاوي في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. اليوم ضيوفنا باش يكونوا من خارج تونس، هما توانسة لكن مقيمين خارج تونس. بعد شوية ناخذ معنا عبر الهاتف مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية حمزة السعلاوي، وهو صانع محتوى مختص في السفر، وكذلك تكون معنا من فرنسا سحار برينيس، كذلك سحار اللي زارت العديد من الدول وبرشا اكتشافات باش نعرفوهم من خلال حديثنا مع كل من حمزة وسحر. يلا نخليكم مع فضل شاكر وراجعين.

0: فضل شاكر عاش من شافك حبيبي. توصل الماضي ساعة 11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلت لكم قبل الفاصل باش نمشي ونستقبلوا أول ضيوفنا معنا في حلقة اليوم, وباش نمشي للولايات المتحدة الأمريكية. حمزة سعلاوي, أهلا وسهلا, مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: عسلامة سيرين وعسلامة كافة المستمعين متاع إذاعة ثقافية.
0: شكرا
1: على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة بالرغم من فارق التوقيت يا حمزة.
1: اي بالرغم من فارق التوقيت بيناتنا تقريبا 6 سوايع.
0: قداش عندكم الوقت توا؟
1: توا عندي 7 متاع الصباح.
0: اي فايقنك بكري سمحنا. شكرا على قبولك دعوتنا. اذا كنا نسمع في فضل شاكر يقول لك صاير انت سندباد كل ايامك سفر. انت كيف يظهر لي ايامك كلها سفر يا حمزة؟
1: والله غرام حاجة هكا واحد يحبها والكل. عرفتك اللي مليانة صغير, نحب نسافر, نحب نمشي برشا بلايص, نحب نزور برشا بلايص في العالم. واحد كما نقولوا نحن من بعد وليلو إدمان من غرام وتروح تحول إدمان, ولا واحد يحب يمشي برشا بلايص ويكتشف البلدان في العالم الكل.
0: أي.
1: ويشوف معها ثقافات وحضارات أخرى وناس أخرين ويتعرف على ناس الجدد, وحاجه باهية على الاخر معناها تزيدك اضافه حتى في كيفاش تفكر وكيفاش تولي معناها تعيش, وتزيدك برشا فلوس معناها.
0: الغرام هذايا كيفاش بدا؟ كيفاش راك خممت قلت هذايا محتوى يظهر لي يلزمنا نثمنوه وقررت انك تكون صانع محتوى مختص في السفر, تنقل مش فقط تسافر لكن انت تنقل العديد من المعلومات والثقافات المختلفة والتواريخ لكل بلاد مشيت لها. الحقيقة انا شفت الفيديو اللي تهبطهم, كل فيديو فيه معلومات قيمة للمتلقي.
1: هي قبل كل شيء, قبل ما ندخل معناها العالم صناعة المحتوى, قررت معناها من الاول وانا هكا في فتره نتاع هكا سن معين اللي انا باش نبدا نزور برشا بلدان في العالم. يعني قلت علاش ليه ما نبداش كل مره نمشي البلاد ونكتشف بلاد جديده والكل. ومن بعد جات حكايه صناعه المحتوى اللي هي حاجه تخليني نوثق الرحلات اللي انا نعملهم. يعني خلينا نقولوا حسيت اللي البلدان اللي نمشي لهم يلزم نخلي نوعا ما معلومات عليهم, والا حاجات انا نعيشها غاديك في البلدان هذيك. قلت خلي الناس زاده تستفيد, واللي يحب يزيد يعرف حاجات, واللي يحب يزيد معناها معرفه وثقافه على البلاد هذيك, واذا يعرف حاجات جدد. اوكي انا نحاول نوصل عن طريق صناعه المحتوى, يعني اللي هي تنجم تقول حاجه نوعا ما ولات توا في وقتنا هذا حاجه معناها يستعملوها برشا ناس وتساعدهم على معرفة برشا حاجات جديدة في حياتهم. معناها هذاك علاش دونك قلت خليني ندمج معناها السفرات نتاعي مع صناعة المحتوى, وهكي كان ولي نوعا ما نوصل برشا حاجات به للناس.
0: وهذه صناعة محتوى هادفة خلينا نقولوا على خاطرها تخلق الإضافة, بخلاف أنه تخلق لك إضافة لك أنت تحاول زادة تنفع بها المتلقي والناس اللي تبعوا فيك. ممكن يبدأوا يستنوا ويلا شنية الديستيناسيون جاية حمزة باش أكد خلينا نسافروا معاك أديستانس. بالحق حمزة.
1: اي انا معناها الهدف معناها من توصيل الكل, وخليني نقول بصراحه معناها اللي انا نحب نشارك الرحلات نتاعي ونوصل حاجه تفيد الناس. هذا اللي هو الهدف نتاعي من صناعه المحتوى. وفي معناها بالنسبه للسفر, بالنسبه للي كيما نقولوا نحن مثلا باش نعطي انا مثال, باش نعطي انا حاجه هكا تخص مثلا صناعه المحتوى. انا كنت نسافر قبل, كنت نقول اوكي نسافر, يعني نسافر مجرد لنفسي والمعرفه نتاع نفسي. بعد قلت علاش زاد الناس ما يشاركوش معايا التجارب اللي انا نعيشها, واللي يحب يعيش زاد نفس التجربه ينجم يولي يتغرم هو بيدو ويعمل نفس الحكايه. علاش ليه؟ معناها ماهيش حاجه طيبه, راهي السفر حاجه سهله على الاخر. مجرد كونك تحط الفكره في راسك وتبدا تخدم عليها تلقى روحك نجم تزور برشا بلدان في العالم. والجواز التونسي ولا معناها خلينا نقول بصراحه ينجم يساعدك على تزور برشا بلايص في العالم مزيانين على الاخر. معناها هذه الحقيقه, يمكن برشا ناس تصعب عليهم ولا يحسوها حاجه ماهيش سهله. شوفوا معناها كما قلنا السفر حاجه معناها توفر كان للناس اللي معناها عندها مثلا.
0: اي بالضبط يحسبوها فلوس, برشا ناس تحسبها كيك.
1: لا هي عمرها ما كانت فلوس, هي كيفاش تعرف انت تتصرف وتبرمج الرحلات نتاعك والسفرات نتاعك. وقتها نوعا ما تنجم تولي تسافر برشا معناها. اكثر اكثر من اللي تتخيل معناها.
0: يظهر لي ان الناس وقتاش يبدا مثلا الصوم نتاع البي خلينا نقولوا ارخص، فانا وقت نستغلوا الفرص هذه باش نتمكنوا انه نمشيوا لاكثر من بلاد هكا حمزه.
1: نوعا ما هكاك، والا فما طرق اخرى معناها، فما برشا طرق اللي هما شنو اغلبيه الناس فما اللي يعطيك السر، هي خطا فيها السر، فيها كيما المعادله.
0: اي
1: قبل ما نحكيو على مثلا خلينا نقولوا الاسوان نتاع التذاكر، والا خلينا نقولوا على معناها تكلفه الرحله ككل، خلينا نحكيو في نقطه مهمه اللي هي فما معادله نتاع الوقت والمال، اللي هي معناها هذوما زوج يلزمهم يتوفروا مع بعضهم. اللي هو مثلا انت تنجم توفر وقت نتاع باش تسافر لبرشا بلدان والا تمشي لبرشا بلايص، وفي نفس الوقت توفر المال اللي هو خاطر انت تكون اونجاجي مربوط بخدمه والا مربوط معناها بمصدر دخل، لازم تكون موجود على عين المكان. يعني لو تحاول توفر الحاجتين هذوما تنجم تولي تسافر برشا وتكتشف برشا بلايص. بالنسبه للاسعار مثلا نتاع التذاكر ولا كذي تولي هنا انت من بعد نجم نحكيو على الخبره، خاطر من بعد تولي تتعود تعرف كيفاش تقص تسيكرك، ولا تعرف وقتاش تمشي في انا سيزون، يعني في انا موسم، ولا خلينا نقولوا انت تولي تعرف من الاول باش تجيك مثلا باش تتعلم مثلا كيما نقولوا نحن رحلات ولانين باش يكونوا مكلفين، ومن بعد بشويه بشويه تولي تهبط شويه، تولي رحلات منخفضه اقل تكاليف، وتبدا كل مره تعرف الثغرات، وبشويه بشويه تولي تعرف كيفاش تصرف فلوسك وتكون باقل التكاليف. معناها مش طبعا تكاليف منخفضه برشا هكاك تولي نوعا ما، يعني فما برشا ما يساعدهمش، يقول لك انا ما نتفرهدش ما نمشيش نحس روحي عمل جو كي نصرف معناها بتقشف برشا. وقت اللي هو اللي تنجم معناها تعرف كيفاش تصرف فلوسك تولي انت تتفرهد وفي نفس الوقت تكون باقل التكاليف.
0: قداش سافرت من بلادي لحد الان حمزه؟
1: توا حوالي 20 دوله. مش برشا، ما عدد شوية محترم.
0: هو راهو شوف 20 دولة يتسمى أعداد بها، وعلاش نتصور أنه أنت باش تمشي لبلاد ماكش باش تدخل وتخرج، أنت معناتها باش تاخذ وقتك باش تصور باش تشوف شنو هما الحاجات البلايص اللي نقولوا نحن مواقع تاريخية، معناتها بلايص هكا صارت فيهم حاجة قبل كيما اللي قاعدين نشوفوا في الفيديو نتاعك، معناتها تصور باش تاخذ منك وقت، إذاك علاش تسمى 20 دولة عدد محترم ماهوش شويه كمان.
1: اي يعني اي خلينا نقولوا كل دوله تقع فيها فتره معينه، فما دول لازم تقعد فيها فتره اطول من دول
0: صراحه،
1: معناها هذا اللي شفته.
0: الو الو تهري قص الخط سونيا، نعاودوا نتصلوا بحمزه نمشيو فاصل. حمزه تسمع فيا؟
1: اي نسمع فيك.
0: معانا حمزه. اول بلاد مشيت لها في اي عام كانت، وشنو هي البلاد الاولانيه اللي مشيت لها؟
1: بك 2016 كانت المغرب.
0: اي
1: المغرب وقتها 2016 مزيانه عجبتني برشا، حلوه، شعب لذيذ برشا، شعب يحبنا برشا على فكره، معناها شعب المغرب يحب الشعب التونسي برشا.
0: اي
1: ومزيانين، وكانت من احسن الرحلات، قعدت غاديك تقريبا 12 يوم.
0: انطلاقه من المغرب معناها؟
1: هي انطلاقه كانت من المغرب، ومن بعدها برشا بلدان اخرين اكتشفت برشا بلايص يسمح لهم على الاخر.
0: من مي تفضلي. من احسن البلدان اللي زرتها لحد الان؟ من احسن البلدان اللي زرتها لحد الان؟
1: من احسن البلدان، انا خليني اقول بصراحه من محبي البلدان اللاتينيه، فيهم طابع مزيان برشا، فيهم طابع ثقافي حلو برشا، ناسهم مدياتين برشا زاده، يعني مثلا عندك المكسيك، عندك سلفادور، شفت ناس نوعا ما يشبهوا لنا برشا في الطبيعه، في طريقه المعامله، يخليوك تحس روحك مرتاح، ما تحسش روحك كانك هكا فما غزره دراكي فيش، ولا معناها تحس روحك ما تقلق ولا خاطر فما بعض البلدان، مانيش باش نقول بعض البلدان فما غزره مختلفه، اما نوعا ما ما فيهاش نفس الضيافه اللي تلقاها في بلدان كيما بلدان مثلا اللاتينيه، ولا فما بعض البلدان في اسيا تحس روحك مرتاح اكثر، معناها حتى في احتكاكك مع الناس الكل.
0: يعني فما بلدان يحسوك لي انت غريب، لكن فما بلدان اخرى يحسوك لي انت منهم هكا؟
1: صحيح، يعني فما بلدان تحس روحك تقدر تمشي في الشارع، تنجم تقف مع عبد في الشارع تحكي معاه، تاخذ شويه من وقته تستفيد منه، وتنجم ينجم حتى اصلا يضيفك معناها. انا شفت صلح عليه هيك تعرضت لهم في في في بنما معناها الناس تحب تدخلني معناها تضيفني في ديارها. تحس روحك كما قلت كما قلت لك معناها كانه معناها واحد في في تونس مش في بلاد اخرى معناها.
0: مش غريب على المكان اللي هو فيه. اغرب العادات والتقاليد اللي شفتهم اكيد زرت 20 دولة اكيد فما عادات انت قعدتك تقول شنو هذا فيش قاعدين يعملوا هذه حاجة غريبة أو أغرب الحاجات اللي شفته في العادات والتقاليد بتاع البلدان اللي زرتها.
1: بالنسبة للبلدان اللي زرتها فما فما فما بلدان نوعا ما شنية العادات نتاعها مختلفة. خليني مش نحصرها في اللاتينية خاطر أكثر بلدان زرتهم في أمريكا اللاتينية يعني تقريبا خلينا نقول أكثر من 10 بلدان في أمريكا اللاتينية اللي هما معناه ما عندهمش طقوس هكا تحسها مختلفة ولا مثلا طقوس غريبة برشا ما تحس فما اللي ناس تعيش كان على الاحتفالات معناه مثلا فما فما مناطق موجودة في في في السلفادور يعني حتى من في المكسيك تلقى الناس معناها فما ديما احتفالات فما معناها ديما جو فما الناس تلقاها معناها توصل حتى معناها السهرية فمش سهرية معناها الغدوة الصباح تلقاها موجودة في الشوارع وتحتفل ورقص ويعني وشكي معناها تجمعات والكل يعني فما بلايس في امريكا اللاتينيه خلينا نقولوا ما يرقدوش ديما على جو ديما فرحانه ديما مزيكا ديما بس
0: من غير مناسبه
1: من غير مناسبه ما عندهمش هكا يوم مميز ولا حاجه باش يشوف فيه الاجواء هذيا يوم معناها يعملوا الاجواء نتاعهم في اي وقت وخاصه خلينا نقولوا في الويكاند معناها تلقى الحاجات هذيا. وبالنسبه للحاجات الغريبه في امريكا اللاتينيه فماش برشا كيما في في في اسيا علاش خاطر اسيا نوعا ما شويه معناها خلينا نقولوا معناها فما هكا اديان والا مثلا معتقدات غريبه شويه. لكن في امريكا اللاتينيه تقريبا اغلبيتهم معناها الدين المسيحيه والكاثوليكيه اللي هي نوعا ما عاديين اكثر منها معناها ما تشوفش حاجه غريبه برشا.
0: بالنسبه للماكله اغرب اكله كليتها حمزه؟
1: اغرب اكله لا فما لا هذا انا ما استغربتش ما عملتش فيديو انا حاولت وقتها ان نجربها والكل اللي هو فما التوستادس هي معناها كيما نقولوا نحن خبز هكا كروكون اللي هو التورتيه المكسيكيه هذايا تبدا هي ديجا يقليوها وكي يقليوها يخرجوها فرايد توستادس ويحطوا فوقها يحطوا فوقها الجيران يعني مش الجيران اللي هو نسميه بالعربيه ما نعرفش التسميه بالعربي ما نعرفش اما نحن نقولوا جيران اكل ينقز هذاك مش جيران
0: سطغيل معناتها نقولوا بالفرنسي نو
1: اي
0: جراده
1: كيما جراده كيما نسميها نحن بلغتنا ويبدا كروكون هكا شويه مع التستادس تحط فوق معناها الساور كريم اللي هو كيما الكريمه والكل
0: صوص
1: اما مطعمه معناها مش شكلي حاجه واو ما صورتوش خاطر حبيت نجرب قبل ما نصور قلت خلينا نجرب ناكل وكان عاجبني نجم نعمل فيديو بعد قلت لا مانيش نعمل فيديو
0: شفنا
1: زاد
0: اي كيما شنو
1: جرب برشا مطعم بالهادس في السلفادور برشا مأكولات مكسيكية كيف في في في بورتوريكو برشا مأكولات نتاعهم شنية تحسها ماشي أكثر فاست فود معناها ماهيش مأكولات تحسها نوعا ما مأكولات كيف معنا نحن مثلا نعرفش ملوخية كوسكي وما تلقى أغلبية الماكلة نتاعهم تحسها كلية ساندويتش تاكوس بوريتو حاجات اللي كيما نقولوا نحن خفيف يهزوا برا مش كيما ماكلتها نحن.
0: حكيت على المكسيك والتاكوس عندهم حاجة في المكسيك أنا والله اكتشفتها في كأس العالم سنة باش نرجع نحكي معك شوية على كأس العالم خاطر تبارك الله الفيديو نتاعك داروا برشا معناتها في الفترة هذية الصباح يفطروا تاكوس بلسان البقري يظهر لي حاجة هكا في المكسيك
1: أي
0: أنا شفتها توا اكتشفتها ما كنتش نعرفها أنه الصباح ما يفطروش فطور الصباح كيفنا احنا معناها قهوة كرواسون تاكوس بلسان البقري
1: اي هو تاكوس بقري انا نسيت التسميه درشني لينغو ولا عن تاكوس درشني لينغو حاسب التسميه نسيتها بالضبط كيفاش بالاسبانية يفطروا هكاكا ويشربوا معها الكوكا على خويا راه
0: على خويا
1: ايماجين وعندهم على فكره الكوكا معناها واحد مش يعمل شهر اما نوعا ما يعني المشروب هذاك خلينا نقولوا معناها قوي برشا في المكسيك تحديدا على خاطر يعملوه بالسكر معناها سكر سكر يعني اللي هو يكون قوي على الاخر المشروب هذاك, وفي نفس الوقت معه التاكو هذاك اللي هو يفطروا به الصباح, ومش كان هذاك فما بزاده باللي يعملوا بال بانواع مختلفه نتاع الفومات, والا باللي يعملوا زاده باللوبيا, خلينا نقولوا باللوبيا زاده تاكو باللوبيا والكل, ويفطروا الصباح هكاك حار وياخذوا برشا حار معناها كيفنا نحن تقريبا, ولا حتى اكثر من عندهم انواع نتاع معناها دي سوس اللي هو فما الريد سوس والجرين سوس, سوس هذيا الحمراء والخضراء, في العاده الخضراء احر احر من الحمراء, اما راهم سوس سوس معناها سوس حار على الاخر معناها تجوز حتى اصلا تيك المفتاح من بعد تحس روحك تقلقت على الاخر.
0: اي هو معروفين المكسيك معناتها حتى لهنا نحن في تونس تقول لك باش ناخذ ساندويتش مكسيكان يعني راهو حار عندهم معناتها كيفنا احنا يحبوا الحار. فماشي حاجات هكا شفتها تشبه التونس قريبه منا في حاجات نتاعهم معناتها عادات تقاليدك قريبه من تونس حسيتها؟
1: فما برشا حاجات الناس مثلا كي تبدا تمشي في الشارع يحكيوا معك نورمال, مش كلاب مثلا, مثلا كي تتعرف على عبد تحب تحكي معه ينجم يولي معناه صاحبك, ينجم يولي صحابة ما في ساعة ما فهميش كلمة حاجة مثلا ما يعرفك شي خاف ولا بالعكس يحب يحكي معاك يحب يتعرف عليك, تحس روحك كأنك معناه كما في بلادنا هذي من ناحية الناس معناه كيفاش الأجواء انت على الناس وكيفاش الناس تتعامل معاك. على فترة أنا مشيت المكسيك تقريبا 3 مرات يعني ما مشيت لها في كأس العالم ومشيت لها مرتين قبل. بالطبيعة تختلف من بلاصة لبلاصة, المكسيك هي شنية في النقطة هذية برشا عباد يمكن ما يعرفوش برشا على المكسيك. المكسيك راهو المناطق السياحية حاجة والمناطق العادية اللي هي المناطق السكنية وإلا البلايص اللي يعيشوا فيها الناس نورمال والكل اللي هي خلينا نقول فيها يمكن معناها مختلفين الزوز مش كيف معناها المناطق السياحية تلقى الناس تقريبا كلها تكون في الوتلة وإلا تقريبا الناس الكل تكون هكا في مناطق متاع مثلا على البحر وإلا كذا, المناطق العادية والمناطق السكنية تلقى الناس أكثر ترحاب وأكثر هكا تفرح كي تلقى غريب وإلا تحب تتعرف عليك مين أنت جيت البلاد اللي جيت منها شنو هي اللغة اللي تحكيها ويدخلوا معك في الجو والكل. هذه أكثر حاجة أنا جلبتني من ناحية معناها الشعب المكسيك ولا الشعوب اللاتينية, خاطر كي نقولوا المكسيك خلينا نقولوا تقريبا هي الأم نتاع الشعوب اللاتينية اللي موجودة في أمريكا الوسطى, خاطر هي شنو أمريكا فما معناها الشعوب اللاتينية مقسمة على 3 مناطق
0: أي.
1: اللي هي الشعوب اللاتينية اللي موجودة في أمريكا الوسطى واللي في أمريكا الجنوبية
0: أي.
1: واللي موجودة في منطقة الكاريبي
0: أي.
1: منطقة الكاريبي مختلفة شوية خاطر مخلطة ما بين شعوب لاتينية وشعوب كاريبية يعني عندهم الطابع الكاريبي واللاتيني مخلط. أمريكا الوسطى اللي فيها 7 بلدان
0: أي.
1: عندهم الطابع اللاتيني بحت ما عندهمش معناها شعوب كاريبي مو شعب كاريبي وامريكا الجنوبيه كيف معناها لاتيني بحت. خلينا نقولوا على اللاتينيين تقريبا نفس الطبيعه معناها ما فماش فرق كبير, ناس يحبوا الحياه, ناس ديما فرحانين, ناس ديما يحتفلوا, ناس يعني تلقاه بعض الخدمه راهو باش يمشي يقعد يرتاح يسمع موسيقى يقعد مع عائلته يتلم مع اصحابه نوعا ما تشبه ثقافتنا شويه في الجو هذاك.
0: اي وليه وشفناهم يعني المكسيكيين خلال كاس العالم حتى من الفيديوهات نتاعك حمزه لابسين المريول نتاع المنتخب التونسي ويشجعوا مع الجمهور التونسي وكأن جيران معناتها مش هما في بلاصه معناتها بالكره الارضيه واحنا في بلاصه اخرى معناتها حسيتك اللي بالحق وكأنه المكسيك والتوانسه نفس الجمهور واصلا ولاو يغنيوا في الاغاني نتاع الكوره معاكم هكايا اجواء كبيره في كاس العالم حمزه.
1: اي اجواء محلية على الاخر, الناس كل فرحت على الاخر حتى التوانسه اللي معناها اللي جاوا فرحوا برشا خاصه بالضيافه اللي عملوها المكسيكان معنا تحسهم معناها اخواتنا تحسهم بني عم عرفتك اللي ما فماش فرق اصلا حتى في الوجوه ما نعرفش انا كان لاحظت
0: فما تقارب
1: فما تقارب يعني كي تلبس مكسيكي مريول تونس
0: ما عادش تقول هذايا
1: تقول تونسي ما هو في الاخر يطلع من بعد مكسيكي اي فما برشا جو معاهم وناس يحبوا كيما قلت لك الناس تحب الحياه برشا معناها انا بصراحه من احسن شعوب العالم اللي ريتها في امور فرحه في امور حياه يعني ناس ديما فرحانه. بالنسبه لكاس العالم هما معناها خلينا نقول احسن دوله في الزيات نتاع كاس العالم، خاطر انا عشت كاس العالم معناها في الماتش الثالث من بعد مشيت لكانساس في امريكا واصلا نعيش لهنا. طريقة الزيافة مختلفة برشا، يعني تحس المكسيك فما أجواء كأس العالم وفي أمريكا وإلا كندا ريحة الأجواء نتاع كأس العالم، ما فماش أصلا أجواء نتاع كأس العالم، يعني خاصة هونيا نوعا ما كرة القدم بالنسبة لهم هي الرياضة رقم خمسة معناها بعد الرياضات الأربعة الأولانيين، يعني الناس تحسها حتى معناها فما مثلا ماتشويات نتاع أمريكا وكندا الناس في المطاعم وما على بلاش أصلا
0: مش مغرومين بكرة القدم.
1: مش مغرومين بكرة القدم. وقت اللي في المكسيك فما ناس، أنا شفت حاجة غريبة، فما ناس دفعت فلوس برشا فلوس مش تحضر على ماتشويات تونس مثلا. مكسيكان. يعني تخيل أنت وصلت أسعار التذاكر 400-500 دولار معناها تقريبا 1500 دينار تونس. تخيل انت معناها المكسيكان وصلوا يدفعوا فلوس هذه باش يدخلوا يشجعوا المنتخب التونسي ويبداوا معانا ويغنيوا معانا، وهذه حاجه معناها ما كنتش انا اصلا متوقعها، اللي هي حاجه باهية على الاخر.
0: بالحق حاجه باهية على الاخر، خاصه انه بالحق تلقى شعوب اخرى معناتها تحب تونس، وان شاء الله هم زاد يزورونا لهنا في تونس بالحق، ونتصور التونسه باش يفرحوا بهم برشا برشا زاد.
1: فما برشا على فكره، فما برشا قالوا باش يزوروها. ديجا عندي برشا هكا اصحاب تعرفت عليهم غاديك الكل، فيهم اللي اصلا عامل برنامج معناها السيف هذا ليه السيف الجاي
0: باش
1: يزوروا تونس، وهذه حاجه باهيه نحن زاده خليناها غاديكا، خاطر زاده نحن عرفنا على بلادنا بالباهي. كيفاش نحن زاده كنا هكا ناس متحضره، كيفاش نحن محلينا، كيفاش نحن عملنا معهم برشا جو. يعني خلينا صراحة نقولوا حتى نحن توانسه ما عندك مسؤول فينا، يعني ناس هكا نحبوا الحياه والناس ديما هكا فرحانين، وهم عجبهم الجو هذاك وحسوا رواحهم يقربوا لنا برشا لدرجه كونه واللي راغبين اصلا باش يزوروا بلادنا وباش يشوفوا ثقافتنا، ونحن اعطينا الصحه وهم محليهم على الاخر.
0: وهذا هو المطلوب، انه حتى اذا كان نمشيو لبلدان اخرى نحاولوا نروجوا لصوره بلادنا، وحاجه باهيه برشا انه نلقاو شعوب اخرى تحب بلادنا وتحب تجي وتتعرف على بلادنا. فما بلدان زاده حمزه ما نسمعوش بها كما انت قدمتها، فما بيتيز هكا اسمها؟
1: بيليز
0: واللي التوانسة ينجموا يسافروا لها من غير تأشيرة كما قلت، وين جي بالضبط البلاد هذه؟
1: بيليز هذه جاية على الحدود مع المكسيك. هي الدولة تقريبا عدد سكانها مش برشا 150 ألف من هكا، دولة صغيرة، العاصمة نتاعها بيليز سيتي اللي هي العاصمة نتاعها، وعندها مدينة أخرى ثانية اللي هي سان إغناسيو اسمها. دولة نوعا ما كلها طبيعة شبه برشا الكوستاريكا، لكن أقل شوية عنها فيها خدمات، يعني مش كما كوستاريكا فيها أكثر خدمات. لكن بيليز هذايا ينجموا يمشيو لها التوانسة يزوروها. فما هوني نقطة مهمة برشا، اللي هي ساعات تصير مشاكل في نوعية، خاطر فما مواقع على الإنترنت تدخل تشوف وتحاول تحب تعرف، يعني هل أنت كتونسي تنجم تزور البلاد هذيك بدون تأشيرة وإلا لا؟ تلقى في المواقع هذه اللي انت تنجم تزور البلدان هذه من غير تاشيره. وقت اللي تخلط تنجم تصير لك اشكاليه. يعني انا مثلا صارت معي مشكله قبل. صارت معي مشكله قبل اللي هي مثلا انا ترفضت من الدخول لنيكاراغوا. وقت اللي هي نيكاراغوا كتونسي
0: من غير تاشيره
1: 25 اي فجأتني، وقت اللي هي كي تدخل على الموقع وتشوف ثم موقع رسمي تشوف به الباسبور التونسي يخليك تدخل نيكاراغوا ولا لا، محطوط اللي انت فيزا معناها عند الوصول، يعني نجم تدخل. يعني وقت اللي انا زاد وقتها تم رفضي من دخول نيكاراغوا، ما عرفتش علاش وما عطونيش اصلا سبب. يعني حبيت نقول اللي هي شنو هنا، علاش عطيت المثال هذايا؟ على خاطر ما بين بيليز ونيكاراغوا تقريبا نفس الحكايه هذيا، تنجم زاده تمشي لبيليز وتزورها تدخل عادي، ما فما حتى اشكاليه كتونسي بدون تاشيره دخول لبيليز. في نفس الوقت تنجم تصير هكا نوعا ما اللي فرضيه خلينا نقولوا 5-10% تصير اشكاليه كونه ما يخليوكش تدخل. يعني علاش ما حبيتش نحكي من الاول نقول اي راه تنجم تدخل؟ خاطر تنجم هنا تكون انت سبب في مثلا انسان يكون عامل برنامج باش يزورها ومن بعد يلقى روحه في وضعيه معناها اما 90% مش بتدخل فيليز. دوله حلوه وهكا فيها برشا طبيعه، فيها برشا الناس اللي مغرومه معناها بال بال بالهايكينج يعني ولا بالروندوني ولا يحبوا يزوروا مناطق كيف هكا ينجموا يزوروا بليز، بلاد مزيانه برشا.
0: ان شاء الله، واكيد كل الفيديوهات على الاماكن اللي تحبوا تزوروها تنجموا تلقاهم عند حمزه السعلاوي على الانستغرام ولا حتى زاد كذلك في الفيسبوك. انا بربشت شويه في الفيديوهات زاد اللي عندك، فما برشا عناوين شدتني، مانيش باش نجم نقولهم الكل، لكن فما عناوين نحبك انت تفسر لي. حمزه كيفاش مشيت فوق البركان؟
1: سامحني قص شويه.
0: اي قلت لك فما عناوين تاع فيديوهاتك عندك شدوني شويه، اخترت منهم، انت ما نجمش نختارهم الكل، لكن اخترت منهم بعض العناوين باش تفصل لي انت توا شويه. كيفاش مشيت فوق البركان يا حمزه؟
1: اوكي هذيك تجربه في غواتيمالا، تجربه روعه، تجربه ننصح بها اي انسان تواتيه الفرصه باش يعيشها، على خاطر البركان هذاك هو واحد من البراكين معناها الموجوده في العالم اللي ديما ينشط. يعني ديما تصير عمليه الانفجار كل ما بين 15 20 دقيقه. يعني شوف قدامك عظمه ربي سبحانه قدامك، وديما معناها مش هكذا مثلا، حتى كي تخلط انت بحضر البركان يعني كي تبدا تشوف فيه ملي تقرب للبركان حتى لين تكمل الرحله نتاعك، وانت كل ما بين 15 20 دقيقه تشوف الانفجار هذاك اللي هي حاجه نحن ما نشوفوهاش ديما في الدنيا ولا في بلايص الكل. وتجربة كانت مميزة برشا، صعيبة شوية من ناحية يعني كما نقولوا نحن، خاطر هي فيها تسلق يعني باش الارتفاع تقريبا 4000 متر فوق سطح البحر. يعني هنا باش تلقى فما صعوبة في التنفس وإلا مرض الارتفاعات. لكن تجربة ينجم تعملها أي إنسان كي يحاول كيفاش يحضر روحه من الأول ينجم يعملها، وموجودة في غواتيمالا بركان اسمه فويبو وهما زوز براكين، تطلع للبركان الاول وبعد تكمل البركان الثاني معناها. وحاجه
0: تجربه تقعد في البال. شنو هي المدينه الصامته في مالطا؟ شنو نقصد بالمدينه الصامته؟ لانه ما يتكلم فيها حتى حد، ما فيهاش حس. شنو هي المدينه الصامته في مالطا؟
1: مدينه هي نوعا ما هي تشبه برشا المدينه العتيقه اللي في تونس. ريتك الجو اللي مثلا ما نعرفش انا في المدينه العربي نتاعنا وقت اللي تبدا الدنيا راكحه وما فماش اسواق محلوله تقريبا شويه تشبه للمدينه العربي نتاعنا. يعني المدينه هذه الصامته هي سميها المدينه الصامته بحكم ما فيهاش كراهب، ما فيهاش معناها حتى وسيله نقل اخرى، تلقى العباد معناها تحوس فيها، يجيوها السياح من برشا بلايص في العالم يزوروها، وفيها هكا شويه تحس هكا الطابع العربي على الطابع من الباروكي، برشا هكا ثقافات خاطر زاده مرت على مالطا اللي تخلي نوعا ما مالطا هكا فيها بلايص محليهم كيما هذيك كيما المدينه الصامته. ومزيانه عجبتني انا زرتها هكا عادي فيها هكا شويه محليه على الاخر، وما تبعدش برشا راهي على المدينه العربي نتاعنا، حتى نحن عندنا برشا بلايص مزيانه في بلادنا. يعني بصراحه معناها نحن هكا عندنا المدينه العتيقه في تونس، في تونس في صفاقس مزيانين زاده، وتقريبا يشبهوا برشا المدينه هذه الصامته في مالطا.
0: حمزه يعطيك الصحه، الحقيقه هكا عملنا دوره كم المكسيك مالطا غواتيمالا، عملنا هكا دوره في البلدان هكا شويه نوعا ما اللي انت زرتها، وانت زرت 20 دوله الى حد الان، وما زالت الدول اللي باش تزورها ان شاء الله في قادم الايام. ان شاء الله كي تجي لتونس زاد تكون بحضنا لهنا في الاذاعه. شكرا لك حمزه. شنو البرنامج الايام المقبله؟ شنو البلاد اللي باش تمشي لها المره الجايه؟
1: ان شاء الله فما حكايه معناها مخطط انا، خاطر معناها انا ديجا كنت في تونس وبعد مشيت لكاس العالم مشيت للمكسيك وعاودت رجعت لامريكا الهنية. ان شاء الله عندي برنامج في الشهر الجاي، فما بلدان هكا نجم تكون خلينا نقولوا اذربيجان جورجيا البلايص شويه هذوكم، خاطر هذوكم زاد فيهم ثقافات مزيانه على الاخر. وانا ديما عندي حاجه في المحتوى نتاعي ديما نلوج على الحاجه المميزه، خاطر توا تقريبا خلينا نقولوا العباد الكل تسوق في نفس الحاجه معناها. يعني هو مثلا يقول لك البون بلون تاع البلاصه، والا مثلا يحكي لك على نفس الحاجات اللي الناس تقريبا الكل يحكيوا عليها، وليت معناها الفيديوهات هي الكل معناها تشبه لبعضها، وليت انا نلوج على الحاجه المميزه. يعني نوعا ما مثلا انا حتى لهنا مشيت لبلايص لا عن يعمل فيهم فيديوهات اصلا معناتها فما برشا عبيد معناها ما زاروهمش وما يعرفوهمش كيما مثلا دار مايكل جاكسون كيما صار تصوير فيلم هوم لون عندي فيديو على اليوتيوب كيف كيف كيما وين صار تصوير فيلم سيري نتاع بريزون بريك يعني نحاول ديما نعمل حاجات هكا تكون فيها لمسه مميزه شويه على خاطر تقريبا نفس الحاجات ولاوي
0: يتعاودوهم
1: يتعاودوا العباد والكل
0: تكون حاجه مميزه
1: حالات اخرى مميزه
0: ان شاء الله تكون حاجه بيغمون حمزه السعلاوي معناتها نقولوا نحن الاثر نتاعك انت مختلف على ما يقدم حمزه شكرا ليك حمزه السعلاوي
1: ان شاء الله
0: شكرا ليك وان شاء الله تكون بحضنا لهنا المره القادمه في الاذاعه شكرا ليك وبالتوفيق احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه نستقبلوا عبر الهاتف كذلك من فرنسا سحار برينيس صانعه محتوى مختصه في السفر خليكم مع فاصل وراجعين

0: محمد حمائي وصلنا الماضي ساعة 43 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نمشي ونستقبل ضيفتنا الثانية مباشرة من فرنسا سحر بريني. سهلا وسهلا، مرحبا بك سحر على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. اذا نحكيوا على محتوى مختص في السفر. تقريبا سحر شفنا برشا فيديوهات على الانستغرام تاعك والا على الفيسبوك، العديد من البلدان اللي زرتها. كيفاش بدا الشغف هذا بالسفر سحر؟
1: والله تنجم تقول مني صغيرة، يمكن الحاجة هذه خلتني نتغرم بالاكتشاف اللي هي الوثائقيات. الوثائقيات من اللي أنا صغيرة نحب نتفرج فيهم على الأخر، يمكن زيدا من المعرش من اللي جو اللي كنت نلعب فيهم قبل، كي من المعرش الناس تعرفها جوائز سفر ولون كارتا وقت اللي ما كانتش عندنا الانترنت. بشوية بشوية بشوية بشوية اللي جاتني معناتها فرصة باش نشارك في كونفرنس في الهند. انا ما زلت نقرا ومن هذيك زاد اكثر الشغف وبدات الادرينالين نتاع السفر، وقلت هكا ديك باش ملي نخدم وتولي تسمح لي الفرصه باش نمارس الهوايه هذيا، وفهمتني وليت هيجس معناتها في حياتي.
0: إذا وانطلقت، كيفاش كانت الانطلاقة بعد الهند؟ أكيد هذيك كانت نقولوا نحن سفرة متاع عمل. من بعد كيف قلت أنا باش نمشي وباش نكتشف، من وين انطلقت؟
1: من الأول نذكر بديت ماني ما تخرجت من بعد نخدم في فرنسا، بديت هكا شوية بالأوروب معناتها بديت كيما الناس الكل معناها أسهل حاجة مثلا إيطاليا وكل، وبعد بعد معناتها رجعت مشيت لماليزيا، مشيت لتركيا، مشيت بشوية بشوية فهمت، وبعد وليت نبعد على الأخر هكاك. والحقيقة معناتها ما كنتش نحط، كنت مغرومة كبير برشا، اما ما نحطش معناتها في الريزو سوسيو، ما كانش عندي اصلا الانستغرام ومعناها بعد اكتشفت حاجه اسمها صناعه محتوى، قلت هذه الحاجه اللي ناقصتني معناتها، شجعوني عائلتي واصحابي عطوني مغرومه برشا. قالوا لي علاش ليه معناتها هكا، وقتها بديت لما نتسمى بديت مؤخر بارافور الوقتيش انا بديت نسافر فهمت.
0: يعني بي قبل معناتها الكل في كل قداش زرت من دوله من قبل ما تبدا المحتوى؟
1: والله نتصور منعرفش قديش بالضبط، ممكن نقولوا 10 بلدان هكاك على الأقل، 10 بلدان عملتهم. وما هذيك علاش حتى في المحتوى بتاعي ديار ترجع بالتوالي تلقى فما بلدان فقط شاركت صور معناتها، وفما اللي عاودتهم وحاولت نعمل معناها محتوى عليهم كما أنا نحب فهمت.
0: يعني 10 بلدان قبل ما تبدأ المحتوى هكا؟
1: أي
0: ولحد الآن ما بعضهم قديش يوليوا؟
1: 58.
0: اي تبارك الله، يعني تقريبا زرت برشا بلدان. كيفاش قسمت معناتها، فرد قاره ولا مشيت لقارات مختلفه؟ كيفاش عملت؟
1: كل مره نمشي للبلاصه تاعها مازال يمكن كان قلت بالجنوب يا شي
0: ان شاء الله تكون موجوده فيه علاش لا.
1: ان شاء الله مشيت وين؟ مشيت لاستراليا، مشيت نيوزيلندا، مشيت لامريكا الجنوبيه توا هاني قاعده نحكي عليها، مشيت لامريكا الشماليه، ومشيت لترمس والقطب الشمالي، يقول عاصمه القطب الشمالي في النرويج معناتها اقصى نقطه. وين اخر؟ لافريك معناتها مشيت لكينيا، مصر، المغرب، وين اخر؟ الجزائر، لوروب حكم قريبة زادة كيف معناتها نقولوا عملت لو ماكسيموم فيها معناها فنلندا، استونيا.
0: من اكثر البلدان برشا اللي ارتحت فيهم سحرك حسيت روحك تقول والله حتى بعد مثلا بعد حتى ما روحت تقول والله ماذا بيا نرجع لها البلاد هذيا؟
1: برشا الحقيقه، برشا على خاطر كل البلاد وهكا عندها ميزه ولا هكا ربطها باكسبيريونس اللي تخليني نقول ما صاب نعاود نمشي. مثلا شنو مثلا شنو نقول لك، اليابان كانت معناتها بلاد ياسر مخكونت معناتها ماركتني برشا البلاد هذيا على خاطر التطور اللي فيها، العباد اللي فيها، والاختلاف اللي فيها ياسر محلاها. عندك شكون يا ربي، انا نجمع ايسلندا ونيوزيلندا فرد جروب، على خاطر طبيعه معناتها تحسها طبيعه ما مسهاش الانسان، طبيعه غير عاديه، تشوف فيها براكين، تشوف فيها حاجات مع ظواهر طبيعيه اللي ما تراهاش في بلدان اخرى.
0: اي
1: كيف كيف بالنسبه للتطور والحاجات الغريبه اللي تحسها زاد صناعه الانسان، لكن حاجات غريبه برشا، سنغافوره. وبالنسبة للتجارب زادة الطبيعية الغير عادية توا نحكي عليها، اللي هي الأمازون، البرازيل، كانت
0: اي
1: تجربة زادة ياسر تحس فيها تحدي معناتها. عندك زادة كتجربة ثقافية عجبتني أوزبكستان برشا، أوزبكستان ثرية جدا، بلاد علماء، معناتها تحسها بلاد عايقة برشا،
0: نعم
1: نشبهها شوية بإيران، خاطر بيست نفس الارشيتكتور ونفس نفس الفايب معناه.
0: انت قلت فما حاجات غريبة، شنو هي الحاجات الغريبة اللي شفتها في البلدان هذوما؟
1: مثلا نقول لك الماسورات نتاع الماء السخون اسمهم الجيزير، كان صدقني ربي اللي في نيوزيلندا وفي ايسلندا، هذه ظاهره طبيعيه معناتها غير عاديه، كيفاش الماء سخون يطلع لفوق هكا على الاخر. عندك زاد السلسله نتاع البراكين، معناتها اللي اسمها الفارك اللي عملته في نيوزيلندا، حاجه معناتها غير عاديه، صوروه في فيلم معروف جيم اوف ثرونز، صدقني ربي. اي واحد من عشرة معناتها المسارات الأصعب في العالم معناها، هذاك زاد غير عادي. عندك شنو يا ربي، الأمازون بطبيعتها كلها غير عادية،
0: مليئة
1: أكبر
0: بالغرائب
1: غابة في العالم،
0: والعجائب.
1: بالضبط أكبر غابة في العالم وفيها المخاطر مشيات الكل معناها، هذيك زاد حاجة غير عادية.
0: كان التمساح اللي خرج من وسط الماء وانتم ديجا في وسط الماء زاد يا سحر. اي
1: كيفاش معناتها، الحمد لله معناتها هي رغم الاول تخوف، انا مترددت برشا معناتها باش نعملها السفره هذيك، وبعد معناتها اكتشفت مع انك تتحدى الظروف وتتشجع معناتها بالمكان اللي انت فيه، تقول خليني معناها نستغل الفرصة ونعملهم الكل معناها.
0: اي اي
1: اي
0: وشو كانوا يعملوا بهم الجماجم تاع التماسيح اللي شفتهم في الفيديو متاعك؟
1: هذيك ياكلوهم، ياكلوا التمساح
0: والجمج، معلش يستحفظوا بها،
1: يزينوهم
0: يستعملوهم كزينة.
1: زينة اي اي اي كيما زاد في كينيا يستحفظوا بالرؤوس نتاع السيودة، هما توا لمحلها ما عادش معناتها، فما قبائل كانت تقبل شنو باش يظهروا معناتها القوة بتاع الرجل معناها فيها، لازم يقتل أسد، معناتها لازم يشد أسد ويقتل. توا تنحات الحكاية دي على خاطر خوفا من الانقراض معناتها نتاع الأسود، أما كانت هذيك حاجة مهمة جدا، ويستحضروا بالرؤوس نتاعهم معناتها. وزيادة فما حاجة غريبة لتوا يعملوا فيها، إنهم يشربوا الدم نتاع البقر، حاشاكم.
0: اي
1: اي برشا برشا برشا، كل شعب تلقى عنده حاجه غريبه معناها، عاده غريبه.
0: وكليت من الاكلات نتاعهم والا ترددت ولا شنو صار بالضبط؟
1: الحق ما جرأتش عندهم ما ياكلوا، زاد النمال عندهم نمال كبير مش كيما احنا معناها النماله.
0: هي
1: قليل هذاك ياكلوه، بروبوزيو عليا الحق ما غالب معناتها ما نجمتش، اما جربت برشا حاجات اخرى كيما فما نبته معناها تشبه ياسر للبطاطا، فيها سم، هي راهي معناتها مسمومه نورمالمون، لكن الوحيدين الشعب الاولاني معناتها في التاريخ اللي عرف كيفاش اتمل كسابه، الشعب الوحيد الاول اللي عرف كيفاش ينحي منها السم ويطلع، خاطر نبته ياسر مفيده نافعه اكثر من البطاطا، لكن فيها البنه نتاع البطاطا، فهمت؟ وهي

0: حبيت نمشي نشوف، لكن قالك في الصين ترى مو بعد الكورونا نحاوه السوق
1: لأنه
0: هذيك.
1: بعض المأكولات هذيك كانت سبب في ظهور
0: أمور
1: الفيروس هذايا. أي
0: إيه بالضبط. ثم زاده في تايلاند لما حاله ما زالت لحد الان تايلاند فيها زاده سوق، نفس الشيء يبيعوا في اللحوم نتاع التماسيح ولا يبيعوا في العقارب وكل شيء. تجارب غريبه الحقيقه، الواحد يحب يجي الفضول انه يشوف،
1: اي
0: اه ما باش نوصل صندوق سعيد الحقيقه صعيبه برشا.
1: او كان يكتفيو بالتصوير بنقل مختلف الثقافات والعادات والتقاليد والحاجات الغريبه، لكن انه احنا باش نجرب الحقيقه عندك الحق.
0: صعيبه صعيبه.
1: بي سحر، انا شفت في بعض الفيديوهات اللي انت تهبطهم، شفت هكا حاجات حبيت نزيد تعطيني عليهم هكا شويه تفاصيل بالنسبه لي، كيفاش انه فما ناس يعيشوا في سيول لكن من غير التكنولوجيا، واحنا نعرفوا انه سيول من بين البلايص اللي مواكبه تطور التكنولوجيا.
0: اي هي المدينه هذه كما نقولوا عتيقه، فهمتني، في السنتر معناتها تاع سيول، وهي اللي مازالت محافظه على المعمار نتاعها وعلى معناتها كيفاش الناس عايشه، لكن مش الكل راه مش الديار الكل اللي غاديك هكاك، فما ما زالت عائلات تعيش على نفس النسق هذاك، لكن فما بالعكس منازل تشوفها هكاك من برا معناتها نفس المعمار القديم، لكن هي كما نقولوا ميزون دوت، وتلقى معناها اوتيل وتيل معناتها من داخل فيه معناها فيه الحداثه الكل، ولكن شنو هي العبره انهم معناتها يحبوا يخدموا السياحة ويحبوا يحتفظوا بالتاريخ نتاعهم ويحتفظوا بالحضارة نتاعهم القديمة، خاطر مع صحيح التقدم بيه، لكن الإنسان لازم جدا يحافظ على جذوره معناتها هذيك الأهم.
1: بالطبع. شنو هي أصعب وسيلة نقل في الصين؟ فما صعوبات في وسائل النقل في الصين؟
0: التران اللي هو العبد اللي يقول هذايا فيه يعني معناتها باش تاخذ تران في الصين، انا الحقيقه اكتشفت اللي هو من اصعب الحاجات معناتها. علاش؟ على خاطر اولا الوقت بتاعكم معناتها ما تنجمش تخلص هذيك بالكارت بونكير العاديه معناتها في الصين، لا لازم معناتها بفلوس.
1: انقطع الخط، كان به هو وصلنا لآخر الحصة، خسارة ما نجموش نعاودوا نتصلوا بسحر. إن شاء الله تكون المعلومات اللي أعطتها لكم سحر أفادتكم وتشجعكم أنكم تكونوا من بين الناس اللي يعملوا كما سحر ولا كما حمزة، تسافروا تكتشفوا العالم، تكتشفوا العديد من المناطق، العادات والتقاليد. شكرا لضيوفنا، شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا حتى التوى، شكرا لسونيا الهديوي كانت معنا في الإخراج وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. كيف تحياتنا لعبد اللطيف المشرف على الديجيتال، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، إلى اللقاء.

0: مع سيرين بن قاسم. سيرين بن قاسم.
1: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية. اليوم في برنامج توينسا باش نشوفوا السينمائيين التوينسا وعلاقتهم بالأدب أو بالتحديد الاقتباس الأدبي، وباش نقارنوا أو نعملوا إطلالة على العالم والعالم العربي وخصوصا السينما المصرية اللي عرفت يعني ازدهار كبير في مسألة الاقتباس الأدبي بأسماء أدبية كبيرة عبر التاريخ. اليوم ضيفتنا الأستاذة المحاضرة الأستاذة مريم العزيزي في جامعة كارتاج تونس، تدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. باش نشوفوا من خلال كتابها الأخير خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، من بعد صلح لي بالفرنسية إذا كانت الترجمة صحيحة، المقاومة، الالتفاف والامتداد، أهمية الاقتباس في الأعمال الأدبية نحو السينما، أسباب عزوف المخرجين التوانسة للاقتباس. تقريبا ما نذكرش أن فما عمل أدبي تونسي تم تحويله إلى السينما، ومن بعد صلح لي بطبيعة الحال. وأيضا باش نعملوا إطلال على أبرز الأفلام والمؤلفات اللي تم التطرق إليها في هذا الكتاب أو هذا العمل اللي يجمع بين الأدب والسينما. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
3: مرحبا أستاذ إيهاب الشاوش، مرحبا بكل المستمعين. أنا سعيدة جدا باللقاء معكم اليوم.
2: الكتاب باللغة الفرنسية Le discours de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire résistance détour et extension. إذا كان هذه الترجمة بالعربية صحيحة. بداية ملخص الكتاب، علاش يحكي الكتاب هذا وما أهمية هذا الكتاب بالنسبة خاصة احنا البرنامج اسمه توانسة للمخرجين التوانسة؟ انت كأنك تدعو المخرجين التوانسة يا ولادي ما تخافوش من اقتباس او تحويل الاعمال الادبية الى اعمال سينمائية.
3: شكرا إيهاب. هو في الأول معتها كان السؤال اللي طرحته لنفسي، علاش نظرية الاقتباس كانت مقترنة كان بقضية كيفاش نقولوا فيديليتي،
2: الإخلاص للنص الأصلي.
3: الإخلاص للنص الأصلي. أنا اقترحت في الكتاب هذية يعني مود دومبلوا نجم نقوله، وفيه تصنيف للعملية الاقتباس يعني بمنظور الترانسفورماسيون بتاعه، معناتها مش الاخلاص فقط. كاينه لهنا نحكيه على لغتين، لغة الأدب ولغة السينما، وأكل الصراع ما بيناتهم في وسط العملية هذه اللي هي عملية الاقتباس. خرجت منه الكتاب هذي يعني الفكرة هذه والبحث هذي، خرجت منه ثلاثة أنواع متاع يعني
2: تحويل النص الأدبي إلى عمل
3: سينمائي. يعني تكون هذه تحويل ثلاثة أنواع، تحويل من ناحية البلاغة، تحويل من ناحية السرد بيدو يعني مع علاقة بالزمن، زمن السرد وزمن القصة، وكذلك التحويل الثالث من نوع الانونسياسيون يعني
2: باش تقول الحاجة
3: فوالا هذيك. دونك وبعد من هالتحويلات هذية اكتشفت اللي فما علاقة ما بين لغة السينما ولغة الأدب اللي هي اللي كنت ذكرتهم أنت ثلاثة أنواع متاع العلاقة هذية، لا ريزيستانس المقاومة، لو ديتور الالتفاف كما قلت، والإكستنسيون امتداد. فوالا امتداد نجم نقولوا اللي هو في الامتداد السينما يتحرر من الأدب.
2: أي. مهمة برشا خلينا نقوله الثلاثية، المقاومة الالتفاف والامتداد. شنو تقصد بالمقاومة في علاقة بالنص الأدبي والسينما، خاصة اللي في فترة ما الأدب العالمي أصبح أدب مرئي يعني الكتابة ولات مرئية سينمائية. أنت كي تقرأ فلوبير مدام بوفاري تقريبا تشوف في تصور، معناتها تشوف في فيلم قدامك.
3: صحيح صحيح، لكن ما هذا ما ينطبقش على الرواية الكل. يعني تبقى الأدب ولا النظام الدلالة، دلالة باستعمال فن السرد يقعد تجريدي بالمقارنة مع السرد السينمائي. والمقاومة تجي من هنا. يعني فما وانا اعتمدت في البحث هذا على البحث على رواية بروست، البحث عن الزمن الضائع اللي فيها يعني برشا يعني في الرواية تفكير فلسفي، عندها بعد فلسفي بعد سيكولوجي، رواية متشعبة
2: ومركبة وغامضة ومعقدة.
3: اخترت عمدا باش نوري اللي نوع هذا متاع الرواية، نوع الرواية هذية يعطي العلاقة هذه اللي هي المقاومة. لهنا الرواية النص الروائي هو اللي يقاوم، يعني يولي ما نجموش نقتبسوه. وريت وين بالضبط وشنو الحاجات اللي نعطيها البلايس في الرواية هذه اللي ما نجموش نقتبسوها. وفي الالتفاف حطيت يعني تحت المجهر استراتيجيات الالتفاف اللي هي يعني تعتمد على تقنيات السينما ولغة السينما بالتحديد، كيفاش نجمو نقلبو دلالة أدبية نردوها دلالة سينمائية بحتة. ولهنا تدخل يعني المحاكاة ولا باستعمال الصورة،
2: يعني تدخل تقنيات السينمائية
3: كيفاش مثلا البروفوندور دو شانت واللي عندها دلالة دلالة معناتها بلاغية، وكيفاش
2: ودلالة حتى في مستوى الشخصيات يعني تحرك، خاصة بالنسبة لي كنتي اخترت تقريبا أصعب مثال اللي هو بروست. يعني من الروايات من أصعب الروائيين والأدباء في العالم وفي وفي التاريخ، حتى قراءته صعبة. يعني المقاومة انطلاقا من هذا النص المميز لبروست، ولكن رغم ذلك فما التفافات تم معناها إعادة إنتاج بروست في أعمال سينمائية.
3: أعمال سينمائية اللي هي عنا السينمائي راول رويز اللي اقتبس لو تان روتروفي، الزمن روتروفي، وعنا شانتال أكيرمان اللي اقتبست
2: لا
3: كابتيف، لا بريزونيير ردتها لا كابتيف، وشلوندورف اللي هو، وهذم كلهم مش فرنسيين فقط، مثلا شانتال أكيرمان فرنسية بلجيكية، غويز فرنسي شيلي، شلوندورف فرنسي. أنا علاش نقول لك، علاش نحب ندقق، يعني علاش؟ خاطر عندهم كل واحد الموروث الثقافي متاعهم، والاقتباس هو دائما فعل لالي فقط ترجمة إلى الصورة، لكن لترجمة حتى يعني ذاتية، تكون ترجمة مستوحاة من المخيل والخيال يعني المخرج بيدو. نجم نقوله اللي هو فعل، كيفاش نقوله الكونسيبت المصطلح، فعل تثاقفي، تثاقفي انتر كولتوريل، التثاقفية، وهو يعني تبني يعني تبني وفي نفس الوقت تثاقفي،
2: تبني وفي نفس الوقت تثاقف. فيه البصمة في التثاقف وفيه الطابع الذاتي الجغرافي التربية الاكوميلاسيون، يعني تراكم التجارب. يعني مثلا لنجم يكون نفس المخرج، وصارت في عديد الأعمال الأدبية، ما يعطيوش نفس الأفلام ونفس الرؤية الإخراجية ونفس الروح. هذا هو
3: يعني الاقتباس، ما هوش فقط باش يرد لنا الشخصيات لحم ودم وترجم طريقة مرئية، نحن مش هذا الهدف. الهدف انه المخرج يعطي كذلك الخطاب نتاعه، هذاك علاش خطاب
2: يعني الاحتباس. يعني كي نحكيو توا بلغه الاي اي الذكاء الاصطناعي، مش كتاب باش ردوه معناها فقط شخصيات، لا فما روح، فما البصمه نتاع المخرج، فما رؤيته الاخراجيه،
3: وهذاك يمكن الاي باش تبدل. خاطر الاي المشكل كي تولي كو اوتور، يعني مؤلف مع المخرج، هي تألف معه، وقتها باش تولي فما إشكالية. لكن كي تقعد ليا أداة مثلا، فما روايات اللي من المستحيل، من الصعب ماديا إنتاجها وإخراجها سينمائيا، هنا ليا تكون أداة. لكن وقتاش ندخلوا في مشاكل الملكية والبروبريتي انتكتوال الفكرية تولي كي تولي أو الأدبية كي تولي الآلية الذكاء الاصطناعي يدخل كمؤلف وقاعدة تصير
2: قاعدة تصير
3: وفما أفلام يعني دي اقتباس مقتبسة 100% هي موجودة
2: لا وفما توا حتى معناها موجودة كتاب سيناريو أو مؤلفين قاعدين يستعملوا معناها كأداة مشروعة يعني تقول لك في نهاية الأمر الاي اي هي التعاون فما أديبة يظهر لي والله شفتها ما نعرفش فيك نيوز ولا بالحق قالت أنا استعملت خذت جائزة دولية قالت أنا استعملت الذكاء الاصطناعي باش نكتب لك
3: كتاب صرحت
2: صرحت أنت شقول في على الأقل في الناحية هذه تشوف الكتاب في كتابك بتباع الرواية إذا لخصوا تمنح السينما الروح والعمق الدرامي بينما تمنح السينما للرواية الجسد والبعد البصري اللي يخلي الشخصيات تعيش في مخيلة ملايين المشاهدين حتى اللي ما قراش الكتاب تقريبا فما العديد من الروايات اللي شفناها في أعمال سينمائية تنجم ما ترجعش للكتاب مثلا زوربا لوغريك مثلا ما نتصورش برشا توانسة معناها يقراوا الكتاب
3: اي مستقل عن الرواية يعني فيلم كائن منفرد عن الرواية واللي هذاك شنو لكن لهنا الاقتباس نجم يكون داعي باش نرجعوا كذلك للرواية ولا اللي ما قراش واللي يحب يقرا هذه بالمنظور البيداغوجي مثلا نجم نستعملوه كما انا حاليا في الماستر متاعي في مهنتي نستعمل الاقتباس للغاية هذه
2: لكن إذا هنا فما مخاوف كي يتفرج الفيلم عاش يقرأ الكتاب خاطر أسهل باش يشوف الفيلم تولي أسهل مسألة
3: أي.
2: فيها نقاش
3: أي. وفيها كذلك لو بليزير متاع بالفرنسي يقول لو بليزير دو لانتربريتاسيون يعني تولي أنت القارئ اللي كان متفرج وكان قارئ يولي هو يتفرج في الفيلم يعمل وحده في تحليل معناتها يعمل في تحليل
2: أي يرجع يقارن النص يمكن فما حتى دي باساج ولا حاجة يرجع للكتاب الأصلي باش يقارن بيناتهم وهل المخرج وفق في اقتباس الجيد لهذا الكتاب او لا
3: اي هو اليوم في نظريه اقتباس ما عادش نفتشوا على وفق ولا لا مشكلتنا مش وفق ولا المشكله نشوفوا حدود شنو ربحنا وشنو خسرنا فهل الهجرة هذه من الكلمة للصورة كذلك شنو القوة التعبيرية متاع الأدب والقوة التعبيرية متاع السينما هذه فيش نشوفه نحن وفيش نقيمه لكن هل المخرج كان مخلص ولا لا ولا هل
2: لكن هذه المسألة طرحت برشا خاصة في العالم العربي
3: هي موجودة أما تقعد في مستوى النقد لكن كي تمشي للأكاديمي والبحوث ما نفتشوش على الحكاية هذي. لكن بطبيعة في الصحافة وكذا مهم الجمهور مهم يعني رأيه
2: احنا هذي توف على الأقل في دول أخرى في العالم الغربي لكن احنا في العالم العربي مختلفة تماما هذه التجارب وكما قلتك فما العديد من المشاكل بين المخرج وصاحب العمل الأصلي هل هي مسألة بيئة مسألة ثقافة مسألة إمكانيات تقنية مسألة دعم ربما الهيئات اللي تشرف على السينما في العالم العربي ما تدعمش هذا الاقتباس هذه الطريقة شنو المشكلة بالضبط علاش تطورت في العالم في السينما الغربية ولم تتطور بخلاف التجربة المصرية طبعا بعد
3: التمصير فما مصطلح كامل اسمه التمصير سامحني معناتها شي ديريكت للتجربة المصرية التمصير يعني تبني الثقافة الغربية الموجودة في الروايات الكلاسيكية وخاصة الفرنسية خاطر كانت في فترة القرن العشرين النصف الثاني من الأول والثاني من القرن العشرين يعني هذيك الفترة اللي أنتج فيها اقتباس معناتها كبير يعني منتوج اقتباسي كبير نلقاو مثلا فيكتور هيغو البؤساء لي ميزيرابل نلقاو اميل زولا نلقاو هنا اميل زولا
2: انت تحكي على التجربه الغربيه
3: المصريه
2: البداية
3: في بدايات الاقتباس مشيت خذيت الموروث الروائي الفرنسي بالتحديد خاطر وقتها كانت فرنسا يعني في لو سيكل دي لوميير التنوير. دونك كان عندنا صلاح ابو سيف اقتبس فيلم اسمه الوحش داخل الانسان مع محمد ياسين, وعندنا فيكتور هوغو مثلا في مصر اقتبسوا نوتر دام دو باري, وبالتحديد لو بوسو الاحدب وكان فكاهي يعني. هذا زاد شنو هو الاقتباس كذلك, كونه مش المخرج يعطي بصمته فقط لكن ينجم يغير من نوع السرد ولا نوع القصة, يعني تكون مثلا قصة درامية ولا ميلو درام تولي مثلا كوميديا. أي والأحدب هو بيسكو مع إسماعيل ياسين دوك كوميدي الفيلم, والإسميرالدا سمية جمال. يعني أنا ندعو حقيقة ندعو طلبة متاعنا في السينما وفي الأدب أنهم يرجعوا الأفلام هذوما يعاودوا يكتشفوهم. وعليش أنا كتبت الكتابة هذية للطلبة للطلبة والأساتذة كذلك, لأنه كما قلت لك هو مود دومبلوا معتوى مانويل.
2: نرجع للسؤال الأساسي, علاش ازدهرت في أوروبا والغرب متفاهمين فيها, مصر في بداية القرن العشرين وبعد مصر حقيقة, هل هي بيئة, هي ثقافة, هيئات تشرف على السينما
3: كل مع بعض للأسباب هذه.
2: بعد نعمل فاصل قصير ونرجع للتجربة التونسية اللي محيرة نوعا ما, رغم أن السينما التونسية يعني سينما قديمة في التاريخ. شنو الأسباب؟
3: يعني هنا فما علاش نسأله هو مصر راهو والاقتباس مرتبط بصناعة
2: صناعة سينمائية
3: وصناعة سينمائية في مصر
2: اللي احنا في تونس ما عملناش لحد الآن صناعة سينمائية.
3: صح, يعني حتى حد ما وصل مستوى مصر إلى الآن مش معناتها راهو كي تقول صناعة سينمائية, معناتها 15 في أكثر من 15 فيلم في السنة يعني. مش نحن توا في تونس
2: والسوق يستوعب لكل أشكال والأجناس السينمائية.
3: وعندك بطبيعة جمهور مصر اللي هي فيها ديجا نسمة كبيرة. يعني وكذلك السينما المصرية مش متوجهة للمصريين فقط, هي جمهورها العالم العربي بكل. هذيك علاش فما صناعة سينمائية كبيرة, لأنه فما قاعدة جماهيرية كبيرة. أنا نتصور هذا السبب الرئيسي, خاطر الاقتباس هو فرع من الصناعة, هو سيكسيوم معناتها فرع في هذا الكل, هو فرع. إذا كان ما عندكش أنت ديجا صناعة سينمائية منش تكون عندك
2: وربما إذا تكون توجه عام للدولة, سياسة عامة يعني السياسات العمومية في السينما والثقافة, أنه تخصص حيز للأدب والثقافة, ولأنه فما جمهور ربما يتابع مثل هذه الأعمال, وأيضا تدعو ربما كما في فرنسا ودول أخرى الدولة تحب العاني معنى بالسيف بالشعب الفرنسي والمواطن والفرد, انه نشوف هالمؤلفات الكبرى هذه لكبار الكتاب.
3: راهو حاجة كبيرة كي تبدأ انت في القرن بداية القرن العشرين تتفرج في فيلم مصري مقتبس من فيكتور هوغو ولا من اميل زولا,
2: حاجة
3: ولا
2: عظيمة, مش
3: من الكسندر دوما كذلك عمل لو كونت دو مونتي كريستو توبيسا في مصر كذلك. يعني هذه بطبيعة ما ينجم يكون كان برنامج كامل من طرف وزارة الثقافة مثلا.
2: باش ناخذ فاصل قصير ثم نرجع, فما زوز مفاهيم زادة محورية في الكتاب نتاعك نذكره. الكتاب هو خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي, المقاومة, الالتفاف والامتداد, للكاتبة والأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية مريم عزيزي, اللي هو زوز مفاهيم انت تدعو إلى الخيانة المشروعة على الروايات وتجاوز الوفاء الحرفي للنص الموجود. ربما زادة فما رهبة, فما خوف خاصة من المخرجين التوانسة المسألة هذه, النقد, يخافوا من النقد لو كان نبعت. بينما احنا حكينا على التجربة المصرية, يعني نوتردام دو باري ولات معناها فيلم هزلي سينمائي هزلي اللي هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن الهزل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في إذاعة تونس الثقافية، برنامج تونس اليوم السينمائيين في العالم، علاقة النص الأدبي بالسينما وخاصة السينمائيين التوانسة، وعلاش هالعزوف من عملية اقتباس من الأدب إلى السينما. والكاتبة والأستاذة المحاضرة ضيفتنا اليوم مريم العزيزي تدعوهم إلى ما يسمى بالخيانة المشروعة وعدم خلينا نقوله الاكتفاء بالنص الحرفي أو عدم الخوف من النص الحرفي، لا كان نبعد عليه، ربما أتعرض إلى الانتقادات. وربما باش نسألك، المخرجين التوانسة في التاريخ السينما التونسية فما الخوف هذا، الخوف العميق والشديد منه أنه نبعده، كان تو نقتبس ربما نبعد كثيرا عن النص، والحال أنه في العالم الكل الاقتباس هو إعادة بناء وإعادة تفكير حول يعني المؤلفات الأدبية، في تونس لا، فما موانع فما عوائق.
1: هو في الحقيقة أستاذ إيهاب نجم نفسر الحالة هذه بكون السينما التونسية باش تأكد ذاتها لازمها تخلق حاجة قصة جديدة. يعني أنت تقتبس قصة في آخر المطاف ما جبتش قصة جديدة، في حين أنه إذا كان السينما التونسية بالنسبة للسينما معناتها المصرية كان معناتها باش تأكد ذاتها كما قلت لك لازم نتعديو بالكاز هذيك متاع تخلق قصة من عدم، يعني تتخيل قصة يعني المخرج باش يأكد ذاته باش يخلي بصمته باش لازم يمر بالمشكلة. علاش ما فكرناش في الأدب؟ هو فما كيفاش يقولوها جوا ما بينات الزوز، ما بين العالم الأدب وعالم السينما، ألورك هما زوز فن القص. يعني في نلما أنا نتصور أنه فما خوف كذلك من أنه كاتب النص يدخل في صدام مع المخرج.
0: هذه بالتجربة تونسية؟
1: لا، أنا نحاول نعطي يعني تفسير للعزوف هذي. هو مش عزوف كامل، فما خطر عنا تجارب متاع اقتباس في تونس بقلة لكن موجود، لكن تاو ما عادش موجود. صارت فترة هكا عنا أفلام مقتبسة لكن روايات مقتبسة، لكن الآن ما فماش. ألورك بالعكس اليوم عنا روايات تستحق باش يعني فما التناقض.
0: خوف من المؤلف انه يدخل على الخط؟
1: لا، النقطة الاولى كونه السينما التونسية ما هيش يعني معناش صناعة كبيرة لدرجة انه باش نخمو في الاقتباس، لازم ساعة نوريه ان احنا مخرجين. اش معناتها مخرج؟ معناتها روائي اول حاجة، يعني قادر انه يتخيل قصة من الاجوس كذا،
0: معناه هو يقوم بكل الاعمال.
1: فوالا، هذيك اول تفسير. ثاني تفسير الخوف من الكاتب الاولي، فيها تدخل فيها لهنا القانون كذلك.
0: ما ترشي لمشروع الخوف هذا، خاطر في تونس احنا حبينا حتى مثلا في الترجمه التونسيه عديد الروايات، اولا ما تلقاش شكون اللي عنده لي دروا الحقوق، لانه تقال الكاتب مثلا توفى وفما ورثة، وما تلقاش من شكون أصلا باش تاخذ الترخيص اللي أنت باش تقتبس هذا العمل إلى فيلم أو مسلسل أو غير. هذا مشكلة حقيقية
1: بتبيع مشروع، لكن فما رواية تفوت ذهلي فما مدة زمنية كي تفوت 70 سنة تدخل في الدومين بيبليك، في بالي هكا
0: حسب قانون كل بلاد نثبتوا منها
1: وقتها تولي ما عادش عندهم حتى دخل الورثات، تدخل في العام. يعني قلنا هذه المشكلة متاع الخوف من الرواية الأول، لأنه المخرج ديما فما كان نزعة متاع يحب يعطي خطابه هو على الرواية، ويمكن في الحقيقة الخوف مش أنه يبعد، لا المخرج يحب يبعد، لكن الخوف ما كان الخط الأحمر اللي هو القانون يحده اللي ما لازمكش تغير صلب القصة، خاطر راهو فما الحد ما بيناتهم رهيف جدا، ينجم يتغير
0: حد فاصل تنجم تمشي لل
1: كيما مثلا قلنا من تراجيديا تمشي الكوميديا، كيفاش هو تحدي في حد ذاته، يعني كيفاش تخلي صلب القصة ما تبدلوش لكن ترد النوع فكاهي ولا كوميدي، كيفاش؟ هذا التحدي وين؟ ولهنا دور المخرج كذلك، هو الادابتاتور، الدور اللي يقتبس. يعني فما اسباب عديده، لكن فما سبب اخر انا قاعده مع تحاسه اللي هو عنده وزنه، اللي اليوم مالوريزمون اللي خارجين متخرجين من مدارس معهد السينما ما يقراوش.
0: انا جيبش نسالك السؤال هذا باش نقول لك طبعا بون اليوم قبل يمكن كان مستوى احسن ما نعرفش انا خاطر فما بعض المخرجين
1: ما عندهمش اهتمام بالادب.
0: هذا اللي باش نسالك ربما يكون الاساس انه اغلب المخرجين مش في تاريخ تونس خاطر فما مخرجين عندهم اهتمام بالادب كي يقولوا بوزيد ولا فريد بوغدير سلمى بكار فما ناس كبار نتصور نتوقع عندهم اهتمام بالادب لكن ربما جيل فما جيل كامل ما يقراوش حتى في معهد سينما يكون يقراو التقنيات فقط او كتاب السيناريو والحال انه هذا معناه الاطلاع على الادب التونسي والعالمي والعربي اساسي في في في تكوينك السينمائي
1: وفي الاقتباس وفي الاقتباس
0: ربما يكونوا اصلا الطلبه ما همش مطلعين على الاعمال اللي نحكيوا عليها تو
1: ما ينجم يكون ما يعرفش شنو وقع لي فما مثلا كما قلنا اميره غنيم
0: نازل دار
1: كابر
0: اللي تجرب تكون عمل سينمائي
1: يعطيك الصحه وكما قلت انت سي شكري المبخوت الطلياني حسنين بن عمو
0: حسنين بن عمو
1: كذلك يعني
0: حتى القدوم عنده الروايه التاريخيه برقو سهرت منه الليالي
1: اي لا هو برق الليل برق الليل بشير خرايف تعمل سي علي العبيدي المخرج اقتبسوا عندنا ذوك من الاول من الاول توا ما فماش مالوروزمون وما فماش حتى كيما قلت لك المخرجين يعني لازم ساعه قبل كل شيء يوري روحه كروائي باش يوري روحه كروائي ما لازمش يقتبس هذا يعني وقتاش تقتبس وقت اللي ديجا عندك كارير تنجم تقول اه تيان هذه القصه هذه والروايه هذه تعجب ونحب نعطي انا قراءتي الخاصه بفني اللي انا جو ميتريز معناتها نتحكم فيه هذا هي الاشكال وين يعني
0: لكن فما مساله اخرى ما حكيناش عليها في تونس اللي هي مساله الميزانيه الفلوس لانك انت باش تعب باش تقتبس روايه
1: ما قلنا فما ليا
0: فما لا لا نحكي على الاقل في فتره ما احنا نحكيو على تاريخ السينما في تونس تو اللي جاي تو اللي جاي ما يلزمك زاد اكسيه اللي جاي انت عندك كارت تشري لي هاي كيما البارا ما هذا زاد حاجز وعامل صحيح. اللي ما يخليناش معناها نستغلوا كيما العالم الكل التقنيات والتكنولوجيات الحديثه انت باش تعمل اقتباس فيكتور هيغو ولا فلوبير راهو اذا كنا نحكيوا على ايبوك راهو يلزمك امكانيات ماديه كبيره, كبيرة ديكورات وهالمجر انت كي عندك مثلا توا 2 مليارات 3 مليارات ما تنجمش تعمل لك اقتباس كبير
1: لا
0: حتى في السينما يعني ايضا هذه المساله صعيبه من ناحيه الاقتباس في حد ذاته الورثه والمؤلف الاول ومعناش اندستري معناها صناعه سينمائيه ولكن ايضا لازم برشا فلوس في الحكايه هذه
1: صحيح
0: ويظهر لي انت حكيت عليه زاده في كتابك المساله هذه المساله الماديه والامكانيات ووزاره الثقافه انه تقريبا حتى كي تقدم لهم سيناريو من النوع هذا الاقتباس يظهر كانوا استسهال او
1: هذيك حاجه اخرى معناتها مش مشكله البعض ما فماش مشكله الفلوس هذيك يعني اي فما مشكله فلوس اما حكايه تستسهلها اي موجوده ترجع اللي كنت نحكي فيه يعني المخرج بالنسبه لاي انسان لازم يوري ساعه يعطي روايته الخاصه هو قبل خاطر هو روائي كذلك المخرج
0: معناها احنا تو كي باش نعملوا اقتباس المبخوت او غيرهم اللي كنا نحكيوا عليه هذيك استسهال تسمى حاجه صعيبه ما مش حاجه سهله راه باش تقرب بس معنا شيدوفر من العالم ولا من العالم العربي ولا من تونس
1: اي لازم يورينا المقتبس اللي ماهوش ترجمه حرفيه تبعث السيناريو معاه نوت دانتونسيون لهنا في الاقتباس فما نوت دانتونسيون خاصه بالاقتباس معناتها علاش المخرج يحب يقتبس شنو هو الهدف صحيح باش السينما تعطي الفي نتاعها عندها حاجات على الجمهور والمتفرج مش كيما عند القارئ هذيك ديجا بالسينما نوصلوا لها لكن مش كان هذيك يعني السينما ماهوش قوه صوره قوه ايموسيون فقط لا عندك زيدا انت ما تقول كمخرج في الرواية هذه زادة صعيبة راهي حاجة صعيبة
0: باهي ما تراش انت زادة في المحور التونسي خلينا نزيدو نحكيو شوية انه السياسات الثقافية في تونس والسياسات العمومية في إدارة الشأن الثقافي ما ركزتش على المسألة هذه مثلا فما دول تعمل صندوق مثلا دعم الأفلام الوثائقية في كندا وفي فرنسا وفي إيطاليا صندوق دعم الأفلام التي تستند إلى رواية لهذا يساهم في نشر الثقافة الوطنية للدولة ذيك
1: صحيح فهمت؟ أي نحن ما عناش صندوق عنا الأخرين عنا تبع السينما مع كل أنواع الروائي والوثائقي
0: والأفلام القصيرة ولكن الأفلام دعم أنت في نهاية الأمر ثقافتك الوطنية بحاجة إلى ترويجها والسينما أو وسائل الاتصال الحديثة حالياً معناها ساعات كتاب في عوض 100,000 كي يتحول الى فيلم سينما يراه تنجم تكون ملايين
1: دخل به اكثر من يكون معناتها الكتاب لا كي تعمل اقتباس يولي الكتاب يتباع اكثر من اللي كان فيلم مش موجود هذا
0: وين التعريف بالكتاب نتاعنا يعني زاد ثقافتنا الوطنيه ما تراش هذا نجم يكون مقترح على الاقل
1: بالطبيعه
0: من اجل معناها تثمين الكتاب والادب التونسي
1: بطبيعه هي راه بطبيعه كاداه سينما اداه لتثمين الروايه مش يعني الروايه ولا السينما ضد بعضهم لا بالعكس يكون الروايه الادب والسينما يثمنوا بعضهم بطريقه متبادله بطبيعه.
0: المساله الاخرى اللي تعرضت عليها انت في كتابك اللي قلت إذا كان الترجمة ديما نقول صحيحة توجه الأجيال الجديدة من المخرجين نحو التقنية على حساب البعد الفلسفي والأدبي شنو تقصد به؟
1: هذا اللي كنا نقوله فيه يعني يعني ما أنت كمخرج باش تعمل فيلم لازمك تكون عندك فيلسوف وشاعر هذا الكل وفنان
0: وعندك
1: وموسيقي
0: وعندك رؤية ثقافية وسياسية واجتماعية
1: صح يعني فيلم راهو باش تكتب رواية تشد ستيلو أسهل من ناحية المادية قولوا لكن فيلم راهو إكيب كاملة فيها عدة مراحل يعني روبيراج بري برودكسيون برودكسيون بوست برودكسيون يعني
0: إنتاج إنتاج صناعة
1: اي صناعة كاملة وسرتو مش صناعة فقط يعني حتى باش في السرد فما مراحل يعني السيناريو ومن بعد في السرد فقط السرد مش تكتب سيناريو فقط الاخراج تابع سرد ينجم يبدل لك حاجات والمونتاج وفي المونتاج تنجم تعاود انت استركتور بتاع يعني ثلاثة مراحل ذوما كي تكتب مرحلة باركة لكن يعني صعيب باش تعمل فيلم صعيب باش تعمل فيلم وصعيب فن السرد صعيب لاحظوه اليوم هو اللي كنا نحكيه فيه يعني باش تكون مخرج لازمك تكون تقرأ برشا كتب يعني فينالمون الادب والسينما والفلسفه ما بعضهم لازم
0: تقاطعات فما تقاطعات
1: اي بالطبيعه اذا كنت تفصلهم عن بعض باش تولي تكنيسيان كادرور
0: هذاك علاش انت سميتهم جيل جديد من المخرجين تقنيين يعني تقريبا يعملوا في المونتاج معناها
1: اي يعني
0: قلنا فماش البعد الادبي والفلسفي في
1: اي يعني سينما المؤلف سينما دوتور اللي هو سينما دو كرياسيون ابداع ما عنا لكن ماذا بينا اكثر
0: باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا نحكيوا على جبنا على حكايه السرد السرد الادبي السرد القصصي حتى تو نحكيوا على السرد المرئي الصحفي والجيل الجديد من الكتاب اللي احنا في الاوف قلنا سهلوا عمليه اعاده انتاج الأعمال الأدبية نحو أعمال سينمائية فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج دواس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم السينما والسينمائيين وعلاقتهم بالاقتباس الأدبي، وحكينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على عزوف السينمائيين والمخرجين التوانسة في استعمال هذه التقنية إن صح التعبير، هي اقتباس من الأعمال الأدبية، أيضا المشاكل اللي تحيط بالمسألة هذه، علاش التوانسة ما يمشيوش نحو الأدب ونحو قراءة روايات وإعادة إنتاجها في شكل عمل صحفي، عديد المشاكل معنا الصناعة السينمائية، المؤلف الأولاني ما نعرفوش شكون، ربما ما يحبش، فماش إمكانيات مادية، فماش الجيل الجديد أو الجيل التقني تقريبا مش قاعد يقرأ للمقاربات الأدبية والمقاربات الفلسفية اللي يتشبع بها، وأيضا حتى في الفن التشكيلي أيضا إذا كانت تحب مخرج تكون مطلعة على تاريخ الفن التشكيلي وغيرها من المشاكل الهيكلية والمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي تخلي عنا مشكلة في تونس، في حين أنه العالم تطور وزادت تطورا هذه التقنية عملية الاقتباس في العالم وخاصة في التجربة المصرية. طبعا نحكي حول هذا الموضوع كتاب الأستاذة المحاضرة مريم عزيزي، خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد. الالتفاف والامتداد لقيناه تطور في دول أخرى، ساعد على ذلك وحكينا في الأوف أنه تقنية الكتابة الحديثة هي راهو مش حديثة حديثة، بدأت في القرن 19 وربما نهاية القرن 18، أعطيت كمثال فلوبير، ولكن زادت حتى في الصحافة ما يسمى بالسرد المرئي القصصي. حكينا على عمارة يعقوبيان كي تقراها، ولا الطلياني شكري مبخوت كي تقراها، تقريبا تقرأ في فيلم قدام
1: مشاهد.
0: صحيح اللي فما السينما تقنية أخرى العمق وغيرها، معناه كيفاش يتفاعل، ولكن ما تراشي اللي الكتابة الحديثة سهلت عملية الاقتباس اللي حكيت عليها أنت في الكتاب متاعك، مقارنة بكتابات معقدة كما بروست ولا جيمس جويس ولا غيرها. بالعكس هذه الكتابات هما أصلا العديد منهم يكتبوا للسينما.
1: صحيح،
0: نجيب محفوظ كتاب للسينما
1: بالطبيعة.
0: الكتابة الحديثة الكتابة السردية الحديثة سهل على بالطبيعة. المخرجين، وذاك علاش فما مثلا التجربة المصرية أو في الغرب حطات جيل جديد من المخرجين،
1: عمارة يعقوبيان مثلا مع المخرج مروان حامد كانت نجاح كبير، يعني عمارة يعقوبيان النص الأول على الأسواني أبو علي أسواني، وكذلك وراء ولتوا عنا ديو جديد اللي هو ديما المخرج مروان حامد مع الروائي أحمد مراد اللي أخيرا نعمل اقتبس الفيل الأزرق ثريلر، يعني دخلنا يعني الاقتباس في مصر
0: 2014
1: أي اقتباس في مصر تطور يعني ورا
0: أحمد مراد وخرجها مروان حامد
1: تطور بارابور يعني من أول القرن العشرين أو القرن العشرين كانوا يقتبسوا في الأدب الفرنسي، قلنا مونتي كريستو لوكون دو مونتي كريستو ألكسندر دوما وإميل زولا فيكتور، لا طورنا ولا الرواية المصرية هي اللي تعطي روح يعني تعطي النصوص توفر المادة للسينما باش يستقلها السينما ويخرجها في حلة جديدة، وراهو ما تخافوش يزيد يثريها كلي الكاتب اللي يقول لا أنا روايتي لي أنا وعندها القراء متاحة فقط، يعني لا بالعكس أنا نقوله راهي السينما باش تزيد تثريها وباش تزيد تحبب المتفرج في روايتك بالعكس، لأني توري اللي روايتك فيها بعد مثلا فوالا سينمائي وقادرة باش تتطور وباش فوالا. هذا أحمد مراد قلت لك أثبت اللي في مصر دخلنا في طور جديد اللي هو تنوع السينما، تنوع نوع السينما يعني ما عادش دراما لا ولينا في الثريلر ولينا في الساينس فيكسيون ولينا في الفانتاستيك يعني ولاو يجربوا في حاجات جديدة اللي هي على مواصفات عالمية عندها مواصفات تخلق فيه كي كيما هوليوود يعني ناخذوا رواية عادية كيما مثلا نجم نعطيك مثال أمريكي اللي هو المخرج تيرنس ميليك تيرنس ميليك أخذي وعملت مقال عليه باش يخرج أخذي رواية جيمس جونز اللي هو اللي هو كاتب أمريكاني وكذلك كان جندي في الحرب العالمية الثانية تيرنس ميليك خذا روايته واقعية يعني تم رومان دو غير يعني رواية الحرب وردها عمل منها فيلم روحاني وفيلم كيفاش يقولوها ميتافيزيقي جيب نوع جديد سينما ميتافيزيقي
0: وفي الكتاب نتاعك زاد تعرفت من الأمثلة لو جيبار وحكيت على كلاوديا كاردينال اللي هو المخرج فيسكونتي
1: فيسكونتي اللي يحب برشا بروست واللي حلمه كان يحب يعني اقتباس بروست وفي الاخر عمل مور فينيز الفيلم نتاعه اللي هو يعني مش اقتباس اقتباس انسبيراسيون معناتها اقتباس حر
0: وعلاش المثال هذا بالذات انت من مختلف فما مئات الأمثلة في الأفلام الاقتباس لوجيبار
1: لوجيبار لأنه فيلم تسمى فيلم كولت يعني معروف لوجيبار بوم هو مش فيسكونتي بركة يعني العديد من المخرجين مش
0: لا هل في الاختيار في الكتاب متاعك الأمثلة مقصودة أو هكاكا فرازار
1: هو في الكتاب بروست في بروست مقصودة لأنه كما قلنا بروست
0: الفعل المقاومة مقاومة يعني النص للأدابتاسيون للاقتباس السينمائي
1: يعني. صعيب باش تقتبسوا بروست لأنه فما الزمن المادي والزمن البسيكولوجيك يعني سيكولوجي
0: وأيضا عندنا تجربة نجيب محفوظ في السينما
1: بالطبيعة الواقعية الرياليزم تسمى الرياليزم اي لكن هذيك فترة يعني شفت كيفاش الاقتباس راهو يتغير بالتغير يعني يتطور
0: أدبي فما مقاربات معناها فما توندونس فما مقاربات فما مفاهيم تتغير كما في تاريخ الفن التشكيلي يعني فما الواقعية الواقعية جديدة السوريالية
1: مذاهب
0: يعني عادي جدا بطبيعة الحال نخدمه بحاجة احنا في كل الخضم هذا الكل والتحولات خلينا نقول ومحاولة مسايرة شنو اللي فما في العالم احنا في تونس وين
1: اي جست حبيت نقول حاجه قبل احنا في تونس وين في نتفليكس فما سيري تو دي سيري مقتبسي فما سيري مقتبسه من هوميروس لوديسي
0: اي لوديسي
1: اي يعني باش تشوفوا راهو
0: معناها اذا كان وصلوا باش يعملوا من لوديسي
1: يعمل واقتبسوها في الواقع نتاعنا اليوم يعني راهو في الاقتباس عندك الحرية متاع تغير النوع لكن تغير الواقع الكونتكست ينجم يكون مثلا رواية في العهد القديم ترد انت كيما روميو جولييت تعملت من طرف مخرج أسترالي في واقع انجلترا اليوم مثلا يعني عصرية ولت رواية عصرية يعني فيها تحدي كبير وفيها فانتزي وفيها
0: يعني حبيت تقول انت عملية الالتفاف والامتداد ممكنة حتى لو كان الكاتب صعيب معناه حتى إرميتيك نقوله معقد ومركب
1: ممكن.
0: حتى لو كان الأداة يحكينا على أومير للياد والوديسي هي سهلة معناه مش حكاية سهلة أسطورة معناه تمتد على قرابة 1500 صفحة يعني إذا كان بوصلنا باش نعيد اقتباس يعني في
1: الواقع اليوم
0: لأنه في نهاية الأمر حتى الأسطورة فيها شنية فيها المبادئ فيها الحكم
1: اللي تنطبق يعني على كل يونيفرسال يعني
0: زمان ومكان
1: لا زمنية ولا يعني
0: نرجع لك
1: اليوم تونس اليوم
0: تونس اليوم في الحكاية هذه كلها في عملية الاقتباس في علاقة السينما بالأدب
1: أي.
0: في علاقة مناهج التعليم أيضا ربما ما نعرفش أنت هكذا تقري في منوبة المسألة هذه
1: أنا الوحيد الوحيدة في تونس نقري
0: الوحيدة معناها في معهد السينما هذايا مسألة الاقتباس غير ما تروح من الأساس معناها من الدراسة
1: لأنه اللي يدرسوه في المعهد السينما هو كيفية معناتها الباساج كيفاش نقول المرور من من السيناريو للصورة للإخراج هذيك لكن من الرواية للصورة
0: يقول لي مرور من السيناريو ما عرفش عم ديكوباج كيفاش تكتب مسألة تقنية بالأساس ماهيش مسألة فيها بعد فلسفي بعد روحي
1: يعني
0: بعد
1: كيفاش
0: أدبي.
1: نجم مثلا المشكلة في الاقتباس شنو الإشكال كي تجيبش تقتبس رواية المخرج باش يتعرض ولا السيناريست أول حاجة باش يشوفها هي كلي بونسي انترن الشخصيات كي تدخل في يعني تلقى في الرواية تحليل نفسي ووصف مش مرئي يعني هذا الإشكال وين اسكو نحيهم وإلا نلقى لهم الكوريسبوندون السينمائي متاعهم يعني الترجمة السينمائية متاعهم وهذاك وين يدخل الإبداع الإبداع كونه كل مخرج باش يعطيها فيرسيون
0: يعني
1: الأحاسيس الداخلية الأفكار الداخلية اللي بالأدب
0: خاطر الأدب بينجم هو يحكي الأديب على لسان
1: هي قوة الأدب هذيك
0: على لسان البطل نتاعه ولا على لسان الشخصيات
1: نتاعه يعني تسمى الفوكاليزاسيون هذه في نظرية الأدب يعني اسكو أنت الكاتب باش من برا باش يوصف
0: ولا يدخل
1: من داخل
0: ولا باش ياخذ
1: هذا المشكل لو بوان دو في
0: البطل
1: تسمى لو بوان دو في تتسمى لو بوان دو في يعني بوان دو في ناراتيف بوان دو في
0: هذه كيف نحولها الى عمل سينمائي هذه الحرفه
1: هذه
0: البلوس نتاع مخرج مقارنه بمخرج اخر خاطر المخرج هذا اساسا لازم يكون متشبع بالاعمال الادبيه وفاهمها وقاريها وقاري التحليلات نتاعها يعرف اللي راهو نمطه مقاربة كتابة جويس ماهيش فلوبير وفلوبير مش إيميل زولا كل واحد عنده التقنية متاعه كل واحد

0: فقط كما قلت انت من السيناريو الى الاخراج مالوريزمون كما نشوف فيه. تحب تقول حاجه؟
1: اللي جوست اللي في راهو لغه السينما راهي لغه رمزيه، كي تنجم تكون لغه رمزيه كبيره كي توظفها انت في السرد الرمزي، يعني ناراسيون سامبوليك. يعني ما نقولوش للسينما لي مرئيه فقط، مرئيه لكن عندها تعطي للمتفرج تحلوا باب كبير نتاع التاويل، تاويل اكثر ساعات من الادب اللي يحدك بالكلمه يعطيك حدود. لكن تقنيات السينما يعني كي وين تحط الكاميرا، البلان تاع الكادراج نتاعك شنو هو،
0: والانتربريتاسيون خاصه نتاعك انت كمخرج كيفاش خريتو اللوفر ليتيرير.
1: وهذا كل قاعد نشجع راني في نشجع في الكاتب التونسي وفي المخرج التونسي على فوا. واللي كي تدخل سال السينما بيدها يعني في الظلمه ولقائك مع الفيلم هذيك راهي تجربه انتيم برشا، تجربه يعني حميميه كبيره. يعني يعني راهو في كلتا في الحاله في الاقتباس يعطيك امتداد حلو برشا يعني عن طريق السينما.
0: نفاو بالمثال مثلا دراغولا، شوف قداش من نسخه تعملت، هل هي قصه اجرام
1: وقع مشكله فيها راهو زاد معناتها
0: مع الكاتب
1: اي دونك ما كانش موافق اي لكن صارت بطبيعه دي ريميك يتسميو حتى
0: في النهايه قصه حب، قصه خيانه، قصه وكل كاتب كل يعني مش كل مخرج يعطي الرؤيه
1: والنظره نتاعو. يبدا الجمهور اللي يعرف الروايه ولا اللي يتفرج في الفيلم الاول يستنى فيها
0: صحيح. ما عادش عندنا برشا وقت، الحديث عن الاقتباس من الادب للسينما يلزموا اكثر من حسه، لانه حقيقه
1: بحر
0: ولانه رغم الناس راهو اللي يتبعوا فينا ما يعرفوش صحيح فما الاي اي وفما كذا، اللي يعمل الفارق بين الاي اي وبين المخرج العادي هو هذا التشبع بالثقافة وبالأدب.
1: هي صحيح، لا فما كلمة لا سانجولاريتي بالفرنسي، معناتها أنت تفرد. كفرد أنت كفرد راك معناتها باش تعطي أنت قراءتك أنت الذاتية، فما حتى
0: قراءتك ورؤيتك اللي هي تستند على بناء اجتماعي وثقافي.
1: يعطيك الصحة، وهذاك اللي فرقني أنا ما بين غيري يعني، وهذاك اللي هذاك الإنسان يعني ذاك معنى إنسان. إنسان
0: وإحنا نسميه في الصحافة إنسانة القصة، إنسانة القصة معناها
1: إنسانة القصة،
0: إنسانة القصة وإنسانة الفيلم وإنسانة الاقتباس. الأستاذة المحاضرة مريم العزيزي في جامعة قرطاج تونس كما نذكروا تقري وتدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمية. شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة.
1: شكرا أستاذي على الاستضافة، وشكرا للمستمعين.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي لختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات مقبلة. إلى اللقاء.
2: تونس توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ندوات. في هذه الحصة سنستمع إلى محاضرة للأستاذ فوزي البدوي حول تاريخ الأديان وخاصة المسألة الدينية في تونس. نستمع إلى الأستاذ الدكتور فوزي البدوي.
3: نلاحظ قبل كل شيء أن الأديان المقارنة أو تاريخ الأديان المقارن، هناك تسميات في الحقيقة مختلفة. الأغلب أن التقاليد الألمانية في الأعم الأغلب تتحدث عن علم الأديان Religion Wissenschaft. التقاليد الأنجلوساكسونية في الأغلب تتحدث عن Comparative Religion أو الأديان المقارنة، بينما التقاليد الفرنسية في الأعم الأغلب أقول دائما تتحدث عن تاريخ الأديان، تتحدث أحيانا عن العلوم الدينية Science Religious. هذا المجال أصبح اليوم في العالم العربي يعاني من فوضى، لكن هذه الفوضى ليست خلاقة. تقريبا كل الجامعات الدينية في العالم العربي أصبحت تدرس شيء اسمه تاريخ الأديان المقارنة ومقارنة الأديان. تقريبا كل كليات الشريعة في العالم العربي تتزاحم أو تتدافع لتدريس شيء اسمه تاريخ الأديان، إضافة إلى الكليات أو بعض الكليات الأهلية، وهذا مصدر لخور كبير. يجب أن نضع الأمور في نصابها، أنه لا يمكن في الوضع الراهن أن يتم تدريس هذا التخصص تاريخ الأديان المقارن أو تاريخ الأديان ضمن كليات اللاهوت أو كليات الأديان إلا بشروط، وهذه الشروط غير متوفرة في العالم العربي وفي كليات الشريعة في العالم العربي، ولا حتى أيضا في الكليات الأهلية بشكل عام. السبب الأول، هناك محاولات في الحقيقة فردية. يجب أن نؤكد على أنه يوجد في العالم العربي متخصصون ولكنهم يعملون كأفراد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود نشرت لبعض هذه الأسماء مؤلفات ودراسات، ويوجد في الجامعات العربية متخصصون ولكنهم يشتغلون كأفراد. صادف أنهم وجدوا في هذه المؤسسات لأسباب ربما تتعلق بالمهنة، ولكن المؤسسة الجامعية في العالم العربي والمؤسسة الدينية في العالم العربي لا يبدو أنها ومن ورائها المؤسسة السياسية تفهم أهمية هذا التخصص والشروط التي يجب أن تتوفر لقيام هذا الفن. الحاجة إلى هذا التخصص يجب أن نؤكد أكثر من مرة على أنها حاجة مستمرة تقريبا منذ قرنين من الزمن. أزعم أن العالم العربي يعاني من أزمة دينية أو في المسألة الدينية منذ قرنين من الزمن، وفي هذين القرنين العالم العربي ضيع الثورة الصناعية وضيع أيضا الثورة الرقمية، وما زال يتخبط في مسألة أساسية وهي منزلة الدين في هذا المجتمع العربي والدين في المؤسسة التعليمية في العالم العربي. يعني كل ما نعتبره من تطور اقتصادي في العالم العربي منذ قيام الدولة الحديثة، دولة ما بعد الاستقلال في العالم العربي، تلاحظ أن كل هذه المنجزات السياسية والاقتصادية هي دوما مهددة بالانهيار. في كل 20 أو 30 أو 30 سنة، ولأخذ مثال تونس على الأقل، نتصور أننا تقدمنا في مجالات اقتصادية، في مجالات استثمارية، في مجالات سياسية، ولكن يتبين لنا أنه كل 20 أو 25 سنة نعود إلى مرحلة البدايات، نعود إلى نحن في مرحلة أسميها مرحلة التيه مثل بني إسرائيل. كل 40 سنة، كل 20-25 سنة نحن في أزمة هيكلية وأزمة دورية، والسبب فيها هو أننا لم نراجع علاقة المجتمعات هذه بالمسألة الدينية. لا أقول في اتجاه مناهضة الدين، ويجب أن يكون هذا واضحا بالنسبة إلى من يستمع إلي ومن يشاهد هذه المحاضرة، لم ندعو يوما إلى مناهضة الدين ومناهضة التدين، وإنما دعونا دوما إلى إعادة ترتيب العلاقة أو ترتيب علاقة المجتمعات العربية بالدين. بالنسبة إلى تونس، وهذا في الحقيقة يعني أزعم أن لي بعض المعرفة بالعالم العربي، ولكن معرفتي بالوضع في تونس هي أفضل من معرفتي بالواقع في البلاد العربية، سأخصص حيزا لهذا الأمر بالنسبة إلى واقعنا في تونس، وأرى أن العالم العربي يشابهنا في كثير من مما سأذكر. هذا الكونستا، يعني هذا التأمل في هذا الوضع هو الذي دفعني إلى الاهتمام بهذه المسألة، مسألة الأديان ومقارنة الأديان وتدريس الأديان إلى غير ذلك، واعتبار أنه هذا اهتمام الدول العربية والدولة التونسية بهذا الموضوع هو الذي سيكون أحد أبواب الخلاص للمجتمع التونسيين وللمجتمع العربي. أشعر بحزن كبير عندما أرى نفسي في مثل هذه السن، بدأت أقترب من ما يسمى بالمعاش أو بالتقاعد، ولكن أعتبر أننا في تونس أضعنا حوالي 50 أو 55 سنة في سوء إدارة المسألة الدينية وتدريس الدين في المؤسسة التربوية والجامعية التونسية، وسأبين. أول مشكل بدأ مع دولة الاستقلال ومع بورقيبة تحديدا. الرجل الزعيم في ذمة التاريخ وفي ذمة المؤرخين، ولكن معالجته للمسألة الدينية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، وسأبين. في اعتقادي أن بورقيبة كان سياسيا لائكي، وأفضل استعمال كلمة لائكي على كلمة علماني نظرا للخلط الذي تعرفونه. في قرارة نفسه بورقيبة كان لائكيا على النمط الفرنسي، ليس على النمط الأوروبي. هو ابن الجمهورية الثالثة الفرنسية، كان متشبعا بهذه القيم، قيم الجمهورية، وعلى النمط الفرنسي، يعني ما يسمى باللائكية المناضلة أو لايسيتي ميليتان، التي كانت في فرنسا بالذات مناهضة للكنيسة، على عكس ما هو موجود في دول أوروبية أخرى. إذن بورقيبة عندما فكر في المسألة الدينية وجد نفسه أمام المؤسسة التي هي مؤهلة لتدريس الأديان، اللي هي الجامعة الزيتونة. كيف تعامل بورقيبة من وجهة نظري مع الجامعة الزيتونة، قبل أن تحول إلى الجامعة الزيتونية؟ بما أن بورقيبة كان لائكيا، إلا أنه كان لائكيا ولكن ليس على النمط كمصطفى كمال أتاتورك. قلت المحاضرة الأولى هي محاضرة تحديد لمسائل أولية. إذن كان لائكيا، ولكن ويخطئ البعض عندما يسب بورقيبة ويشتم بورقيبة ويعتبره لائكي إلى آخره. لا، بورقيبة كان لائكيا في قرارة نفسه، كان يرجو أن يتحول المجتمع التونسي في يوم ما إلى هذه اللائكية، ولكنه في المسألة الدينية بالذات لم يكن مصطفى كمال أتاتورك. كان دوما يقول أن مصطفى كمال، والعبارة ليه، يقول مصطفى كمال مشى بعيد، مشى ياسر. إذن بورقيبة كان يرى في المسألة الدينية أو في تدريس الدين أو في المسألة الدينية بصفة عامة أنها يجب أن تخضع إلى السياسي. كان يسعى إلى محاولة جعل الدين رديف للسياسي وفي خدمة أهداف رجل السياسة. ولهذا عندما أنهى التعليم الزيتوني القديم بتوحيد التعليم، وكانت عملية معقدة وخطيرة الجوانب، حاول أن يؤسس داخل نظام التعليم الموحد ما يسمى بالجامعة الزيتونية. أراد بورقيبة أن يحتفظ بالهيكل، ولكن هذا الهيكل تدريجيا وتاريخيا أفرغ من ما يمكن اعتباره فضائل الكلاسيكية. لأن يعني التعليم في جامعة الزيتونة فعلا كان نظاما تقليديا، ومشايخ جامعة الزيتونة أدركوا منذ الشيخ الطاهر بن عاشور عندما كتب أليس الصبح بقريب أن هذه المؤسسة تحتاج إلى تغيير. توقف هذا العمل أو هذا التوجه، احتفظ بورقيبة بالهيكل العام باسم الزيتونة، وأفرغت تدريجيا أو زمنيا أو بشكل طبيعي من الكفاءات القديمة الكلاسيكية. عندما أقول الكفاءات الكلاسيكية يعني في كل ما معنى من الكلاسيكية من أشياء نبيلة. يعني افتقدت تونس تدريجيا نمط العلماء الكلاسيكيين من أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور. جاء جيل جديد وأساتذة جدد، ولكنهم لم يرتقوا أبدا إلى ما كان عليه الجامع الأعظم في لحظات يعني اللابوجي، في لحظات الرفعة والألق من الناحية الكلاسيكية. أقول إذن ظهرت جامعة جديدة في إطار توحيد التعليم، حافظ بورقيبة على الشكل، وتصور بورقيبة أن العملية انتهت. استقرت الأمور سياسيا لحوالي 30 سنة بالنسبة إلى حكمه تقريبا، وصار الدين جزءا من السلطة السياسية أو في خدمة السلطة السياسية، وهذا هو خطأ بورقيبة القاتل. بورقيبة ابن الجمهورية الثالثة استوعب الدرس الفرنسي إلا في شيء واحد، وهو أن النظام الجمهوري الفرنسي بنى لنفسه المؤسسات التي تتحدث في الدين وفق قيم النظام الجمهوري. هنا نستحضر الكلمة اللي كان يقولها فرانسوا برومييه عندما يقول lorsqu'on ne peut réformer enfant d'à côté. بورقيبة لم يفكر في أن النظام الجمهوري يحتاج إلى مؤسساته الدينية. عليه أو كان عليه أن يترك الزيتونة، وهو لم يستطع تغييرها كما أراد، وأن يؤسس مؤسسات تشتغل في الدين وحول الدين وفق قيم النظام الجمهوري التي سنتحدث عنها بعد. النتيجة هو أنه لما فكر كسياسي أن هذا الدين لا يجب أن يبقى سائبا، يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية هذه الوديعة التاريخية اللي هي الدين والإسلام بشكل خاص، مكن في نظام التعليم في الابتدائي والثانوي والجامعي من أن تستمر التصورات التقليدية في تدريس الدين، إما عن طريق المتخرجين الأوائل من جامعة الزيتونة القديم في مرحلة أولى، ثم الذين تخرجوا من الجامعة الزيتونية في مراحل متأخرة، والذين هم لا يختلفون من جهة التكوين والمرجعيات عن التصور الديني الذي كان سائدا في جامعة الزيتونة. يعني أن النظام الجمهوري استعان في البداية بجزء من بقايا المؤسسة بين قوسين، نقول المؤسسة الملكية أو التي عاشرت المؤسسات الملكية في تونس، ثم في الأجيال الجديدة التي تخرجت من الجامعة الزيتونية والتي هي في تكوينها وفي مرجعيتها وفي نصوصها لا تختلف جوهريا، بمعنى أنه أوكل أو سلم الجمهورية في المجال الديني إلى أياد أقول أنها لم يدر في خلدها شيء اسمه الدين في النظام الجمهوري أو الدين وفق قيم النظام الجمهوري. و اصطدم بورقيبة بهذه المسألة في بداية الثمانينات عندما نشأت الجماعات الإسلامية الأولى في تونس. وجد النظام الجمهوري نفسه عريا من المؤسسات التي يمكن أن تدافع عن النظام الجمهوري في المسألة الدينية بالذات. إذن الخطأ الاستراتيجي الأول ارتكبه بورقيبة هو هذا، هو أنه اعتبر أن الدين مسألة انتهت بغلق جامع الزيتونة وبتأسيس الكلية الزيتونية، ولأنه كان شخصية كاريزماتية وقادرا على حفظ هذه التوازنات السياسية الموجودة في البلاد، فاستطاع لفترة معينة من حياته السياسية أن يعتبر أن هذا الموضوع قد انتهى. ولكن ما يجب أن يتعلمه السياسيون هو أنه لا يجب أن تلعب مع الدين، لا تتلاعب مع الدين، الدين كما نقول في المثال الشعبي متاعنا قد توصل بسبع روح، يعني لا تلعب مع الدين، لا تتلاعب بالدين، وإنما كن راديكاليا بالمعنى الفلسفي للكلمة، أي خذ الأمور من جذورها لعلك تفلح في إدارة هذه المسألة المعقدة، خصوصا في المجتمعات ما قبل الرأسمالية والمجتمعات ما قبل الحداثية اللي هي تقريبا حال المجتمعات العربية. إذا عندنا مشكلة دينية استمرت في العالم العربي منذ قرنين من الزمان، نحن نتخبط في نفس المشكلة، كيف نتعامل؟ قضايانا كلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عندما نعود في الأصل نجد أنها قضايا مرتبطة بالمسألة الدينية، لم نستطع تصفية هذا الإرث بطريقة معقلنة وطريقة راديكالية. ثم جاءت الفترة الثانية، هي فترة بن علي، لم يكن له العمق التفكير اللي كان عند بورقيبة، حافظ على الوضع كما هو تقريبا بإخراج الجامعة الزيتونية واعتبارها جامعة مستقلة. تمت محاولات أكاد أقول غبية في مرحلة معينة لتطوير التدريس في الجامعة الزيتونية من خلال عملية إصلاح وإدخال العلوم الحديثة أو العلوم الإنسانية إلى الجامعة الزيتونية، وهي في نظري كانت عملية مآلها الفشل، كنت أتوقع أن تفشل لسبب بسيط. عوض أن يفكر النظام الجمهوري في تأسيس مؤسساته، قلت فرانسوا برومي يقول لورسكون نو بو ريفورمي اون فون دا كوتي، حاول عملية إصلاح من الداخل، وكانت عملية قسرية لم تنبع من اقتناع من داخل المؤسسة التقليدية بضرورة الإصلاح، فتم استقدام يعني أساتذة من خارج الكلية، كلية الشريعة، للقيام بهذه العملية الإصلاحية. وهذا أمر كان كما قلت يعني كان مآله في نهاية الأمر كان مآله الفشل. كان المفروض أن يؤسس كلية للدراسات الدينية بعيدة عن الكلية الشريعة، وأن يترك مجالا للمنافسة بين المؤسستين تماما كما حدث في تاريخ فرنسا. نحن نعرف في تاريخ فرنسا لماذا أنشئ الكوليج دو فرنس، وكيف في حوالي في عام 1885 سنوات قليلة من انتصاب الحماية في تونس كما تم تأسيس ما يعرف بالمدرسة المدرسة التطبيقية للدراسات العليا لكول براتيك زوزيتود، وخصوصا في شعبتها الرابعة وخصوصا في شعبتها الخامسة شعبة الدراسات الدينية، يعني ديبارتمون دي سيونس ريليجيوز، والتي تحدث عنها، أدعوكم إلى العودة إلى النص الذي كتبه الشخص الذي تعرفونه جميعا وهو إرنست رينو، في الدرس الذي توليه لكرسي الدراسات العبرية في هذه المدرسة شير ديبرو. تحدث إرنست رينو عن الحاجة إلى تأسيس هيكل موازي للكليات الدينية في فرنسا، لأن فرنسا اخذت القرار بإيقاف العمل بتمويل النظام ثم بعد ذلك النظام الجمهوري بإيقاف تمويل المؤسسات هذه الدينية وتأسيس هيكل مستقل وهيكل جديد فيه شروط جديدة لممارسة الدراسة الدينية وتكوين يعني علماء جدد وفضول معرفي جديد. وكانت الغاية هو أن يتم تدريس أشياء لا تدرس في الكليات القديمة. لم يفعل بن علي هذا نظرا لقصور تاريخي، قصور في النظر. أنا في الحقيقة كتبت هذا، كتبته منذ سنة 1992 في مقال أعتبره مرجعي على الأقل في متابعتي لهذا الشأن، سميته من أجل بوليتكنيك لتدريس الأديان. والمقال هذا في الحقيقة كتبته في عنوان استفزازي بوليتكنيك، لأنه جرت العادة عندنا في تونس أن نتصور أنه لا يمكن أن تكون هناك دروس الإكسيلانس دروس التميز إلا في المجالات العلمية والهندسية إلى الطبية إلى غير ذلك. بينما مثلما النظام الجمهوري الذكي هو الذي يفكر أيضا في إنشاء مؤسساته الدينية، وهذا مع الأسف لم يتم. اعتبر هذا النظام في فترة معينة أن المسألة الدينية هي مسألة أمنية. طبعا المسائل الأمنية يمكن أن تحل هذه القضايا لفترة معينة، ومثل ما قلت منذ قليل أنه لا تلعب مع الدين، لا تتلاعب بالدين، وأنما فكر بطريقة جذرية. لأنني أزعم أننا في تونس عشنا أزمات دورية كل 20 أو 25 سنة، وأن النظام الجمهوري فوت على نفسه حوالي 50 سنة، 30 في بورقيبة، 23 في عهد بن علي، عندما كان بالإمكان أن يصلح التعليم الديني في الابتدائي وفي الثانوي وفي العالي، وأن يوكل هذه المسألة إلى مؤسساته هو. لم ينشأ مؤسساته، استمر بإعطاء هذه المسؤولية إلى في التعليم الثانوي إلى خريجي الجامعة الزيتونية، وهم لا يختلفون جذريا بحكم التكوين عن التكوين الكلاسيكي القديم. وما تم في الجامعة التونسية عن طريق أساتذتنا الأجلاء كان أعمالا فردية، ويجب أن أوضح هذا. أنجبت تونس علماء وباحثين متميزين في المجالات الدينية، ولن أذكرهم حتى لا يعني أنسى البعض منهم، ولكنهم كانوا يشتغلون وفق فضول فردي، وفق ليس هناك تصور مؤسسي يقوم برعاية هؤلاء وتوفير الظروف التي تسمح لهم بالكتابة في الدين. لأنه المشكل الأساسي الذي اعترض هؤلاء واعترض الجامعة التونسية هو مشكلة المشروعية. هؤلاء يتكلمون في الدين، بينما أساتذة الشريعة يتكلمون باسم الدين. كان على النظام الجمهوري أن يوفر لهؤلاء الذين يتكلمون في الدين من خارج الدين كل ظروف العمل والكتاب. لم يتم هذا، وما ضاع لا يمكن أن يعوض. نحن الآن مقبلون في السنوات القادمة على أزمات دورية أشد مما تم، وأزعم أن هذه المسألة ستستمر إلى بشكل عنيف في المستقبل، وسنعرف بعد استقرار الأمور وبناء المصانع والشركات والاستثمار والاقتصاد سنعود إلى النقطة الصفر من جديد بعد أن يضيع كل هذا من جديد، لأننا سنواجه أزمات دينية أخرى في مسميات أخرى بأشكال أخرى، وسنكتشف أن سوء إدارتنا للمسألة الدينية هو الذي سيضيع فرص أخرى. وأنتم تشاهدون كيف تعقدت الأمور، وكيف أصبح من الصعب القيام بأشياء كان المفروض أن يتم القيام بها فيما سبق من الأيام. المصر، بالنسبة للمصر، مصر لا يختلف الأمر كثيرا. الباحثة مليكة زغل تحدثت عن علاقة مصر أو الأنظمة النظام الجمهوري في مصر حتى منذ الفترة الملكية تقريبا، ثم الفترة الناصرية، ثم فترة السادات بالجامع الأزهر، في دراسة وفي كتاب تم ترجمته في المركز الوطني للترجمة حول علاقة الأزهر بالأنظمة. والأمر لا يختلف، مصر تعيش أيضا نفس هذه الأزمة الهيكلية التي تعيق المجتمع المصري من أن يتقدم في اتجاهات معلمنة. هل أنه الأمر ممكن أن يتغير؟ ممكن أن يتغير، ولكن شرط أن نعيد التفكير في مسائل أساسية. أولا، يجب أن، لست أدري كيف سيتم هذا في غياب سلطة مركزية قوية، ولكن على كل حال المفروض هو أنه يسعى التونسيون إلى تأسيس هيكل خاص للدراسات الدينية. لا يجب أن يبقى الأمر مسألة فردية موكلة إلى أفراد. ودعوت إلى أن يكون هناك ما يمكن أن نسميه بكلية الأديان أو كلية للدراسات الدينية. هذه الكلية يجب أن تكون أولوية للقوى السياسية. ألاحظ غياب كلي لهذا الموضوع عند كل الفاعلين السياسيين، لا أحد يفكر في هذا الموضوع. الكل مشغول بالسياسة، والكل مشغول بالاقتصاد، والكل مشغول وبدرجة أقل بالاقتصاد، ولكن الكل لا يفكر في أن مستقبل تونس مرتبط بمعالجة المسألة الدينية من خلال معالجة ملف الجامعة الزيتونية، وسنشير إليه كيف يكون ذلك، ولكن بتأسيس كلية للدراسات الدينية. وهذه الكلية يجب أن تكون معلمنة، يجب أن تشتغل وفق شروط الدراسة الدينية المعاصرة التي سأبين بعض شروطها. يجب أن تكون كلية لايك، وتشدد على كلمة لايكية، وتشتغل وفق نسبري لايسيزي، يعني وفق روح معلمنة. بمعنى أن المنتسبين إليها يعتبرون أن الدين هو أفضل ما أنتجه الوعي البشري، وأن الدين جدير بالاحترام، وجدير بالدراسة، وجدير بالوصف، وجدير بالتحليل. إذن هم لا ينطلقون، أو هذه الكلية لا تنطلق من موقف معادي للدين. هذا أمر أساسي، وأختلف فيه مع الكثيرين في الحقيقة الذين يعتبرون أن الدين هو سبب الخراب. الدين قد يكون سبب الخراب صحيح، وقد يكون أيضا مساعدا. كل من درس الأديان يعرف أنه لا يوجد دين معادي للتقدم بشكل مطلق، وأن الدين يدفع التقدم بشكل مطلق. الأمر موكول إلى القائمين على هذا الدين، وفي الظروف التاريخية، وفي التكوين الذي يتلقونه. أولا كما قلت، إذن هذه يجب أن تكون كلية معلمنة، والذين ينتسبون إليها لا يشترط فيهم أن يكونوا متدينين أو غير متدينين. يجب أن يكون هذا أمر واضح. عندما تدخل اليوم إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، أو إلى الشعبة الخامسة للدراسات الدينية في المدرسة التطبيقية، ستجد أن رجل الدين الكاثوليكي والأستاذ اللي هو ليس برجل دين، كلهم يشتغلون وفق نفس وبنفس الآليات وبنفس المنطق وبنفس الروح وبنفس الشروط التي يجب أن تتوفر. إذن الانتساب إلى هذا المعهد والاشتغال فيه لا مرتبط بتدين أو بعدم التدين، وإنما بامتلاك شروط الدراسة العلمية. وقد تستغربون من هذه الفكرة، ولكن لهذا السبب بالذات اخترت رودولف بولتمان سألني أن يكون آخر محاضرة لي، لأن رودولف بولتمان هو الذي سيجيب عن هذا السؤال: كيف يستطيع رجل الدين أن يكون عالم أديان ويشتغل وفق شروط الدين المعاصرة والمعلمنة؟ إذن هذه الكلية يجب أن تتوفر فيها ثلاثة خصائص. أولا هي الخاصية الأولى، أنها هي أعتبرها خاصية هيكلية. ما معنى هيكلية؟ يعني استركتورال، بمعنى أنها تتعارض مع تدريس الدين كما يتم في كليات الشريعة. تختلف في المنهج، وتختلف في الرؤية، وتختلف في الهدف. إذن هذا خلاف هيكلي، وسأبين بعد قليل ما هي خصائص الدراسة في الكليات الدينية القديمة من انطلاقا من تراثنا القديم عندما سأتحدث عن ابن حزم الأندلسي. إذن خاصية أولى هي خاصية تنافي هيكلي. ثانيا هناك خاصية أعتبرها خاصية نسميها أنا مؤسسية انستيتيوشنال. هذه الكلية يجب أن تكون كلية من كليات النظام الجمهوري وكليات نسميها أنا العمومية داخل ما يعرف بالجامعة العمومية وليست جامعات خاصة لتدريس الدين. يجب على الدولة أن تتحمل هذه الوديعة التاريخية اللي هي الدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص بالنسبة لتونس، وتقوم مثل ما تقوم بخدمات في ستاج في الضوء يعني في الكهرباء وفي النقل، أن تقوم بإنشاء هذه المؤسسة من مؤسسات النظام التعليمي النظام الجمهوري. إذن خاصية هيكلية، خاصية مؤسساتية، والخاصية الأخطر نسميها أنا يجب أن تكون كونجنكتورال يعني ظرفية مرتبطة بظرف معين وبظروف معينة، وهذا هو أخطر ما هو في أخطر ما هو وجد في الموضوع. الكل يعلم أن نشأة تاريخ الأديان نشأ في أوروبا في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر في ظل مناخ من اللائكية العقول ولائكية الدولة. أدى هذا في فرنسا كما تعرفون إلى الفصل الشهير سنة 1905 بين الدولة وبين الكنيسة، ولكن الكل يعلم أن هذا النشوء نشأ في ظل حركة علمنة وقوى اجتماعية لها رغبة في التغيير ولها مصلحة في التغيير، وهذا هو في الحقيقة مربط الفرس والصعوبة الأساسية. من له في تونس اليوم مصلحة كقوة اجتماعية في إرساء هذه المؤسسة المعلمنة لدراسة الدين لإنشاء خطاب عن الدين وفي الدين يضاهي يوازي المؤسسة التي تنتج خطابا باسم الدين؟ لا أرى في الحقيقة في هذه النخب في هذه القوى السياسية نموذج أعتبره سادة وما زال يسود اليوم في الجامعات الدينية. وأفضل مثال عليه هو ابن حزم الأندلسي. نأخذ مثال من جملة أمثلة. في الحقيقة المسلمون أدركوا منذ فترة معينة منذ البدايات تقريبا إلى ضرورة الاهتمام بالأديان المجاورة له، بالإسلام أولا وبالأديان المجاورة، لأن الإسلام ظهر كما يسميه كما يقول عليه جون وانسبرو في سيكتارين ميليو يعني في في في وسط ميلتينج بوت يعني متعدد الديانات في المجتمع العراقي في المجتمع في الشام وفي العراق بالأساس، ووجدوا أنفسهم إجاء حضارات وأديان وكانوا مجبرين على إنشاء خطاب في حول الدين. ابن حزم الأندلسي هو أحد حبات هذا العنقود، اهتم بالشهرستاني، اهتم بالبغدادي، اهتم به البيروني، كثيرون في الحقيقة، فقط اخترنا نموذجا لأنه اعتبره نموذجا دالا. المجال الذي اهتم به المسلمون فيما يتعلق بالأديان هو الذي نجده بالأساس في كتب الملل والنحل. كتب الملل والنحل هو المجال الذي حاول من خلاله المسلمون أن يهتموا بدراسة الأديان الأخرى. طيب ابن حزم الأندلسي لو تعودون إلى مقدمة كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ستجدونه يتحدث في نص أعتبره مانيفست يعني بيان عقائدي حول شروط الكتابة في الأديان الأخرى. وعندما تقرؤون يعني هذا البيان ستجدون أنه شبيه بأفضل البيانات الممكنة. يتحدث عن أنه لن يصف ولن يتحدث في أي دين من الأديان إلا كما يراه أهله، وأنه سيتخذ الموضوعية بين قوسين بلغة اليوم منهجا وسبيلا، وأنه لن يأتي بحجة إلا من كتبهم إلى غير ذلك، هو بيان عقائد يسميها. فعندما تقرأ مقدمة الفصل في الملل والأهواء والنحل ستجد أنها حقيقة يعني لا تختلف من جهة المعرفة أو سؤال المعرفة عما يمكن أن يطرحه العلم الحديث، لأنه يعني ابن حزم الأندلسي طرح على نفس السؤال الذي يبقى حير. ابن حزم الأندلسي في نتائجه لم يعد يهمنا كثيرا، لكن يهمنا ما يجمعنا به هو هذا السؤال. طرح على نفس السؤال: كيف أعرف؟ هذا سؤال هو مشترك بيننا نحن اليوم وبين ابن حزم الأندلسي، ووضع مجموعة من الشروط. ولكن عندما ندرس الفصل في الملل والأهواء والنحل، سواء تعلق الأمر باليهودية، سواء تعلق الأمر بالمسيحية، سواء تعلق بالديانات، لن سنجد أنه فشل فشلا ذريعا في كل الأهداف التي رسمها وتحدث ووضع نصب عينيه. هذا السبب، سبب الفشل، لا يرجع إلى رغبة ابن حزم الأندلسي، وإنما يرجع إلى أسباب هيكلية في طريقة اشتغال عقل ابن حزم الأندلسي ومن ورائه كل المسلمين الذين كتبوا في الملل والنحل القديم. شنو هي الصعوبات الهيكلية في تفكير ابن حزم الأندلسي؟ ابن حزم الأندلسي وضع نصب عينيه وعيا أو بشكل لاواعي مسلمات. المسلمة الأولى أن ليس فقط الإسلام هو أفضل الأديان، وإنما مذهب الظاهرية هو أفضل المذاهب داخل الإسلام نفسه. كانت عنده كلمة شهيرة يقول: الحق ما نحن عليه وأصحابنا، ليس المسلمين، وأصحابنا من الظاهرية. وكان يهزأ من الذين يتحدثون عن هذه الديانات الأخرى بكيفية مخالفة. كان يقول الكلمة المشهورة في ردي على ابن النغريل اليهودي: أنت كمن زاد في الشطرنج بغلا. كلمته شهيرة. النقطة الوحيدة التي استطاع فيها ابن حزم أن يقدم مساهمة في تاريخ البشرية، في تاريخ دراسة الأديان، هي ما يسميه بالنقد النصي، الكريتيك تكستويل، للعهد القديم والنصوص والعهد الجديد، يعني في النصوص الأناجيل. والكريتيك تكستويل أو الكريتيك بيبليك أو النقد الكتابي هو فرع بسيط من النقد التاريخي الذي يجب أن يكون عدة عالم أو المؤرخ مؤرخ الأديان. إذن وجد نفسه ابن حزم في صعوبة هيكلية. أولا هو أنه حدد طريقة للنظر تقيم مفاضلة بين الأديان. هذا اختياره. لم يكن ربما من الممكن أن نطلب من ابن حزم أو غير ابن حزم في ذلك الزمان أن يفكر بغير هذه الطريقة، ولكن هذا كان في تعارض مع الشروط في بيان العقائد الذي وضعه. كان يحكم فيه ما يسميه ميلتون روكيتش بالبيليف سيستم أند ديسبيليف سيستم، يعني نظام عقائد ونظام لا عقائد. الحق ما نحن عليه وأصحابنا، وتحكم في كتابته عن الأديان أمران أساسيان، تحكم في كل الفكر الوسيط في دراسته للدين، سواء تعلق الأمر بالمسيحية أو باليهودية أو بالإسلام، وهما أمران أولا أسميه الجدال والدفاع. أول شيء هو لابولوجي إلى بوليميك. لابولوجي بمعنى الدفاع عن العقائد الإيمانية، الدفاع عن عقائده تجاه العقائد الأخرى، وفي نفس الوقت وسيلة الدفاع هي لابوليميك. والبوليميك هذا لم تكن غايته البحث عن الحقيقة، بل كانت غايته البحث عن الاقتناع، الكونفيكسيون. فكتب كل ما كتبه عن اليهودية وكل ما كتبه، الأمر سيانة بالنسبة بدرجات متوهجة، الأمر أقل حدة عند البيروني، أقل حدة عند المسعودي، بشكل واضح عند ابن حزم الأندلسي. ولكن النظر في الأديان كان يتم وفق هذه الشروط الثلاث. أولا هناك دين أفضل من دين، والإسلام هو أفضل من الديانات الأخرى. تماما كما يقول اليهودي أن اليهودية هي أفضل من بقية الديانات، كما يقول المسيحي بذلك الزمن أن المسيحية هي أفضل الأديان، وأن الغاية من دراسة الدين هي الدفاع عن العقائد الإيمانية ومواجهة الخصوم. كل هذه الأسس هي التي نواصل تدريسها في كليات الشريعة في العالم العربي، لأن الوظيفة الأساسية للتيولوجي لكليات اللاهوت هي عقلنة الوحي المسيحي أو اليهودي أو الإسلامي وبناء خطاب ديني لا يمكن أن يهرب من هذه المسلمات الثلاث. ولذلك أعجب كيف تتزاحم كليات الشريعة في العالم العربي لتدريس الأديان المقارنة، لأنه لا يمكن تدريس الأديان المقارنة وفق هذه الشروط، لأنه المبدأ الأساسي في تدريس الأديان في داخل كليات الأديان المقارنة أو كليات التاريخ الأديان هي لا وجود لأفضلية لدين على دين، سواء تعلق الأمر بالأديان بين قوسين التي تعتبر بدون كتابة أو الأديان البدائية بين قوسين إلى أكثر الديانات تطورا. كل الديانات جديرة بالاحترام وعلى نفس الدرجة من المساواة. هذا هو العنوان الأساسي أو لمن يريد الانخراط في هذا الآن. هذه اختيارات منهجية. الآباء المؤسسون لهذا العلم وضعوا هذه الشروط. كما قلت، أول شرط هو أنه شرط احترام الأديان. الوظيفة مؤرخ الأديان أو عالم الأديان هي الوصف، التحليل، الفهم من أجل إدراك ما سيسميه ميرسي إليات في محاضرتنا القادمة بلومو روليجيوزيوس، مثل ما أن هناك شيء اسمه لومو فابير، لومو سابينس. ميرسي إليات يتحدث عن شيء أساسي في تاريخ الأديان اللي هو إدراك هذا اللومو روليجيوزيوس اللي هو كائن ترانزيستوريك أو عابر للتاريخ وموجود ووجد ويوجد وسيوجد إلى آخر إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. إذن وجود هذا التخصص كما قلت هو مربوط بشروط إمكان، دي بوسيبيليتي، سميها شروط الإمكان، هي شيء من لائقية العقول والروح والمجتمعات، وجود قوى اجتماعية تساعد على قيام هذا النمط من الخطأ، وتترك أو تجعل من هذا الدين موضوع للنقد وموضوع للفهم وموضوع للتحليل، وليس من شرط المشتغل بهذه المسائل بعد امتلاكه الآلة كما يقولون شروط العلم الحديث أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن، لأن هناك فصل بين لا ريليجيون كموضوع للدراسة ولا ريليجوزيتي يعني التدين بشكل فردي، ولكن بشكل فردي خاضع لمحاولات الفهم والعقلنة والنقد كما هو الحال مع رودولف بولتمان. نشوء هذا العلم أيضا نشأ في سياق كما قلت تاريخي جديد، هو سياق العلمنة، ولكن سياق ما يسميه ماكس فيبر، ولهذا سبب سنخصص له في الحقيقة حصة أو لقاء، ما يسميه ب الدين في عصر ديزونشانتي أو ما يسميه هو باللو ديزونشانتمون دو موند أو خيبة العالم، يعني العصر الحديث أو على الأقل كما عرفته أوروبا، سنتحدث هذا في تحديد مفهوم الدين، بدأ يعيد ترتيب علاقته منذ عصر الأنوار، منذ النهضة الأوروبية في الحقيقة، ثم مع عصر الأنوار بالدين، وبدأنا هذا العالم بدأ يأخو منحا يحاول أن يفهم هذه الظاهرة بطريقة تفصلها عن ما يسمى بنظام المعرفة الوسيط أو الإبستيمي كلاسيك، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى أنه أصبح صعب جدا على الإنسان الأوروبي أن يفهم الدين وأن يتفاعل مع الدين في ظل عالم معلما وعالم مادي، شيئا ينحو نحو المادية شيئا فشيئا. ومن هنا جاءت أهمية ميرسيا إلياد، سنشير إليها في المحاضرة، لأن ميرسيا إلياد وضع لعالم الأديان ثلاثة في منهجه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التاريخية، يجب أن يكون عالم الأديان مؤرخا بكل شروط العلم التاريخي، سنتحدث عن بعضها بعد قليل. وفي المرحلة الثانية يجب أن يتصرف كفينومينولوجيا، يعني كعالم ظاهراتي. ولكن في المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأساسية، هي المرحلة ما يسميه هو لابروش أو المقاربة الإرمينوتيك أو المقاربة التأويلية. هناك ثلاثة مراحل: مرحلة تاريخية، مرحلة فينومينولوجية، ثم مرحلة أخيرة اللي هي مرحلة التأويلية. الغاية منها هو أن يعيد الإنسان في العصر الحديث إدراك المسألة أو البعد الديني في نفسه اللي الحداثة الأوروبية فصلت عليها شيئا فشيئا. هذا الكلام يصدق تقريبا على المجتمعات الغربية، على مجتمعات معلمنة ومجتمعات عرفت التحديث اللي يرجع بالأساس قبل كل شيء، ما تنساوش، إلى وجود ثورة علمية بالأساس مهدت القرن السابع عشر إلى عصر الأنوار الأوروبي في القرن السابع عشر. والعالم العربي كان بعيدا تماما عن هذه الثورة، لم يعرف هذه الثورة العلمية، لم يعرف هذه النهضة الأوروبية، ولم يعرف هذه الأنوار الأوروبية. ولهذا هذا الكلام الذي نحن بصدده يبدو أننا نريد أن نأخذ القطار بعد فوات الأوان. هذه الصعوبات يجب أن... ولهذا بدأت محاضرتي بالتفكير في المسألة الدينية في العالم العربي، في مجتمعات لم تأخذ من الأديان المقارنة وتاريخها إلا جانب الموضة، لأنه فما أديان مقارنة فكل كليات تدرس في الأديان المقارنة، بينما نحن لا نملك شروط المؤسساتية والاجتماعية والسياسية التي تسمح لنا بإنشاء خطاب مقارني أو تاريخي حول الأديان. وهذه هي مأزق الـ وعلى كل حال لله فينا، كما يقول المشير أحمد بشبي في حدث عليه ابن بالضياف، ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه. وشكرا لكم على الاستماع.
2: كان هذا اللقاء بإمضاء دكتور فوز البدوي من خلال محاضرة حول تاريخ الأديان والمسألة الدينية في تونس. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق.
0: ندوات على الأثير.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أعزائي المستمعين أوفياء إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
1: مرحبا حلال، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في رحلة جديدة من كتابات حول العالم.
0: إذن أين ستأخذنا رحلتنا هذا اليوم؟ هذا ما ستخبرنا عنه دلال من خلال الفقرة التي اخترتها لقراءتها. دلال:
1: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى. المهم أنني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة. 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة. وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمضي وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في دخيلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دفء الحياة في العشيرة. فقدت زمانا في بلاد تموت من البرد حيتانها، تعودت أذناي أصواتهم وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغربة. قام بيني وبينهم شيء ممل الضباب، لكن الضباب راح، واستيقظت ثاني يوم وصولي في فراش الذي أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على تروهات حياتي في طفولتها ومطلع شبابها. وألخيت أذن الريح ذاك العمر صوت أعرفه له في بلدنا، وشوشة مرحة صوت الريح وهي تمر بالنخل وبحقول القمح. ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإلى عروقها الضاربة في الأرض، وإلى الجليد الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس بالطمأنينة. أحس أنني لست ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل، له جذور، له هدف. موسم الهجرة للشمال. طيب سال،
0: شكرا على هذا الاختيار الجميل، وأنا في الحقيقة منحازة جدا جدا جدا لي طيب صالح ولي موسم الهجرة إلى الشمال، وعندي معها حكاية سنتحدث فيها بعد ذلك. طبعا طيب صالح، يعني نحن سنتحدث بالضرورة على الرواية السودانية، وأنت وأنا دلال حرنا في العنوان ثم اخترنا اتفقنا على العنوان التالي، الإشكالية التالية: الرواية السودانية، الطيب صالح ومن بعده. نعم، أنا بقيت حائرة في مدخل لهذه الحلقة الحديث عن الرواية السودانية، واخترت أن أدخل من باب الجغرافيا والتاريخ وحتى السياسة، واسمحي لي بذلك، لأنه في كل هذا خصوصية تؤدي بنا إلى خصوصية الرواية السودانية. السودان هذا البلد اللي كان بلد ولا زوز بلدان، وسأتحدث عن هذا. السودان هذا البلد الإفريقي الذي يقع جغرافيا في القارة الإفريقية، ومن المفروض أنه حضاريا وتاريخيا ينتمي إلى العالم العربي. السودان تحصلت على استقلالها من المملكة المتحدة سنة 1956، وفي ذلك التاريخ انضمت دولة السودان إلى جامعة الدول العربية وأصبحت عضوا فيها. ولكن في 2011 تم استفتاء وقسم السودان إلى سودانين إن صح التعبير، ولنا نحكي على دولة السودان وعاصمتها الخرطوم، ونحكي على دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا. دولة جنوب السودان هذه أولا لغتها الرسمية هي الإنجليزية، مع لغات أو لهجات خلينا نقول محلية أخرى، إذن وقع التخلي عن اللغة العربية. ديانتها هي المسيحية وبعض الديانات قول غير السماوية الأخرى، إذن وقع التخلي عن الإسلام باعتباره يعني هكا رديف إن صح التعبير للحضارة العربية. دولة جنوب السودان ليست عضوا في جامعة الدول العربية، وهذا أكبر دليل أنها لا تعتبر نفسها دولة عربية. السودان بكلها قبل هالتقسيم مرت بمراحل عديدة، يعني الحضارة النوبية، الحضارة المسيحية، الممالك الإسلامية، هي حتى في فترة الاستعمار كانت تابعة لمصر، وكان آخر ملوك مصر اللي هو الملك فاروق كان يسمى ملك مصر والسودان. السودان على مدى عقود صراعات وانقلابات وحكمه يعني العسكر ثم حكم الإخوان، وحاليا نحكي على انقسام، وكل يوم نتابعه طبعا دلال في نشرات الأخبار ما يحصل من مجازر ومن يعني جرائم ضد الإنسانية في هذه الحروب التي لا تنتهي في السودان. ما علاقة كل هذا بالرواية؟ أكيد عنده علاقة، لأنه أكيد أثر بشكل أو بآخر في الرواية السودانية. احنا اخترنا باش نبدأ بالطيب صالح باعتباره نموذجا، وباعتباره يمكن أكثر كاتب سوداني خرج نحو العالمية، واحنا نحكي في كتابات من العالم وسنتحدث عن هذا، ثم سنذهب إلى الجيل الحالي من الكتاب السودانيين. دلال.
1: نعم حنان، وأشكرك على هذا المدخل التاريخي والمدخل وهو مدخل مهم في قراءة النصوص وفي الوقوف على دلالات النص. تعرفين أن هناك مثل يعني يقال أن مصر تكتب ولبنان تطبع والسودان يقرأ. وهذا في إقليم السودان مثل رافدا من رافد الحضارة العربية في فترة ما، وما زال في حسب رأيي. الأدب السوداني حنين هو تعبير عن الوجدان الجمعي السوداني. نمضي في هذه الحلقة التي اخترناها في أدب السوداني نبحث عن علاقة ثقافية إبداعية ارتبطت بمسيرة الكتابة السودانية عبر تاريخها. الكتابة السودانية حاليا ليست تجليا من تجليات الهوية السودانية فحسب،
0: نعم،
1: بل هي الذات نفسها والهوية نفسها،
0: نعم،
1: خاصة مع الطيب صالح سنتوسع بعد ذلك مع ضيفنا. الكتابة السودانية فالكتابة نجحت في معانقة العالمية،
0: نعم،
1: لأن هاجسها الكشف الدقيق لحالات الإنسان، وهو يشيد تصوراته وهو يبني أحلامه وآلامه وأحزانه باحثا عن خصائص وجوده وموقعه في هذا العالم. هذا العالم اللي كما تفضلت حنان يضج بالقهر، يضج بالتخلف، يضج بالظلم إلى غير ذلك. والأدب السوداني قلنا ظلت وفية لهذا الإنسان الذي طبعها بطبيعه، فأصابت ملامحه الوجودية التاريخية. في الحقيقة حنان ونحن نقرأ الأدب السوداني ثم تقاطع مدهش بين جسد الكتابة السودانية والجسد السوداني في حد ذاته.
0: نعم.
1: الكتابة صارت تشبه بشكل أو بآخر المدينة، القرية التي تتحدث عنها الطيب صالح،
0: تماهي يعني.
1: نعم تماهي. الفضاءات الممتدة.
0: نعم.
1: فثمة جسد نعرفه وجسد نكتشفه مع الكتابة. حين نقول أدب السوداني نقول الطيب صالح، وقد طرح في كتاباته واقع السودان بكل تلك التفاصيل الغارقة في السودانية والسوداوية، يعني في هذا التلاعب إن سمحت حنان. ولذلك طيب صالح هو هوية الأدب السوداني. في نظري الأدب وليس الأدب السوداني لامس قضايا الإنسان المعاصر، أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة، في زمن الهجرة، الشتات، التشظي. هو سردية تعكس التمزق الوجودي العميق الذي يعانيه الإنسان الشرقي حين يغترب وحين يغادر الوطن.
0: نعم فعلا هذا هو، ولا يمكننا أن نتحدث في الأدب السوداني بدون أن يكون معنا ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأنه تخصص وكتب حول هذا الأدب السوداني وحول الطيب صالح اللي اخترنا أنه يكون نموذجا في حلقتنا اليوم معنا. طبعا نحييه الأستاذ والناس سعد، هو أصيل مدينة بنان الساحلية، متحصل على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب بتونس، متحصل على الكفاءة في البحث عن بحث في رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ الراحل الكبير توفيق بكار، وبش نرجع للأستاذ توفيق بكار من بعد. الأستاذ ونس سعد عمل بالتدريس والإشراف البيداغوجي بالتعليم الثانوي على مدى سنوات 38 سنة، وله مؤلفات متنوعة في النقد والديدكتيك، أذكر منها مقاربات في الأدبين القديم والحديث. له أيضا مجموعات قصصية نجم نقول ثلاثية، شهيق الماء ونزق الفجر ومدن الاشتهاء. كتب أيضا الرواية أذكر المعتل. هو أيضا ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ديوان شعر الشاعر سالم الشيب قصائد، وله قيد الطبع مؤلفات أخرى في النقد وأيضا رواية سير ذاتية، وهو أيضا عضو مؤسس ورئيس تحرير لمجلة الكلمة في الأدب واللغة والنقد. أستاذي الكريم مرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا دلال وأنا.
2: مرحبا أستاذة حنان، مرحبا أستاذة دلال، شكرا على هذه الاستضافة العطرة منكما، وشكرا على دعوتكما الكريمة للحديث معكما حديث الشوق والأكر والحنين، لأن الحديث عن الطيب صالح وأدب الطيب صالح يعيدني إلى سنوات مضت أحببتها في الجامعة وفي النوادي الثقافية في تونس العاصمة في السبعينات والثمانينات. أشكركم إذن على هذه الدعوة وعلى هذه المكافحة.
0: شكرا أستاذي دليل، تحب تسلم عليك وبعد أنا سأسأل سؤال في علاقة بالطيب صالح وتوفيق بكار والذكريات. تفضل دليل.
1: مرحبا بالمبدع والناس سعد، فرحانين اليوم تكون معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للأدب السوداني الطيب صالح وما جاء بعده.
2: شكرا أستاذ دليل، صديقة العزيزة والباحثة المجتهدة والأستاذة المتميزة، شكرا لك.
0: أستاذي الكريم، فعلا أنتم قمتم ببحث عن حول رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ توفيق بكار، وأنا دليل تفضلت في بداية الحلقة وقرأت فقرة من موسم الهجرة إلى الشمال. أنا كنت تقريبا عمري 15 أو 16 سنة نقرأ في المعهد لما قريت أول مرة الرواية هذه، وكانت النسخة اللي عندي ما زالت في البيت هي صادرة عن عيون المعاصرة وليديرها طبعا المرحوم توفيق بكار، وكتب تقديما، وأنا أول مرة نقرأ تقديم لأني عادة ما نقرأش تقديم. فبقدر إعجابي بالرواية بقدر إعجابي بذلك التقديم الجميل والعميق الذي كتبه الأستاذ توفيق بكار، ومنذ ذلك الوقت أثرت في هذه الرواية. وشخصية حسنة بنت محمود سكنتني، وحتى في الرواية اللي كتبتها بعد لقيتها تتجول وهكذا بين الشخصيات وبين الأحرف وبين الكلمات، وتخرج لي من حين إلى حين، حتى أني قلت مرة أني أكاد أشم رائحة الحناء بين يديها مثلما كان يشمها ويطرب لها إلى حد الهوس البطل الراوي. أنا نحب نبدأ بسؤال لو تسمح في علاقة بعرس الزين بالذات وبطيب صالح وأيضا زاد بالأدب السوداني. أنا حكيت منذ قليل على هذا التداخل ما بين الهوية في السودان، هل هي بلد إفريقي هل هي بلد عربي، هذا الانقسام هذه الصراعات طرحت بشدة وأثرت أكيد على الكتابة الروائية. مثلا أنا في عرس الزين طيب صالح في جملة لخص كل شيء تقريبا، يقول يحكي على بعض القبائل، الكبابيش ودار حمر ومذاب الهواوير والرمريذاب في كردفان يشح الماء في أراضيهم في بعض المواسم فيفدون على النيل حتى تنكشف الغمة ثم يعودون من حيث أتوا، لكن بعضا منهم كانت تستهويهم حياة الاستقرار على واد النيل فيبقون، ومن هؤلاء عرب القوز، ذكر العرب، لا يتزاوجون مع السكان الأصليين فهم يعتبرون أنفسهم عربا خلصا، وأهل البلد يعتبرونهم بدوا أجلافا. عرس الزين الطيب صالح، إذن الهوية في كتابات الطيب صالح وعرس الزين.
2: بداية أستاذة حنان، عطفا على قولك فيما يتعلق بطبعة عيون المعاصرة لموسم الهجرة الجمال، تلك هي الطبعة التونسية، ولكن موسم الهجرة إلى الشمال طبع أول مرة في دار العودة بيروت سنة 66، 900 مؤلف، وكل كتب طيب صالح طبعت في بيروت في دار العودة. ويروى أن السودان كانت تمنع الطيب صالح من نشر كتبه في السودان، لذلك كان يطبع كتبه خارج السودان. هذه معلومة استقيتها من بعض الأساتذة الباحثين السودانيين الذين تحدثوا عن الطيب صالح وعلاقته ببلده وعلاقته بهجرته إلى غير بلد. أعود إلى سؤالك عن طيب صالح وعرس الزين. فالحقيقة أحب أن أذكر لكما أنت سيدة عنين وسيدة دلال علاقتي الشخصية بطيب صالح، بالأديب الكبير العالمي طيب صالح. منذ كنت طالبا في الجامعة استمعت إلى أستاذ الجليل المرحوم توفيق بطار، وكان يدرسنا في الكلية محمود المسعدي وأدب محمود المسعدي. في معرض حديثه ذكر لنا طيب صالح ورواية طيب صالح. لم يكن مبرمجا في الجامعة آنذاك، ولكن الأستاذ توفيق بكار برمج مسألة طيب صالح وأدب طيب صالح في آخر السبعينات وبداية الثمانينات. منذ ذلك الوقت طيب صالح أصبح جزءا من البرنامج الأكاديمي الجامعة التونسية. في ذلك الوقت بحثت عن رواية طيب صالح واقتنيتها، وكانت طبعة دار العودة وهي موجودة عندي الآن مع طبعة طبعا عيون المعاصرة. عيون المعاصرة طبعة أكثر أناقة، وموشيت لهذه المقدمة التي ذكرتها أستاذ حنان، مقدمة أستاذ توفيق بكار، وهي مقدمة رائعة. وكل مقدمات توفيق بكار الحقيقة رائعة. المقدمة التي كتبها أيضا لحدث أبو هريرة من المقدمات الرائعة الجميلة. وأذكر أنني حضرت ندمة في نادي طاهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة، حضرها طيب صالح وحضرها توفيق بكار.
0: أنت محظوظ.
2: الطلبة والأساتذة في تلك الندوة أخذ الكلمة الأستاذ توفيق بكار وأطنب في مدح طيب صالح وأدبه وعمق كتابته الروائية. رد طيب صالح قال لي توفيق بكار، قال له إن التقديم الذي كتبته لي أكثر روعة من الرواية ذاتها. وهذا طبعا من باب المجاملات المتبادلة، ولكن حقيقة
0: فعلا
2: بكار هو الذي جعلنا نسب النقد العاشق، القراءات العاشقة للنصوص التي نحب بصفة عامة. منذ حضوري في ذلك المنتدى تحدثت بعد ذلك مع الأستاذ بكار، وذكرت له أنني أطمح إلى الكتابة عن طيب صالح. فذكر لي طبعا كتبا عديدة للطيب صالح، وكنت أفكر في دراسة حول مجمل هذه الكتب، كل كتب طيب صالح. ولكنه أوعد لي أن الكتابة في عرس الزين التي كانت الكتابة عنها في ذلك الوقت شحيحة جدا، والأمر مختلف عن موسم الهجرة إلى الشمال.
0: هي الأشهر فعلا.
2: أنجزت دراستي حول عرس الزين الحكاية والخطاب، حيث اهتممت بالقضايا المطروحة في عرس الزين، ومن أهم هذه القضايا الهوية التي ذكرت أستاذ حنان. والهوية في الحقيقة لا تظهر في رسم معالم القرية السودانية فقط، ولكن تظهر كذلك حتى في فن الكتابة الروائية في عرس الزين، بحيث رسم طيب صالح في عرس الزين القرية بمختلف مكوناتها، وتعمق في الحديث عن العادات والتقاليد السودانية في تلك القرية. وطبعا كان ذلك كله خلفية لدراسة شخصية روائية أعتبرها من الشخصيات الروائية الفذة، لأنها لا قيمتها الاجتماعية ولكن لطرافتها وللمفارقات العجيبة التي تحملها في ذاتها، وهي شخصية الزين. ومثل هذه الشخصية الحقيقة موجودة في حتى في قرانا قدامنا العربية والإفريقية بصفة عامة، ذلك الإنسان المهمش الذي يعني يحمل في ذاته طاقة عجيبة منزودة من ناحية ومحبوبة من ناحية أخرى. ومثل هذه الشخصيات موجودة كثيرا في قرية، وأنا نفسي في قرية بنان كتبت خصوصا في مجموعة نزق الفجر عن أحد هذه الشخصيات، وهو شخصية المنجي وشخصية اللقلوق كذلك، وهي شخصيات معناها غريبة ولكنها محبوبة في القرية وفي المجتمع.
1: يعني
2: الهوية شيء مهم من حيث البيئة، شيء مهم من حيث الخلفيات العقائدية والتراثية والأسطورية والروايات الشعبية الشفوية المتواجدة في تلك القرية، وهي مهمة كذلك من حيث فن طيب صالح وأسلوبه الذي استقى من قريته كثير من الألفاظ العامية السودانية في تلك القرية، على أن معظم تلك الألفاظ مع ذلك لها علاقة بالفصحى في الحقيقة في الأصل، ولكنها سودانية لا نعرفها إلا بعد أن نكتشفها. وكذلك الحوارات والشخصيات والأبعاد خاصة التراثية والتاريخية والبيئية المتواجدة في قريتي وضع خاصية لروايتي.
1: يعني أستاذي طيب صالح، الروائي طيب صالح الذي ربما هو الذي نحت تاريخ السودان ويستحضر هذا التاريخ بكل تفاصيله العميقة، أنه لم يعامل القرية السودانية كخلفية للأحداث، بل منح هذه القرية صوتا، منحها روحا متكلمة تعكس تاريخ غير مكتوب منحوتا في ذاكرة الناس ومنحوت في ذاكرة الأرض. الريف السوداني كما صوره الطيب صالح هو مدرسة الحكمة، هو هذا البعد السوفي في قرية ود حامد، هو ليس مجرد موقع جغرافي بل صورة حية للمجتمع السوداني، ينبض بالخفايا، ينبض بالتاريخ، ينبض بالعادات. فهو في نهاية الأمر استطاع الطيب صالح أن يجعل من القرية السودانية قرية عربية، بل هي قرية عالمية.
2: صحيح أستاذ دلال، بقي إن القرية في عرس الزين بالذات هي شخصية. معناها أنا عندما درست الشخصيات مثلا في رواية عرس الزين، الشخصية الأولى الكبرى التي اهتممت بها
1: القرية.
2: شخصية القرية كشخصية روائية. طبعا ما أنا متحدث عن كتابات طيب صالح، فلا بد من ربط الصلة بين القرية كقرية في مفهومها الواقعي والتاريخي بالقرية كمفهوم فني، يعني كشخصية روائية. وهذا المهم، أن الطيب صالح استطاع أن معناه يخرج القرية السودانية من مجرد معناها واقع تاريخي، طبعا له أبعاد هامة إلى غير ذلك، تاريخية وسياسية واجتماعية وتراثية إلى غير ذلك. بقي أن المهم في كتابات الطيب صالح أنه كيف يخرج من تلك البيئة الضيقة، من ذلك الواقع البسيط، فيجعل منه فنا عبقريا وبلغ الآن به مبلغ العالمية. هذا المهم. والبحث في الهوية ولا يتعلق بمظاهر القرية فقط، بل يتعلق كذلك ببحث السوداني باعتباره شخصية إفريقية عربية، عن وجوده، عن كينونته، عن ماهيته في علاقاته بالآخر، في علاقاته أولا بتراثه وقريته وبيئته، وفي علاقاته كذلك بالمجتمعات العربية وفي علاقاته بالمجتمعات الغربية.
0: نعم.
2: وهذا ما أنجزه وسرده بعمق كبير جدا الطيب صالح، خاصة في روايته العظيمة موسم الهجرة إلى الشمال.
0: نعم. وأنا لو تسمح دليل لحظة حبيت على ذكر موسم الهجرة إلى الشمال وما قالته دليل وما تفضلت بقوله في تقديم الأستاذ توفيق بكار يتحدث عن الثابت والمتحول في هذه الرواية.
2: نعم. نعم.
0: ودليل منذ قليل في فقرتك في الفقرة التي تفضلت بقراءتها أشرت إلى تلك النخلة.
1: نعم.
0: في البيت التي تشعره بالطمأنينة، هذه النخلة التي ترمز للأصالة للثابت.
1: ثابت.
0: ومن جهة أخرى الجد، شخصية الجد أيضا المتجذر في تلك القرية في تلك البيئة مع شخصية أخرى وافدة متحولة هجينة إذا ممكن نقول، اللي هي شخصية مصطفى سعيد وبكل ما جاء به إلى القرية تلك المدفة الإنجليزية الموضوعة في قلب الصحراء، يعني وهذا التناقض الصارخ بين مشكلة الهوية والأصالة والثقافة الوافدة، حتى أنه في آخر الرواية لما حصلت تلك الفاجعة في القرية وقتلت حسنة بنت محمود بطريقة فظيعة زوجها، كان الجد يحتضر. ماذا أراد ربما أن يقول طيب صالح؟ نعم،
2: هو إن سمحتي، مسألة الثابت والمتحول هذه مسألة ابتدعها أدونيس، وفي الفترة التي كتب فيها توفيق بكار مقدمته كانت هذه الموجة الفكرية شأن التي لها طابع فلسفي إضافة إلى الطابع الأدبي بدأت تغزو العالم العربي من سوريا إلى مصر إلى تونس إلى غير ذلك. بقي أن توفيق بكار في ذلك الوقت وهو أستاذنا الجليل أباح لنا صعوبة فهم رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ورغم ما باح به إلينا فإنه استطاع أن يحفر في هذا النص ويخرج منه أفكارا وعجائب توفيق بكار. الثابت والمتحول صدر مقدمته أيضا بقولة مهمة لأبي حيان الكلبي، وهي قولته الكلام على الكلام صح.
0: نعم.
2: وهذا الأمر هو الذي أدركه توفيق بكار وكذلك مرره إلينا، فأصبحنا نحن أيضا منذ كنا طلبة لا نقرأ النصوص قراءة سطحية ظاهرية، بل نحاول الحفر فيها والبحث عن مكامنها وأسرارها إلى غير ذلك. فمسألة الثابت والمتحول مثل ما ذكرت وتفضلت به أستاذ حنان، أنا يمكن أن أضيف في هذا المعنى الفكرة التي حللها جيدا الأستاذ توفيق بكار، وهي أن الثابت والمتحول في الشخصية ذاتها بحيث يعني شخصية مصطفى سعيد وهو بطل الرواية هي شخصية مركبة فيها الثابت وفيها المتحول. الثابت فيها هو الهوية المتأصلة في البيئة السودانية، في القرية السودانية، في التراث السوداني، في الحضارة السودانية، وما بلغ لأهل السودان من روايات هوية وأشعار وأساطير إلى غير ذلك. إضافة ويقابل ذلك ما يطمح إليه مصطفى سعيد من السعي بهذا السوداني البسيط المغل في تراثه، السعي إلى اكتشاف حضارة أخرى، بيئة أخرى، عالم آخر، وأفكار أخرى، وفلسفات أخرى، ومعتقدات أخرى، وحياة أخرى. وهذا من عاشه مصطفى سعيد، عاش مرتحلا ذاهبا عائدا بين بيئته والبيئة اللندنية البيئة الأوروبية. فهذا الثابت والمتحول هو الذي ترجمه الطيب صالح إلى مسار روائي من بداية الرواية إلى نهاية الرواية. ومصطفى سعيد في مأزق الباحث عن وجود جديد ربما يقطع مع وجوده الأصلي، وعجزوا في نفس الوقت عن الوصول إلى هذا الواقع الجديد برمته. لذلك كانت له مشاكل عديدة مع النساء اللواتي تزوج بهن اللندنيات إلى غير ذلك، وهذا التوتر هو الذي خلق معجزة الرواية في نظري.
1: ولذلك
2: الرواية ليست مسطحة، الرواية متوترة، وهذا التوتر هو الذي ربما عبر عنه توفيق بكار الثابت والمتحول، المتحول في شخصية مصطفى سعيد، والراوي كذلك، لأن الراوي شخصية هامة جدا، والراوي ربما يعتبر هو الشخصية الأساسية والرئيسية،
0: سنعود إليه أكيد.
2: لذلك نجد صوتين في موسم الهجرة إلى الشمال، صوت الراوي وصوت مصطفى سعيد، ولعل هذين الصوتين هما اللذان يكونان ويؤسسان التركيبة المزدوجة لشخصية البطل في موسم الهجرة إلى الشمال.
1: ولذلك يقول البطل مصطفى سعيد بطل موسم الهجرة إلى الشمال، يقول أنا هنا وهناك، لا أنتمي إلى هذا البلد ولا إلى ذاك. والراوي يقول كذلك في حديثه عن مصطفى سعيد، كان يتحدث الإنجليزي بطلاقة لكنه لم يتحدثها بحنان.
2: هناك مثال آخر دلال كنت تسمع مثال آخر، أنا في معرض اطلاعاتي على طيب صالح وكتاباته إلى غير ذلك، وجدت رسامة إنجليزية تقيم بالسودان. هذه الرسامة وجدتها صدفة هكذا في الانترنت تتحدث عن طيب صالح، وتذكر غرفة سرية تعرفها هي شخصيا، هي وزوجها السودان، وهذه الغرفة ذكرها الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال، وهي غرفة شبهها بالحياة، وهي غرفة سرية يعني تحتبها الحياة ولكن لا شيء فيها كالحياة. وهذا أمر الحقيقة يعني يصل إلى درجة العبث الفكري الذي نجده عند فلاسفة الغرب إلى غير ذلك. ومعنى ذلك أن هوية الإنسان تخرج عن كونها مجرد كائن عاش في بيئة معينة ليصبح كائنا عالميا خارقا ربما، وكائنا يحمل الحياة كلها وفي نفس الوقت لا يحمل شيئا. وهذا هو المعنى الحقيقي في الحقيقة في نظري للحياة. منذ الاشتهاء تحدثت عن الاشتهاء، والاشتهاء هو هذا السعي الدائم إلى الجديد وإلى التحقيق وإلى الإنجاز والحجز في نفس الوقت، ولكن المسار يتوازن.
1: ولذلك حالان يقول والناس سعد في شهيق الماء تصدير، وهو من أجمل ما قرأت في حقة الأمر، يقول حين ابتطيت قلمي وأخذ للمسير كان رحلي مثقلا بالعواطف والفكر، ما كان منها وما رافقني حتى خلت ألا عطش أو جوع يعوق مغامرتي، وكان بيني وبين مطيتي كالعشق أبدا، فقد أغرانا السعي وما كنا لنرسم الطريق. وهذا حديث عن محنة الكتابة.
0: جميل جدا.
1: ثم يقول طيب صالح، ثمة أفاق كثيرة لابد أن تزال، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتفي بها حقلا وبخط جريء. هنا نعود إلى قضية الهوية أستاذي في الكتابات طيب صالح وما بعده، وسنعرج بعد قليل كذلك على بعض الكتاب، هي في حقيقة الأمر حنان قضية مصيرية في هذا أو في خضم هذا الصراع الذي تعيشه البلاد والذي أدى إلى حرب دارفور. فكأن الكتابات حول الهوية أستاذي في الأدب السوداني تسعى لتخليق مسألة الهوية من النظرة أو من كيف أقول النسق المتعارف عليه في الكتابة، وقدم طيب صالح النظرة الجديدة تخرج من ضيق الإيديولوجيا الضيقة إلى رحاب الإبستيمولوجيا.
2: في موسم الهجرة خاصة المسألة الأساسية التي علاجها طيب صالح مسألة الشرق والغرب،
1: نعم
2: الشمال والجنوب، وهذا في صميم الهوية. يعني هل نكتفي ونحن أهل إفريقيا وأهل الشرق أن نكتفي بما نملك، أم نأخذ ما يأخذه ما وصل إليه الغرب من حضارة لم نصل إليها بعد؟ ومثل هذا الأمر عالجه قبل الطيب صلاح آخرون مثل توفيق الحكيم في عصفور من الشرق وهي إدريس في الحي اللاتيني وغيرهم. بقي أن الطيب صلاح كان أكثر عنفا وكان أكثر جرأة في مهاجمة الطرف الآخر
1: وأكثر مكرا، يمكن أستاذ هذا
2: وأكثر
1: مكرا، المكر
0: بالذكاء يعني.
1: نعم.
2: هناك المكر وهناك العنف وهناك الجرأة وهناك الإيمان بالقدرة الذاتية، وفي نفس الوقت يعني الثورة والغضب على عدم تحقيق ما حققه الآخرون إلى هذه اللحظة. هذا هو المشكل. والطيب صالح يعني يبدو أنه قد عانى من هذا الأمر حتى شخصيا في وجوده في إنجلترا إلى غير ذلك. وبالمناسبة يعني على ذكر علاقة الهوية بالشخص، هناك من يعتبر أن مصطفى سعيد وإلى غيره هو طيب صالح نفسه.
0: نعم.
2: طيب صالح أنكر هذا الأمر
0: حتى الراوي
2: وقال ربما قد يشبهني في بعض الأشياء ولكنه ليس طيب صالح.
0: فعلا هو عودة إلى نهاية الرواية، نهاية موسم الهجرة إلى الشمال، وذلك النهر اللي غرق فيه البطل. والأستاذ توفيق بكار يقول أنه نهر التاريخ بين الشمال الذي أراد أن يصل إليه والجنوب، وفي النهاية هو بقي في النصف، شلت حركته وخلنا للحظة أنه سيموت البطل الراوي، ولكن أراد له طيب صالح أن يستمر. قال هناك بعض من الأحبة ينتظرونني، لذلك بكثير من الثقل، ولكنه حاول أن يطفو بجسده إلى الماء. حتى نتحدث ربما نفتح الأفاق
2: وكان يصرخ النجدة.
0: النجدة نعم، في النهاية هي انتهت الرواية على هذه الصرخات
2: وأن الأمر مفتوح ومستمر.
0: نعم هذا هو. حتى نمر إلى كتاب آخرين، هو سؤال حتى باش نربط به أستاذي الكريم، هل ظلم الطيب صالح الأجيال اللاحقة أم أنه فتح لها الطريق في الرواية السودانية نحو العالمية؟ ربما
2: هو عند العودة إلى المسار الإبداعي في السودان،
0: نعم،
2: نجد تطورا ملحوظا في مراحل الكتابة الأدبية والروائية بالخصوص في السودان، مثل ما حصل في تونس، مثل ما حصل في بلدان أخرى. نحن في تونس هنا نقول ربما نفس السؤال، هل ظلم المسعدي بقية مثلا الروائيين والقائقة، هل ظلم الشابي بقية الشعراء إلى غير ذلك.
0: نجيب محفوظ أيضا في مصر في فعلا
2: أن الطيب صالح له موقعه الذي هو جدير به. طيب صالح صاحب موت الهجرة إلى الشمال، صاحب عرس الدين، دومة وتحامد، بندر شاه إلى غير ذلك. هذه النصوص هي نصوص بنظري تبقى خالدة وتخلد ذكر الطيب صالح. بقي أننا عندما نتجاوز الطيب صالح إلى حدود، قلوا إلى حدود مثلا الألفية الثانية، نجد طبعا أدباء آخرين لهم باع ولهم صيت من الرجال ومن النساء، وحصلوا على جوائز وهم معروفون في العالم إلى غير ذلك، ولكن ما كتب عن الطيب صالح والدراسات والأبحاث وربما حتى الأشرطة السينمائية، عرس الزين صور شريط سينمائي وعرض كذلك في مهرجان من مهرجانات أظن فينيسي أو شيء من هذا النوع. طيب صالح محله لا ينكر. بقي طبعا مثل كل البلدان هناك أدباء كبار يغطون على البقية، بشير كرية في المسعدي، الدعاجي، هؤلاء غطوا على البقية، لكن لا نستطيع طبعا أن ننكر يعني الأدباء المعاصرين الذين تلوا هؤلاء، مثلما لا نستطيع أن ننكر قيمة الروائيين والشعراء الذين جاءوا بعد طيب صالح أو بعد الفتوري إلى غير ذلك.
1: نعم،
2: أيضا لهم مكانتهم.
1: يعني الإنسان العربي في هذا الأدب السوداني ظل في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لا يستطيع المضي ولا يستطيع العودة. نذكر من هؤلاء الكتاب حنان عبد العزيز بركة، ساكن حمور، زيادة في شرق الدرويش، رانا مأمون، أمير التاج السر الذي كتب رواية عظيمة في نظر إيبولا، حيث صورنا كيف نقل ذاك العامل عامل النسيج من جنوب السودان من كنشاسا إلى يعني تلك ذاك المرض، فألقوا الضوء على الحياة الإفريقية وهمومها الإنسانية والوجودية. كذلك حمور زيادة في شرق الدرويش كذلك ظل بين المحكي والمسكوت، عانق الأدب العجائبي وقام روايته على تأويل التاريخ والتجريب في الرواية العربية. عكس كل ذلك أستاذي وعي الكتاب السوداني أو كتاب السوداني بقضايا النوع الاجتماعي والحفر العميق في مكونات المجتمع السوداني، وتحتيم كذلك النماذج النمطية لصورة المرأة ربما كما ذكرها طيب صالح.
2: طبعا أستاذة دلال، هؤلاء الذين ذكرتي لهم قيمتهم الفنية والأدبية في مستوى الكتابة الروائية في السودان وفي الوطن العربي كذلك. بقي أنهم اختلفوا، يعني المشكل هو أن هناك أدباء يكتبون كتاب واحد يلخص كل الكتابات، وهو ما حصل للطيب صالح في موسم الإزراء. من ذكرتي مثلا تجسر أو زيادة أو بركة ساكن، هؤلاء كتبوا بأسلوب معين، كل واحد له أسلوب عرف به، واحد أسلوب ثلث كذا، واحد اعتمد شيء من التكفير، واحد لغته مباشرة وصادمة مثل بركة ساكن لجرأته ولغته الصادمة إلى غير ذلك. ولكن الطيب صالح جمع كل هؤلاء في موسم الهجرة،
1: يعني أيقونه.
2: ماذا نفعل؟ يعني موسم الهجرة تجد فيه كل الأساليب، ويعني مبني بناء محكما بحيث يصل إلى درجة بين ضفنين، طبعا دون مبالغة، إلى درجة ما يشبه الإعجاز الفني في الكتابة الروائية. ولذلك من يذكر طيب صالح يذكر موسم الهجرة، لا يذكر بقية الروايات، يذكر يعني موسم الهجرة، وهذا معقول. مثل من يذكر المسعدي يذكر حدث أبو هريرة قال، وهذا معقول. يعني البقرة في عراجينها بشير خريف، بحيث كل رامبو مات وهو صغير، يعني لا يتجاوز عمره 22 سنة، كتب بوام أون أنفير، يعني قصائد الجحيم. لوستول ركوي أول، معناها أول مجموعة وآخر مجموعة. وطبعا يعني ريمبو الآن معروف عالميا، من لا يعرف ريمبو؟ كتب ديوان يتيم، شادي كتب ديوان يتيم ومات صغيرا، وإلى الآن عندما نتحدث عن الشعر في تونس نتحدث عن شادي. هذه طفرات.
1: نعم.
2: طفرات تحصل في التاريخ لأشخاص لهم في جيناتهم طفرة الإبداع، طفرة الخلق التي يعجز عنها الآخرون. الآخرون يجتهدون، يقدمون أعمالا، ينجزون، ولكن إلى الآن لا يذكروا الدرس الأكاديمي أو خارج الأكاديميات إلى غير ذلك، لا يذكرون عندما يتحدثون عن تاريخ الأدب التونسي، لا يذكرون هذه الأسماء في بداية القائمة.
1: عندنا غيرها
2: أسماء أخرى بعد في الكتابة القصصية، عروسية نالوتي، عز البدني وغيرهم إلى غير ذلك. والآن طبعا هناك حنان جنان كذلك تكتب،
0: العفو
2: إيميربيلي تكتب إلى غير ذلك. هؤلاء موجودون، ولكن في الحقيقة دائما متى سيتحدث الناس عن هؤلاء بالصفة التي نتحدث فيها عن الشاب والمسعد إلى غير ذلك؟
1: طيب
2: بعد أجيال، بعد أحقاب من الزمن،
1: نعم.
2: عندما يؤرخ الناس للأدب التونسي طبعا سيذكرون النصوص التي كتبت في الألفية الثانية،
1: نعم،
2: 2025 2010 إلى غير ذلك. وهذا مسار التاريخ، ويعني كتابة التاريخ الأدبي بصفة عامة.
0: نعم فعلا، والله الوقت مر سريعا سريعا، والحديث كان ممتعا جدا. طبعا متعته وجودك معنا كان فيه إضافة كبيرة، وشرفتنا بقبول دعوتنا. وفي الحقيقة احنا حبينا نحكي على الطيب صالح ومن بعده دليل، فتوقفنا في الطيب صالح كأنه لم يأتي بعده، في حين أنك تفضلت وذكرت كثير من الأدباء طبعا اللي جاءوا بعده، وقيمته لا تلغي قيمة هؤلاء حتى إن لم يتمكنوا من الوصول إليه. أستاذي الكريم، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا، كان لقاء جميلا، والأكيد أن حرارة اللقاء وصلت إلى السادة المستمعين.
2: شكرا أستاذ حنان.
1: شكرا أستاذي، شكرا. نعم شكرا،
2: وجدت معكم في هذه الحصة الرائقة والممتعة والمفيدة كذلك، و سعادتي طبعا تتجاوز الحديث إليكما في موضوع الطيب صالح للمودة التي أكنها إليكما الاثنتين.
1: إذا شكرا أستاذي، وفي هذا الزمن الذي تموت من البرد حيتانه كما قال الطيب صالح، يبقى الأدب هو دفء الحياة فينا. شكرا أستاذي على هذا المرور الشيق والجميل.
0: شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة كل أسبوع. شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي، وكتابات من العالم، إلى اللقاء.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة

0: الحياة.
1: صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رد الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المسطح. من خلال هذا الصالون نؤمن لكم مجموعة من الاستضافات والمتابعات للشأن الثقافي على الساحة الوطنية. استضافة أولى تجمعنا هاتفيا بالأستاذة رضية تويتي مدير دار الثقافة بالقلعة الكبرى، ومعها سنتحدث عن تظاهرة صيف وفنون في دورتها الأولى التي ستنتظم من 9 إلى 13 جويلية الجاري. لتكون معنا بعد ذلك هاتفيا كذلك الأستاذة سندس الدقي مديرة المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج. هذا الفضاء الذي احتضنه مساء أمس الندوة الصحفية الخاصة ببرنامج أو للكشف عن برنامج تفاصيل الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، والسيدة سندس الدقي باش تحدثنا عن هذا الفضاء، عن هذا الموقع وأهميته والمتحف والمكتبة الموجودين في هذا الموقع. تفاصيل بعد قليل. بعد ذلك يكون لنا حديث عن موضوع بلدية سوسة تحتفي بتسجيل انضمامها التاريخي إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، فقرة من أعداد الزميلة حنان العريض. نواصل متابعتنا واستضافتنا من خلال استضافة هاتفية كذلك تجمعنا بالأستاذ حامد ملاط الباحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. يسأل السائل لماذا السلاحف البحرية؟ لأن في الحقيقة سنستضيف جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه التي تنظم يوم لنقول أو دورة تكوينية حول السلاحف البحرية وحمايتها وإعادة تأهيلها، وأفضل ما ممكن يحدثنا في هذا المجال الباحث والمختص إذن في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية الأستاذ حامد ملاط. لنختم صالون اليوم بالحديث عن تفاصيل الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. نذكر أنه يوم أمس كان تم تنظيم الندوة الصحفية الخاصة بالكشف عن تفاصيل هذا البرنامج وهذه الدورة الجديدة. دورة تنطلق إن شاء الله يوم 16 جويلية الجاري وتتواصل لغاية يوم 19 أوت مع برمجة متنوعة فيها المسرح، فيها العروض الفنية، العروض السيمفونية متنوعة البرمجة، نعطيكم تفاصيلها بعد قليل. أهلا وسهلا بكم في الاستماع والمتابعة والتفاعل على 71-844-600 وقبل الخوض في كل هذه التفاصيل إليكم مقطع من رائعة في يوم وليلة بصوت الراحلة وردة الجزائرية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

تتكثف الجهود في هذا التوقيت وفي هذه الأثناء في دار ثقافة بالقلعة الكبرى من أجل حسن الأعداد للدورة التأسيسية والدورة الأولى لتظاهرة صيف وفنون. هذه الفعالية الثقافية تنظمها دار ثقافة بالقلعة الكبرى بالتعاون مع الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى برئاسة محمد الناصر. دار ثقافة بالقلعة الكبرى بإدارة الأستاذة رافيا التوتي. هذه الفعالية تنطلق يوم 9 جويليا الجاري وتتواصل لغاية 13 من نفس الشهر. من أبرز الفقرات في برنامج هذه الفعالية يوم 9 جويليا 2026 تنطلق وتفتتح الورشات، ورشة الجداريات بإشراف الأساتذة أمين قرشان، كريمة بوغديدة وإكرام عجرود. يوم الجمعة 10 جويليا 2026 وفي حدود الساعة 8 ليلا افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت عنوان أجيال بمشاركة ثلة من الفنانين التشكيليين ما بين محترفين وهواة. في نفس التاريخ تاريخ الجمعة 10 جويليا 2026 عرض موسيقي شعري تحت عنوان وشعار وتر وقصيدة مع الفنانة ميسون الفطناسي بمشاركة الشاعرة والشعراء الشاعرة زهرة القاضي، الشاعرة دلالة جبلة، الشاعر أشرف القرقني ينشط هذه الأمسية، الشاعر ابن القلعة الكبرى ناجح شوري. يوم السبت 11 جويليا 2026 وفي حدود الساعة 10 صباحا تنظم حملة نظافة تحت شعار حديقتنا فضاء للحياة والإبداع، فقرة بالتعاون مع الجمعية التونسية لتطوع فرع القلعة الكبرى. في حدود الخامسة مساء من يوم السبت 11 جويليا 2026 تنظم أمسية سينمائية للأطفال، نعم للأطفال، نصيب في هذه الفعالية. ونحن نتحدث عن دار ثقافة طبعا اللي تحتضن الأطفال في مختلف نواديها وتنظم لهم أنشطة مختلفة على كامل السنة. إذن هي أمسية سينمائية يقدم فيها عرض شريط قنديلة إخراج نادية الرئيس، بالإضافة إلى عرض شريط لوليفغ ماجيك إخراج عبد العزيز الحفظاوي. لتكون العودة من جديد إلى الأجواء الفنية والترابية في حدود الساعة 9:30 بقاعة العروض بالقلعة الكبرى بمدينة الثقافة لدار الثقافة بالقلعة الكبرى. يا وش خاص تكون عندنا مدينة ثقافة ومركب ثقافي في القلعة. المهم عرض تربيات بقيادة المايسترو وسيم الشاهد والفنانة إيناس بن عافية. ورشة التزويق على الخزف من الورشات اللي تمتد على 3 أيام، الحقيقة هي 11 و12 و13 جويليا، وهذه الورشة تحت إشراف الأستاذة إكرام عجرود. تكون الحصة صباحية يوم الأحد 12 جويليا وتكون على شكل حصة تدريبية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى. هذه أبرز الفقرات في تظاهرة صيف وفنون بدار الثقافة بالقلعة الكبرى، مصر على كلمة مدينة الثقافة، بدار الثقافة بالقلعة الكبرى تحت إشراف وإدارة الأستاذة رافيا التويتي. الفعالية هذه بإشراف أو بتعاون مع الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى بإدارة الكاتب والشاعر محمد الناصر عكروت.
بالتوفيق إذن للجميع في هذه الفعالية وهذا المشروع الجديد لدار ثقافة بالقلعة الكبرى. اختارت شريك هذه المرة إذن الجمعية التونسية تطوع فرع القلعة الكبرى. طبعا هذا نفهمه من خلال المحاور اللي اختاروا إنهم يشتغلوا عليها، محور النظافة والبيئة خاصة، ونذكر أن هناك حملة نظافة تحت إشاعة حديقتنا فضاء الحياة والإبداع، وأيضا حصة تدريبية في الإسعافات الأولية. كنا في حديث عن هذه الفعالية الصيفية الجديدة، أول دورة هي تأسيسية. إن شاء الله بالتوفيق، وسيدة راضية ليك وكافة الجنود الخفاء، وأيضا شكر لصوت الإشراف اللي تيسر وتسهل عليكم مهمة الإنجاز. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة طبعا في شخص السيدة جليلة عجبوني. نمشيو للنغم يتغنى بالصيف، ومحلاها غناية بصوت الفنان التونسي محسن الرايس، الصيف يهل الكيف.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية.

0: أهلا وسهلا بكل من اختار موجات صوت رت الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. لقائنا متواصل في الصالون الثقافي إلى حدود الساعة 8 ليلا، دائما مع فريق اللقاء أنيس الحميدي، فرنسا صوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. انتظمت مساء أمس الندوة واللقاء الإعلامي الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل البرمجة الخاصة بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. هذه الدورة باش تنتظم من 16 إلى جويليا إلى 19 أوت المقبل إن شاء الله. الجميل في هذا اللقاء الإعلامي الفضاء المفتوح الذي احتضن هذا اللقاء الإعلامي، أتحدث عن موقع المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج. موقع جميل، موقع مفتوح، متحف فيه مجموعة من القطع واللقاء الأثرية، فضاء يستحق الاهتمام وتسليط الضوء عليه. هذا كاش اخترنا هذا المساء أن تكون ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة سونس الدقي، مديرة المتاحف الجهوية، مديرة متحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج. مساء النور سيدة سونس، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا وعسلامة، مرحبا بكم الكل. أنا لست أستاذة، أنا دكتورة في علم الأثار.
0: مرحبا بالدكتورة في علم الأثار، إذا الدكتورة سونس الدقي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: الله يخليك. إذا دكتورة، نبدأ في التعريف بهذا الموقع الذي تضمن متحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج.
1: أنا سعيدة جدا باستضافتك ونشكرك يعني بعد لقائنا البارحة على الموقع في إطار تنظيم الكونفيرونس دو بريس، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وكنا سعداء باحتضانها وبالالتقاء بالعديد من الإعلاميين اللي عبروا على أعجابهم الشديد بالموقع وعلى أنها كانت فرصة لاكتشاف المتحف والموقع. والحقيقة هو هذيك كان الهدف وراء اختيار السيدة الوزيرة لاحتضان الندوة في إطار في الموقع المتحف الروماني والمسيحي المبكر. هو تم إنشاء المتحف في الثمانينات في الحقيقة في 84 بالضبط، وكان ذلك في إطار حملة اليونسكو لحماية قرطاج. وهو كان متحف موقع يقدم، يعني كان الهدف منه التعريف بالحفريات التي أنشئت بقرطاج في السبعينيات، في الستينات والسبعينيات وما قبلها. الحفريات في قرطاج ابتدأت من القرن 19 يعني. وقع إغلاقه لعديد الأسباب، منها إعادة تهيئته لتوفير الضمانات الأمنية، يعني تأمين القطاع لنورم كونوبلي لنورم لمترو نورم انترناشونال. وتم افتتاحه من قبل السيدة وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة سرار في ديسمبر 2025. يعني هو حديث
0: النشأة والتأسيس. نعم، تقريبا نعم. سنة على بعث هذا الفضاء إذن المفتوح، فضاء جميل. وهذا المتحف وما يتضمنه دكتورة إذن من لقاء وقطاع أثرية، وين منين لقينا القطاع هذه؟ شنو قيمتها أو يعني الأثرية والتاريخية؟
1: هو الكوليكسيون، يعني المجموعة الأثرية المعروضة في المتحف لا تهم فقط موقع المسيحي المبكر، حيث توجد عديد الآثار التي تعود للقرن الرابع والسادس ميلادي خاصة يعني، ولكن يعني هناك أيضا ما يعود إلى الفترة البونية، ما يعود إلى الفترة البونية، ويعني نجم نقول اللقاء الأثرية الموجودة به من القرن الرابع والخامس قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد. يعني هذا يعطيكم فكرة على أهمية الموقع اللي يقدم كمان en français toutes les stratigraphies de site de Carthage، يعني قدمنا pratiquement كل الفترات التاريخية الخاصة بكارتاج.
0: هذه ما يضمن هذا المتحف في هذه في هذا الفضاء، المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج. المتحف هذا ما تقريبا سنة منذ يعني تأسيسه وفتحه أمام العموم، وهناك أيضا مشروع لتهيئته دكتورة.
1: نعم أنا نكمل لك شوية بركة أي. في المجموعة المعروضة أي. لا تخص فقط الموقع، ولكن هناك ما يمثل السيرك الروماني وبعض المواقع الأخرى، الحفليات التي قيمت في كارتاج يعني أهم المواقع منها. بشكل اللي يدخل يعرف اللي هو قاعد يطلع على عديد المواقع وليس فقط المتحف المسيحي المبكر.
0: نعم.
1: بالنسبة لمشروع التهيئة اللي احنا بشدد النظر فيها، هو يتمثل في تهيئة الحديقة، حديقة الموقع باش تتضمن عديد الليزيليمون داكاي
0: عناصر يعني زينة في استقبال يعني في هذا الفضاء المفتوح الخارجي يعني الحديقة
1: فعلا. نعم. يعني الهدف منه انه يستقبل اكبر عدد ممكن من الجمهور من الزائرين من عديد الاعمار، وانه يفتح في اطار تبادل او في اطار ان يكون اطار للاستقبال للمدارس ليس فقط يعني للمختصين واصحاب الاختصاص، لا يعني الهدف انه يستقبل عديد الاعمار وعديد الفئات العمريه. والمشروع هذا مش يكون على اساس تهيئه الحديقه للاستقبال من يعني سكيلفو ومانجمون دكاي بذات باركينج وعديد الأشياء الأخرى.
0: نعم. اللافت في الانتباه هي التسمية دكتورة، يعني لما نقول المتحف الروماني والمسيحي المبكر، برغم أنت قلتنا يعني اللقاء والقطاع الأثري المعروضة منها الفسيفساء ومنها خزف وفخار وعدة عناصر أخرى، يعني هي شاهدة على فترات متنوعة شهدتها تونس وشهدتها قرطاج، فما العلاقة بين هذا المتحف وهذه التسمية يعني المسيحية المبكرة؟ يرجح أنه هناك يعني في منطقة قريبة منها يعني مركب مسيحي قديم يعني متكون من كنيسة وحوض تعميدا، هذا عنده علاقة بالتسمية يعني.
1: أكيد أنه وجود الكنيسة ووجود حوض التعميد وتاريخ قرطاج في الديانة المسيحية يعني الاضطهاد اللي تعرضوا له وما يسمى بالشهداء للفترة ديكا اللي وقع يعني أعدامهم علنا سواء في عديد يعني في السيرك في الأمفيتيات في كذا. يعني هو المسيح المبكر نحكي عليه من القرن الثاني والثالث والرابع وحتى يمتد إلى الخامس ميلادي، هي الفترة الأولى للمسيحية اللي شهدت عديد الفترات التوتر وعديد الانقسامات، والمسيحيين يعني عاشوا فترة اضطهاد كبرى، وكارتاج يعني كانت شاهدة على هذه الوقائع ويذكر ذلك في تاريخ المسيحية في العالم يعني. فإن وجود متحف بهذه الفترة بكارتاج ولتونس هي دلالة كبرى، لأن تونس كانت دائما وستظل إن شاء الله أرض الديانات وأرض الالتقاء لجميع الحضارات، وتاريخنا يعني لا ينحصر في فترة أو في عنصر بشري معين أو في احنا يعني الانفتاح الموجود في تونس على العالم يجعلها دائما وجهة لجميع المختصين وجميع المهتمين في جميع الميادين يعني حضارية وعلمية.
0: نعم. من الجميل استغلال مثل هذه الفعاليات والتظاهرات الثقافية لتثمين هذه المواقع الأثرية وهذه الفضاءات الهامة اللي تعكس تاريخ تونس الثري ومختلف الحضارات التي تعاقبت على بلادنا. هل تفكرون في مزيد استغلال هذا الفضاء في فعاليات أخرى ربما تنفتحون عليها من أجل استقبالها واستقطابها لمزيد التعريف بهذا الفضاء دكتورة؟
1: أكيد أكيد، يعني هو مجيئي يعني يعود لفترة قصيرة جدا شهرين لا أكثر، والهدف الأول أكيد فتحه للمختصين والعمل على الندوات العلمية والتعريف به علميا، ولكن الأكثر والأهم هو التعريف به لأكبر نسبة ممكنة من الفئات العمرية والفئات المجتمع التونسي والعالمي. وسيكون له إن شاء الله في المستقبل برنامج عمل واضح في هذا الإطار، تكون في الميدياسيون كولتوريل، انفتاحه للمدارس للمعاهد للجمعيات وعبر الإذاعات وعبركم أنتم الكل، يعني الدعوة مفتوحة للجميع يعني للاتصال اللي عنده أي اهتمام لتنظيم تظاهرات ثقافية في موقعنا مرحبا بيه.
0: بث برامج مباشرة مثلا من هذا الفضاء الجميل والساحر ممكن أيضا؟
1: المشاهد اللي شفناها البارح والصور يعني تدل على يعني مدى جمال الموقع ويعني وإمكانية تهيئته لاحتضان التدهورات المباشرة كذا. أكيد أكيد
0: نعم، فضاء جميل جدا مهيئ، وحتى مع يعني غروب الشمس وساعات اللي نقول مساء الأولى الفضاء ساحر وأجواء جميلة جدا. إن شاء الله موافقين دكتورة في هذه المهمة في الإشراف على هذا الفضاء وأيضا في مختلف المشاريع اللي ممكن تنظموها من أجل مزيد تعريف به ومزيد الترويج له أيضا وتثمين الـ يعني محتويات هذا المتحف وهذا الفضاء، متحف إذن كما قلت المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج. شكرا الدكتورة في علم الآثار سندس الدقي مديرة المتحف الجهوية ومديرة المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج، شكرا على قبول دعوتنا هذا المساء على موجة إذاعة الثقافية.
1: شكرا شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم وإلى اللقاء. بما أن مشينا القرطاج سنتغنى بقرطاج بصوت أحد الفنانات التي الحقيقة مهرجان قرطاج كان صنع مجدها في فترة ما ودعم مسيرتها الفنية، وستعود إليه في اختتام هذه الدورة 60 لمهرجان قرطاج. عن مجد الرومي أتحدث في حسناء قرطاج.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادات الحياة. كما تحدثنا منذ قليل يوم أمس ومساء أمس بفضاء إذن المتحف الروماني والمسيحي المبكر بقرطاج، انتظمت فعالية اللقاء الإعلامي الخاص بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي وسط حضور إعلامي كبير. إذن تم تقديم برمجة الدورة، أبرز الخطوط في إذن الفلسفة الفنية خنقول لهذا المهرجان اللي إن شاء الله باش تنطلق فعاليته يوم 16 جويلية 2026 بحفل افتتاح بإمضاء الفنان صابر أرباعي بعرض فني تحت عنوان تحت الياسمين. الشاب خالد يعود إلى العروض في تونس، يعود إلى مسرح قرطاج يوم 18 جويلية 2026. نعرفوا مؤخرا تم إصدار شريط وفيلم سينمائي يركز ويسلط الضوء على فترة من مسيرة الفنان الأمريكي مايكل جاكسون، ومن فقرات هذا الفيلم فقرات الموسيقية والغنائية كانت فرقة ومجموعة جاكسونز المشاركة في هذا الفيلم، وبش يكونوا حاضرين في عرض فني في تونس يوم في إطار دائما دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تحت في تاريخ 20 جويلية إن شاء الله ذي Jacksons.

0: مهم أكيد نرجعوا له في قادم الأيام. عرض سيمفونيات 60 مع شادي القرفي ومجموعة من الأصوات التونسية التي ستؤثث الشابة وأيضا فيها من المحترفين اللي باش يأثوا هذه السهرة الفنية السيمفونية يوم 22 جويلية. أنجليك كيجو الموعد معها مش يكون يوم 23 جويلية 2026. هنا كما شفتوا فما تنويع في مختلف اللي مختلف الأذواق الفنية. سهرة مميزة باش تكون يوم 25 جويلية 2026. وطن بحب العاشقين هو عنوان وشعار هذه السهرة التي تتزامن مع عيد الجمهورية. القرهمانة عرض وان مان شو، عرض مسرحي بإمضاء معز التومي. القرهمانة المخبل في كوبا يوم 26 جويلية. من اللفت للحقيقة لنا للانتباه البارح معز التومي كان حاضر في ندوة صحفية وكان قدم كلمة، أشار أنه في الفترة الأخيرة كان في كندا أعتقده كان قدم عرض وكان مفترض يكون هو آخر عرض لقرهمانة لأسباب صحية، لكن مسألة قبول ملف متاعه في مهرجان قرطاج خليه يتراجع عن هذا القرار. فإن شاء الله يوم 26 جويلية باش يقدم معز التومي عرض القرهمانة في شكل جديد. طبعا محتوى أساس المسرحية سيبقى نفسه، لكن سينوغرافيا وكيف ما قال هو يعني تصرف الركح باش يتغير احتراما للمسرح قرطاج ولجمهور قرطاج. معز التومي يقول باش يقدم هذا العرض المسرحي ثم سيخضع لفترة راحة اللي هي فترة علاج، ثم ان شاء الله باش تكون العودة بإذن الله. احتفظت يعني ما معز سألوه عن المشكلة الصحية والمسألة الصحية اللي يمر بها، لكنه خير انه ما يتطرقش لهذا الموضوع. نرجو الشفاء العاجل إذن للفنان المسرحي وممثل معز التومي، وإن شاء الله يكون موفق في هذا العرض يوم 26 جويلية 2026. نبقى مع الأجواء التونسية ومع يسرى محنوش هذه المرة في عرض فني موسيقي يوم 28 جويلية مع تقديم الجديد حسب ملفها. إذن هناك إنتاجات جديدة ستقدمها يسرى محنوش في خلال هذا العرض على ركح مسرح قرطاج. تيارا بانديتا، تيارا بانديتا يوم 30 جويلية. إذن هذا العرض باش يكون أيضا في إطار دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. هنا تنويع في أشكال العروض الفنية والفرجوية. من الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية العربية سامي يوسف. سامي يوسف في تونس يوم 1 أوت 2026 في إطار دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. يكون الموعد يوم 2 أوت مع الفنان ريان. إذن ويوم 4 أوت روندو فينيزيانو، وهذا عرض أيضا أجنبي. عفوا كيف ما قلت، هناك عروض في إطار التعاون الدولي، هناك عروض على الملفات، وهناك عروض أيضا ساعات إنها تقدمها إدارة المهرجان أو لجنة تنظيم المهرجان. بين مجد قرطاج وذاكرة الطرب الثنائي ميادة الحناوي ومحمد خيري في سهرة 6 أوت 2026. هذه ميادة تعود بعد حفل صفاقس، بعد حفل حمامات هذه السنة في قرطاج. إن شاء الله تكون سهرة مميزة. هذا جزء أول حول تفاصيل وعروض، نرجعكم إن شاء الله بعدين لبقية الحديث عن الدورة 60 وبرمجتها لمهرجان قرطاج الدولي. أما الآن مع المكتبة الثقافية وراجعين بعد.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان القلعة الكبرى تاريخ وتراث، وهو تأليف جماعي لأعمال الندوة الثانية حول الفئات الاجتماعية والمهنية خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة التي انتظمت أيام 25

27 أبريل 2014، وقد جمع نصوصها وقدمها الأستاذ المؤرخ كمال جرفال. وصدر هذا الكتاب في 259 صفحة عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع سنة 2017، وتعاون في تنظيم الندوة المذكورة قسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى، وينتج موضوعها في سياق التاريخ المحلي والجهوي. وتركزت ورقتها العلمية التي انطوى عليها هذا الكتاب حول أربعة محاور، اهتم أولها بالنخب المحلية والهياكل الاجتماعية والإدارية التقليدية وتحولاتها في الفترتين الحديثة والاستعمارية. فدرس الأستاذ مهدي جراد سيرة عمر بن سلامة كنموذج لأعيان المخزن وممارسة التجارة أواخر القرن 18 وبداية القرن 19، وتناول الأستاذ حمد الديلي بالبحث زاوية سيدي دردور بالقلعة الكبرى وأوقافها وعلاقتها بالإدارة الاستعمارية. أما الأستاذ عثمان البرهومي فقد درس النخب المحلية بالقلعة الكبرى وعلاقتها بالبيليك خلال النصف الثاني من القرن 18، بينما تطرق الأستاذ كمال جرفال منسق الندوة في ورقته العلمية إلى مؤسسة مشايخ تراب بالقلعة الكبرى والتحولات التي شهدتها زمن الاستعمار الفرنسي، في حين تعلق بحث الأستاذ محمد شعبوني بالتحولات التي شهدتها أشكال الملكية العقارية بالقلعة الكبرى في الفترة الاستعمارية من خلال دراسة نزاع التملك بهنشير الحنية بين جمعية الأوقاف وبعض أهالي القلعة الكبرى من سنة 1886 إلى سنة 1922. واشتمل المحور الثاني من الكتاب ثلاثة أعمال اهتمت بدراسة تفاعلات سكان القلعة الكبرى مع الأحداث الهامة التي شهدتها البلاد التونسية. سلط الأستاذ صالح المثلوثي ضوء البحث التاريخي على بعض ملامح المجتمع القلعي قبيل ثورة علي بن غذاهم سنة 1864، وذلك بالاستناد إلى سجلات محاكم الجنايات والأحكام العرفية، بينما أبرز الأستاذ إبراهيم القاسم دور هراب عسكر القلعة الكبرى وجنود حميتها في مقاومة الغزو الفرنسي سنة 1881. واهتم الأستاذ عادل بن يوسف بأحداث الحرب العالمية الثانية في البلاد التونسية سنتي 1942 و1943، مبينا كدراسة لحراك محلي في ظرفية استثنائية كيف تحولت القلعة الكبرى إلى ملجأ لسكان سوسة الهاربين من القصف الجوي. وتم تخصيص المحور الثالث من الندوة كما وردت أعمالها في هذا الكتاب لمسألة التعليم والجمعيات، حيث قدم المربي محمد البشير بالعيد شهادة موثقة حول التعليم بالقلعة الكبرى قبل الاستقلال. وأبرز الأستاذ حسن المناعي في مداخلته بعض ملامح الطلبة الزيتونيين من القلعة الكبرى بالاعتماد على سجلات ترسيم الدارسين في جامع الزيتونة. أما الأستاذ لحبيب العيد فقد درس أشكال التنظم داخل الجمعيات المهنية والثقافية بتونس في عهد الحماية من حيث المصادر والتصنيف، مشيرا إلى الجمعيات التي ظهرت بالقلعة الكبرى. وفي سياق متصل تناول الأستاذ توفيق بن عامر بالبحث ظروف تأسيس جمعية الاتحاد الثقافي بالقلعة الكبرى في ستينات القرن الماضي وأثرها في تكوين الناشئة وتربية الجيل الأول إثر الاستقلال. وضمن المحور الرابع والأخير من الندوة، وهو المخصص لعرض مشاريع طلبة التراث بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة حول مواضيع متصلة بالنسيج التقليدي والمصوغ ومراحل العرس بالقلعة ووسائل النقل، تم اختيار عمل الباحثة نجوى غلاب عن النسيج التقليدي بالقلعة الكبرى لنشره ضمن هذا الكتاب الجماعي القيم الموسوم بالقلعة الكبرى تاريخ وتراث. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري. مكتبة الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
8: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات الإذاعة التونسية، إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة. أنتم دائما في متابعة الصالون الثقافي في الفقرة. الآن نصل الفقرة اللي تعدها وتأمن أعدادها الزميلة حنان العريض. سوسة تحتفل بانضمامها إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم يوم الجمعة إن شاء الله 10 جويلية 2026. سيكون هناك لقاء إعلامي، فعالية للإعلان الرسمي عن انضمام مدينة سوسة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في محطة تاريخية تؤكد التزام المدينة بنشر ثقافة التعلم مدى الحياة وتعزيز الابتكار والإدماج والتنمية المستدامة. كما قلت، الموعد سيكون يوم الجمعة 10 جويلية 2026 تحت شعار إن صح التعبير: سوسة تتعلم لتنمو وتبتكر وتبني مستقبلا أفضل للجميع. من منطلق هذا الحدث اختارت الزميلة حنان العريض أنه تكون ضيفتنا اليوم على أثير تونس الثقافية الأستاذة منال مخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم لليونسكو، ورئيس مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. مساء النور سيدة منال، أهلا وسهلا بك.
9: مساء النور، عسلمة، مرحبا بمستمعين إذاعة الثقافية ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
8: أهلا وسهلا بك معنا إذن أستاذة في هذا اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي. نتحدث على مدينة سوسة وبلدية سوسة التي تستعد إذن للاحتفال ب يعني هذا الحدث الهام، ألا وهو تسجيل انضمام البلدية التاريخي إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن دون التعلم. في البداية نتعرف عليك أستاذة منال.
9: دوك منال مخلوف، مهندسة معمارية في بلدية سوسة ومكلفة بالمحافظة على المدينة العتيقة والتراث المعماري والتاريخي لمدينة سوسة، وبطبيعة جو سوي لو بوان فوكال زادا لمدينة سوسة في الغيزو هذه الشبكة العالمية لمدن
8: التعلم. إذن الشبكة العالمية لمدن أو القائمة قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. سيدة منال، ما زلت معنا؟ سيدة منال. السيدة منال مخلوف مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة. إذا كان صوتنا وصلك خليك معنا سيدة منال حتى يرجعنا صوتك على الأثير. هي ممثلة عن مدينة سوسة إذن في شبكة مدن التعلم لليونسكو. هي رئيس مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيدة منال.
9: عسلامة، مرحبا بكم.
8: مرحبا بك مرة أخرى معنا. نعتذر عن غياب الصوت. إذا كان في كل إذا كان صارت مرة أخرى سيدة منال مادام تسمع فينا خليك معنا متعلقش
9: نسمع
8: حتى يرجع الصوت. إذا نرجع لهذا الحدث ونقدموه معاك سيدة منال.
9: هو الحدث هذايا اليوم نفتخر به برشا. احنا يوم 4 ديسمبر 2025 كان الانضمام الفعلي لمدينة سوسة بعد الاعلان عنه رسميا من طرف اليونسكو. هو الحقيقة يعني خبر فرحنا برشا كمدينة ويشرف لدى تونس الكل. اليوم نحتفل نعلن ساعة رسميا كمدينة يعني المتشاركين الكل في المشروع مش كان البلدية، ونحتفلوا بهذاك بالحدث. باش يكون عندنا ان شاء الله نهار الجمعة اللي هو بعد غدوة ندوة علمية افتتاحية يقدموها يعني برئاسة سيد وزير التربية وسيد والي سوسة وسيد كاتب عام بلدية سوسة، وباش يكون فيها زادة مدخلين من شركاء في هذا المشروع باش نبسطوا المفاهيم وباش نحكيوا زادة على جملة المشاريع اللي كان تقديمها في يعني في الملف نتاع اللي قدمته مدينة سوسة واللي تم القبول نتاعو. ومن بعد فما ندوة صحفية بالمناسبة نستدعيكم بحضانا ان شاء الله
8: ان شاء الله
9: باش نكونوا موجودين ونعلنوا رسميا. وفي الليل باش يكون عندنا اكثر اجواء احتفالية عندنا في قصر الرباط الاوركستر سيمفوني بسوسة مع رشيدية، وعندنا في نفس الوقت عرض مابينج في ساحة جامعة الكبير ومع بطبيعة بروجيكسيون ان ديريكت للسيمفوني.
8: نعم
9: دونك فوالا
8: هذه أبرز الفقرات في السين إن شاء الله يوم الجمعة 10 جويلية 2026 الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي اللي تشهده سوسة. الحدث هذا يتزامن مع مرور 38 سنة تقريبا على تصنيف المدينة العتيقة كتراث عالمي ومع حصول جامعة سوسة على مقعد شرفي باليونسكو. يعني كيف يمكن قراءة هذا التزامن في هذه الأحداث الهامة سيدة منال؟
9: هو التزامن هذا ما ينجم يكون كان يعبر على يعني لغساس اللي تتميز بها مدينة سوسة واللي تتميز بها زادة برشا مدن أخرى في تونس، وبالمناسبة يعني نشجعهم باش يقدموا لكونديداتور في الغيزو هذايا. دونك هو تعبير على سيت اون ريكونيسونس مونديال بثراء مدينة سوسة كو سوسوا او نيفو دو باتريمون والا الأنشطة اللي تقوم بها يعني في إطار تعلم مدى الحياة ولا في إطار الاستدامة ولا في إطار زاد المحافظة على التراث ونشر نشر صناعات ثقافية في مدينة سوسة.
8: نعم نعود لهذا الحدث ويعني هذا التسجيل في الشبكة العالمية لمدن التعلم اليونسكو. المعايير ربما وأبرز المعايير اللي تم اعتمادها من طرف اليونسكو لقبول سوسة ضمن هذه الشبكة
9: هذه احنا ان شاء الله باش نقدموه يوم 10 جويلية ان شاء الله نهار الجمعة باش نقدموه، لكن هو مش معايير بلوتو هما اهداف تتمحلها الشبكه هذه، وانت كمدينة كيفاش تلبي الاهداف هذه، شنو هما المشاريع اللي تقدمهم في اطار الاهداف هذه. دونك احنا قدمنا مجموعه من المشاريع اللي تخدم على مبادئ اللي الشبكه يعني تشتغل عليها وهي تدعم فيها. بطبيعة فما التعلم مدى الحياة اللي هو أساسي في شبكة المدن الشبكة العالمية
8: لمدن
9: التعلم وفما بطبيعة مفاهيم أخرين ولا مبادئ أخرين اللي هما مربوطين ديريكتومون بالتعلم مدى الحياة، كما مثلا نحكيوها على الانكلوجيون سوسيال نحكيه على تشريك يعني الفئات فئات الهشة مثلا. نحكيه زاد على الاستدامة بمفهومها الشامل. الاستدامة بمفهومها الشامل قدمنا برشا مشاريع في
8: أهم هذه المشاريع سيدة منال اللي قدمتها بلدية سوسة في هذا الملف، المشاريع اللي كانت تمثل نقطة قوة في التقييم بالنسبة لاختيار المدينة.
9: اي هذه المشاريع جسمو احنا ان شاء الله باش نقدموها من نهار الجمعه.
8: خلينا ناخذوا فكره، احنا سابقي حنين واخترت ان تسبق الحدث. نعم بعد تنسيق مع سي مراد اكيد باش نجي. لا باذن الله باذن الله باش نكون حاضره ان شاء الله معاكم يوم الجمعه. لكن لافونغو هذا نعطيو تسبق، احنا نعطيو خلينا نفهموا معنا يعني التسجيل هذا كيفاش يصير. يعني احنا اليوم نحب نوصل صوتكم الاكبر شريحه ممكن المستمعين قبل ما يجي الحدث يوم الجمعه اللي هو بعد يومين من الان. نعطيو فكره للمستمعين معناها حتى مدن اخرى ياخذوا منكم يعني الفكره خنقولوا ويتشجعوا باش يعني يقدموا لتسجيلهم في قائمه المدن التعلم هذه.
9: يمكن من ابرز المشاريع اللي قدمناها هو المشروع الكبير اللي يربط بين زوز شبكات اللي فيهم مدينه سوسه اللي هما الباتريمون مونديال ولي فيل ابرونونت. يعني قدمنا مشروع
8: قائمه التراث العالمي وقائمه المدن التعلم، هذه شبكه المدن نعم شبكه المدن التعلم نعم
9: بالضبط. دونك هذوما قدمنا مشروع اللي يوري كيفاش نجمو يعني في إطار تثمين التراث اللي هو تراث عالمي نجمو نصنعه فرصة للمنقطعين عن الدراسة. وهذايا مع شريكنا اللي هو المنظمة الوطنية للفرصة الجديدة اللي هو تابع وزارة التكوين والتشغيل. كيفاش نجمو نوفروا لهم فرصة باش يتعلموا ويطوروا هما بيدهم لي سافوار فير انسيسترو كسوا في البني والا في الصناعات التقليديه. يعني هو مشروع حبيناه يكون متكامل يربط بين زوج شبكات ويجمع زادا بين بلوزيغ بارتنير دي انستيتيوشن بوبليك ومعنا لا سوسيتي سيفيل معنا لي اسوسياسيون. هذاك علاش هما يمكن الأكثر كان نجم ننصح البلديات الأخرى كانت تحب تقدم الكانديداتور إن شاء الله عام الجاي هو كل عام يكون فتح أي تحاول ديما الفيز مشاريع اللي تكون معناتها بارتيسيباتيف مشاريع يكونوا يعني
8: فيه عمل تشاركي مع أطراف أخرى. وأنتم شركائك ذكرت لنا البعض سيدة منال، يعني الشركاء اللي يرافقوا البلدية في هذا المسار، دور المجتمع المدني، جامعة سوسة مثلا، مؤسسة تربوية، شكون آخر ممكن كان شريككم ودعمكم في هذا التمشي؟
9: فما المؤسسات، مؤسسة الدولة يعني مندوبيات جهوية للتربية للتشغيل والتكوين بالشؤون الاجتماعية، كانوا معنا زادا يعني جامعيين من جامعة سوسة وهي جامعة سوسة زادا كانت ممثلة، كانت معنا لاشير يونسكو مدام يعني اللي تحصلت على المقعد الجديد متاع يونسكو في جامعة سوسة، كانوا معنا لاسوسيتي سيفيل ممثلين عن المجتمع المدني. وفما أيوة فما الجمعيات دونك فوالا خدمنا حاجة تشاركية وقدمنا جملة من المشاريع في ولميناهم في نظرة استراتيجية والحمد لله.
8: هذه هي النظرة الاستراتيجية محور السؤال الآن سيدة منال، في هل العمل التشاركي هذا وفي النظرة الاستراتيجية هذه كيف تم الربط بين تراث سوسة وتاريخها العريق بما أنها مسجلة يعني تم تسجيلها في يعني مسجلة في قائمة اليونسكو و تاريخ يعني ومفهوم مدينة التعلم اللي هو الحقيقة مفهوم حديث، هذا الربط كيف تم يعني من خلال هذه المشاريع من خلال هذا الجهد التشاركي؟
9: جسمه هو الفكرة انه اجتمعنا وحطينا على الطاولة المشاريع كل واحد شنو ما المشاريع اللي قاعدين يخدموا فيهم. يعني نلقاو روحنا الكلنا قاعدين نعملوا في برشا مشاريع اللي وحدة تمس تعلم مدى الحياة من غير ما نشعروا. دونك حطيناهم سور لا تابل كيما نقولوا وحاولنا نبلوروهم في نظرة استراتيجية، حاولنا يعني ان نخمو جيمانيخ كوليكتيف كيفاش هالمشاريع هذوما ينجموا يتحطوا في اطار اكبر ويتقدموا في يعني في رؤية استراتيجية. كل المشاريع اللي نخدم عليهم الكلهم دي مانيير او دي نوت راهم يمسوا التعلم، على خاطر الشبكة هذية تقولك اللي التعلم راهو ما يقتصرش على المدرسة ولا الجامعة. التعلم راهو هي كيفاش الدولة توفر للمواطنين نتاعها في أي مشروع تخدم فيه توفر له طريقة باش أنه يتعلم، طريقة باش أنه
8: الدولة والبلدية ومؤسساتها كيفاش يوفروا طريقة هذه أنه المواطن يبقى ديما قادر على التعلم ودعم التنمية المستدامة في هذا المدينة وفي مختلف يعني وربما حتى المناطق المجاورة لها. مازلت معنا سيدة منال، إذا كان صوتنا وصل لك خليك معنا، أكيد بتشارج صوتك لنا أيضا. سيدة منال نستنيو صوت سيدة منال يرجع لنا. سيدة منال مخلوف اللي هي مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن تعلم لليونسكو، هذه الشبكة العالمية اللي نحتفي يوم الجمعة إن شاء الله بتسجيل وانضمام بلدية سوسة لهذه القائمة. سيدة منال مخلوف هي أيضا رئيس مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة، واليوم تحدثنا عن هذا الاحتفاء بتسجيل بلدية سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. زدت معنا سيدة منال، سيدة منال إن شاء الله يرجعنا صوت السيدة منال لأنه ما زال عنا بعض النقاط اللي نحبه نخوض فيها معك بخصوص هذا الموضوع. سيدة منال، سيدة منال مش عارف إذا كان صوتنا وصلها وإلا لا، في انتظار صوت السيدة منال مخلوف. سيدة منال أهلا وسهلا بك مرة أخرى، ما زلت معنا ما وصلش صوت السيدة منال، إذا نفيسا نعاود تواصل مع الأستاذة منال مخلوف، إذا اللي هي مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم. سيدة منال ما عادش معنا على الخط، اوكي نستناو معاودة اتصال اذا بضيفتنا. نذكروا انه بلدية سوسة تحتفل بهذا الحدث الهام، والموعد سيكون يوم الجمعة ان شاء الله، وين سيتم يعني انطلاق فعالية الاعلان الرسمي عن انضمام مدينة سوسة الى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في محطة هامة، محطة تاريخية تأكد التزام المدينة بنشر ثقافة التعلم مدى الحياة، تعزيز الابتكار والإدماج والتنمية المستدامة أهم المحاور التي يتم اعتمادها في دراسة ملفات الترشح، يعني مشاريع عزمها تكون يعني متطابقة مع هذه الأهداف اللي وضعتها اليونسكو. وعلى هذا الأساس تم قبول إذا ترشح وتسجيل بلدية سوسة، و كيف ما قلنا باش يكون فما ندوة علمية افتتاحية يوم 10 جويليا، فما سهرة فنية كما قدمتها الأستاذة منال، وما زالت التفاصيل الأخرى نحب نخوض فيها مع ضيفتنا إذا على موجاتنا بخصوص هذا اللقاء. سيدة منال مرحبا بك مرة أخرى. سيدة منال معنا، السيدة منال إن شاء الله
9: عسلمة.
8: مرحبا مرة أخرى، نعتذر منك على هذا
9: الانقطاع
8: ونعتذر منك نحن أيضا لأنه الصوت غاب. أيضا نرجع نبقى دائما في هذا الحدث الكبير اللي تعيشه سوسة، وبعد هذا الاعتراف العالمي سيدة منال، الانعكاسات ربما المباشرة على المواطن الساحلي اللي هو متسكني بلدية سوسة في حياته اليومية وربما حتى المدن الجوار القريبة، معناها مناطق القريبة منكم.
9: الانعكاس هو يقعد ديما كما أي انضمام لأي شبكة عالمية، هو ساعة اعتراف عالمي، يعني هذا ينجم يكون عنده امباكت على التوريزم، نجم يكون عنده زادة امباكت على الثقافة، على خاطر احنا بنخدموا على برشا مشاريع تمس الثقافة، مي سورتو الامباكت ديريكت هو لي بوسيبيليتي نتاع تمويل المشاريع اللي احنا حطيناهم في الدوسيي، حطيناهم يعني في البرنامج. وبتبيعها هي تبادل خبرات، يعني هذا من نجم يكون كان يضيف بالباهي المدينة سوسة وبتبيعها، فما امباكت بلو ديريكت على المواطن اللي هو باش يكون شريك في المشاريع اللي هما مازلنا معناتها مازالوا المواطنين ماهمش ايدنتيفي بطريقه ديريكت، اما سطرنا المشاريع فما المواطنين بتبيعها لي جون باش يكونوا فيزي، فما المنقطعين على الدراسه باش يكونوا فيزي، فما النساء الكبار الرجال الكبار الناس اللي ما حالفهمش الحظ باش يلتحقوا للمدارس، والا عامة الناس اللي تحب زادة هي بيدها تطرق معناتها المجالات اخرى ما تعرفهاش وتتعرف عليها.
8: يعني نفهم من كلامك سيدة منال هناك مشاريع وبرامج جديدة يعني تخططون لإطلاقها في الفترة القادمة، منها تعزيز التعلم مدى الحياة في الأحياء والمدارس ومراكز التكوين، هذه النقطة باش نحب نرجع لها بالتفصيل، وأيضا هالمشاريع الخاصة هذه بالشباب بالمرأة بكبار السن ضمن رؤية سوسة كمدينة تعلم. البرامج الجديدة اللي توما بصدد التخطيط لها أو لإطلاقها سيدة منال لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة في الأحياء والمدارس ومراكز التكوين، هذه وقتاش باش تنطلق؟ المناطق اللي اخترتوها باش تشتغلوا عليه؟
9: لا هما مش مناطق، هما مشاريع هما مشاريع باش يمسوا فئات الشعب الكل، والمشاريع هذوما ان شاء الله كي تكونوا بحذنا ان شاء الله نهار الجمعة تعرفوهم اون ديتاي، اما نحب نقول اللي المشاريع هذوما باش يكونوا بشراكة مع الشركاء اللي يعني شركاء من مدينة سوسة الكل اللي هما كسوا اللي خدموا على لدوسيت كونديداتور وقدموا دجا مشاريع مع البلدية، وإلا باش يكون زادا فما اوني نوتيفيكاسيون دوتر بروجي، خاطر احنا يعني الشبكة هذية ما يقتصرش العمل على العام الأول ولا العام الثاني، راهو سان ترافاي كونتينيو، دونك لازمنا نخدموا على المشاريع اللي حطيناهم ولازمنا نحقوهم ولازمنا نقدموهم ومن بعد نقدموا في مشاريع أخرى إن فوا قدمنا هذيك في إطار الرؤية الاستراتيجية اللي سطرناها مع بعضنا.
8: نعم.
9: دونك ما فماش مناطق معينة مختصة، هي مدينة سوسة الكل، أما أنت وال سبيسيفيسيتي دو بروجي، ما أنت والمشروع
8: أنت خصيت المشروع والفئة الموجهة.
9: خصيت المشروع. نعم. ولا.
8: طيب انضمام سوسة إذن لهذه الشبكة العالمية يفتح لها باب التعاون ربما مع مدن أخرى في العالم في نفس هذه القائمة، هل اخترتم بعض المدن اللي تنويوا يعني تبادل الخبرات وتجارب معها في إطار هذا الانضمام وهذا يعني الاعتراف العالمي بكم في شبكة مدن التعاون؟
9: الحقيقة هو توصار يعني صار عن كونتاكت مع البلدان الأخرى المدن الأخرى اللي هي في الشبكة، وفما في وسط الشبكة كيما دي سو غيزو يلم معناتها يلموا المدن اللي تشبه لبعضها هكا في الخصوصيات، بتدخل خصوصيات المعمارية خصوصيات العمرانية زادة. دونك مازلنا الحقيقة ما انخرطناش في حتى شبكة من لسو غيزو هذوما، لكن فما إمكانية إنه نعملوا تعاون مع مدينة نابل اللي هي زادة انضمت فرد وقت مع مدينة سوسة ومدينة تونس اللي هي كان يعني الانضمام نتاعها قديم رابور سوسة وتونس. دونك إن شاء الله في البرنامج إنه باش نعملوا يعني مشروع مشترك مع المدن هذوما التونسية
8: إن شاء الله. التحديات القادمة إذن للحفاظ على هذا التصنيف وتطويره، وضعتوا أهداف أيضا لهذه المسألة سيدة منال؟
9: أي إن شاء الله.
8: لا يكفي التسجيل اليوم والقبول، لابد من محافظة على هذا المكسب أيضا، والمحافظة لها شروط وفيها أيضا يعني خطة ربما وضعتها للمحافظة على هذا المكسب.
9: بالطبيعة بالضبط حتينا أول حاجة ان سيستم دو غوفرنانس، يعني كيفاش باش نهيكلوا المشروع هذايا، قداش من مرة كيفاش نتلاقاو، قداش من مرة باش نتلاقاو، هذا كل خططنا له مع الشركاء. وبطبيعة نحب نقول اللي راهو يعني الانضمام هذايا ماهوش شكليا اكاهو لكن هو راهو بالخدمة. احنا مطالبين انه نعطيو ان رابور دافونسمون كل عام. دونك كل عام فما دي انديكاتور قداش قدمت انت في المشروع نتاعك، قداش من مشروع حققت، شنو ما لي امباكت اللي عملتهم سور لا فيل. دونك هذا الكل ان شاء الله بتبيعه بالتنسيق مع اليونسكو، خاطر هما اللي عندهم لي انديكاتور وهما اللي معناتها ينظموا في عمليه السويفي هذا.
8: نعم، ورسالتكم سيد منال إذن إلى أهالي سوسة بمناسبة هذا الإنجاز، وربما دعوة ممكن توجه لهم من خلال هذا المنبر للحضور والمشاركة في فعاليات السهرة الاحتفالية بقصر الرباط وفي هذا اليوم الاحتفالي ككل.
9: أي هو يوم احتفالي، الدعوة موجهة في الصباح خصوصا للإعلاميين والصحفيين للإذاعات، وإن شاء الله أنتم تشرفونا بوجودكم
8: إن شاء الله.
9: والدعوة زادة مفتوحة في الليل للناس الكل باش يحضروا على العرض، عرض المابينج اللي هو إسقاط ضوئي على المونيومون دو سوس، وباش يحطوا فالور التاريخ نتاعنا وتراثنا المادي، وإن شاء الله الناس الكل تكون حاضرة ونفرحوا بالتتويج هذا.
8: السهرة باش تكون مجانية دخول لها أو إلا بمقابل؟
9: هو السهرة باش تكون سور انفيتاسيون، أما باش يكون فما عرض بروجيكسيون ديريكت لبرا، يعني وين ساحة الجامع الكبير.
8: نعم،
9: باش يكون فما بروجيكسيون ديريكت للناس الكل.
8: للناس الكل. طيب يعني نبقاو دائما في نفس المسألة، مسألة يعني هذا الانضمام والاحتفال به طبعا يوم 10 جويليا الجاري يوم الجمعة إن شاء الله. قلت لنا منذ قليل سيدة منال فما يعني متابعة وفما تقارير سنوية أو دورية باش تقدموها، أنتم وضعتوا آليات ربما لاعتمادها لمتابعة تنفيذ التزاماتكم، التزامات سوسة داخل هذه الشبكة؟
9: اي كما قلت لك مع الشركاء، انت ديجا حتى في الدوسي كانديداتور يقول لك كيفاش انت كمدينه كيفاش باش تتبع تنفيذ المشاريع، وكيفاش انت باش تعمل بطريقه تشاركيه في تحقيق الاهداف اللي انت رسمتهم الاول. دونك هذايا كما في اي شبكه نتاع اليونسكو ولا شبكات العالميه الاخرى يعطي قيمه كبيره للانجاز الفعلي.
8: نعم، للالتزام والانجاز الفعلي. والالتزام والانجاز الفعلي لهذه المشاريع يتطلب تخصيص ميزانيه سيده منال، خاصه منها البرامج الجديده في اطار هذا يعني هذا التسجيل الجديد في قائمه مدن التعلم. الممولين لهذا المشروع ربما ولهذا هذه الخطوه الجديده اللي تعيشها سوسه، مؤسسه الدوله، الشركاء، يعني فما ممولين محتملين اللي باش يعني يثريوا تجربه هذه ويدعموها؟
9: هو كم المشاريع كلهم يعني مصورين بطريقه تشاركيه، يعني فما برشا مؤسسات الدوله، دونك باش يكون التمويل زاد كيف كيف سوسخا كو فينانسمون، كو فينانسمون من معناتها الشركاء الكل.
8: أيوة.
9: وبطبيعة ديما الشبكات هذوما وقت اللي تنضم ليهم ديما أما عندك الحق أنك تطلب الدعم المادي ولا التقني في إنجاز المشاريع هذوما.
8: نعم.
9: بطبيعة احنا إن شاء الله إذا ما يوصلش الشيمات فينانسمون تاع بروجي نجمو نطلبوا الدعم المادي، لكن نأكد لك اللي مدينة سوسة عندها الخبرة في أنها تلقى تمويلات للمشاريع نتاعها إن شاء الله.
8: إن شاء الله. نعرفوا إذن سيدة منال إنه المواطن هو أساس العملية هذه، يعني مدن التعلم أساسها قائمة على مصلحة المواطن وخدمة المواطن في التعلم الحياة في الإدماج في المجتمع تنمية المستدامة وغيرها من الأهداف. كيف ستقومون بإشراك المواطن في مثلا في الاقتراح، أنه يكون قوة اقتراح أو مصدر اقتراح، أو أيضا في أنه يعني يساهم في تقييم المشاريع المنجزة والموجهة لي؟ هل ستكون هناك منصة أو سيكون هناك مجلس استشاري أو يعني جلسات أو اجتماعات دورية؟ كيف سيتم الأمر؟
9: هو في العادة كما مستنسين نخدمه في المشاريع الكل يكونوا فما ديزاتولي des ateliers participatifs يعني جلسات تشاركية في في كل مراحل المشروع سورتو انه المشاريع هذوما اللي تخص مدن التعلم المواطن هو لاكتور برينسيبال يعني هو المحور الرئيسي نتاع المشروع يعني اكيد باش يكون باش نشاركوه في كل في كل ديسيجن باش يكون موجود ان شاء الله.
8: مؤسسات دولة عديدة اللي هي شريكة معاكم في هذا المجهود، لكن ايضا القطاع الخاص عنده دور في تمويل ودعم مبادرات التعلم مدى الحياة في المدينة، ستواصلون في هذا التعاون يعني مع القطاع الخاص سيدة منال؟
9: الحقيقة في المرحلة هذه ما خممناش في القطاع الخاص، لكن علاش ليه؟ نجم يكون فما تعامل مع القطاع الخاص، وبالعكس هذا ما نجم كان يكون عنده امباكت بوزيتيف على المشاريع وعلى على المدينة بأكملها يعني.
8: وانعكاس هذا ممكن يشمل مثلا المدارس، المعاهد، مراكز التكوين المهني في سوسة، يعني انعكاس هذا التصنيف طبعا الدولي وهذا الاعتراف الدولي.
9: اي بالطبيعة هما هو هي وزارة التربية هي اللي مشرفة على يعني هي تترأس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة اللي هي لوفيزافية ذيك اليونسكو، يعني هي أول كما نقولوا أول بنفيسير شمت
8: أو المستفيد. نعم
9: أو المستفيد ولا
8: نعم. إمكانية إحداث فضاءات تعلم جديدة في الأحياء كما المكتبات العمومية أو المراكز الرقمية أو ورش الحرف، يعني هذا ممكن في إطار برامجكم مشاريعكم سيدة منال؟
9: هذا محطوط من المشاريع اللي قدمناها، خاطر عنا دجاج مشاريع أنكور دونك احنا جست عطينا رؤية باش نطوروا المشروع اللي هو في طور الإنجاز في إطار الشبكة هذية. أما بالطبيعة احنا المشاريع اللي قدمناها مش نقتصروا عليها كما قلت لك من بكري، هما برشا مشاريع لازمهم مشاريع تتنفذ ومشاريع تتزيد.
8: نعم
9: حسب بطبيعة حسب لا كونسرتاسيون حسب
8: رؤية المجموعة ربما وتصور اللي وضعته.
9: نعم
8: نعم. سوسة معروف طبعا أنها مدينة سياحية وطبعا تاريخها شاهد عليها وهي مدينة تاريخية بالأساس ومعالمها أكبر شاهد على هذا، كيف يمكن توظيف السياحة الثقافية لخدمة هدف التعلم سيدة منال؟ نربط هنا بين صبغة المدينة كمدينة سياحية وتاريخية في علاقة بهدف التعلم كمدينة من مدن التعلم الحديثة.
9: هما الأنشطة الثقافية اليوم ينجموا يكونوا ولازمهم يكونوا موتور لتطوير السياحة في سوسة، هذا ما يعني مما لا شك فيه. اليوم نحبوا احنا نخدموا زادا كمدينة على انه نثمنوا الموروث الثقافي نتاعنا والمعماري والتراث العالمي اللي هو لابيل ديجا دو اليونسكو، نحبوا نطوروه في لمجال السياحه. دونك هو نرى لي في دون لي دو سونس، يعني زيد لابيل هذايا مدينه متعلمه ولا سوسه من مدن التعلم في شبكه اليونسكو، هو بيدو ينجم يكون على بال نخدموا عليه لجلب السياح، نعرضوا ثقافتنا، نعرضوا السياسات التعلمية اللي اخذتها مدينة سوسة في التاريخ، اللي هي من قبل مدينة متعلمة ومدينة ثقافة وتاريخ كبير سوسة. وكذا الكل لازم يتحط، لازم نعرفه كيفاش زادا نحطوه نعلمه به السياح، مش نقعدوا في نفس اللونجاج متاع التعلم ومدن التعلم. يعني سوسة متعلم تعلم للسيتويان نتاعها وتعلم زادا الاكسبوز الثقافة نتاعها للسياح.
8: نعم بعد السياح وقبل السياح الحقيقة في الداخل، الشباب اليوم هذه الفئة الهامة في مجتمعنا التونسي، هل هناك تخطيط لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في إطار مدينة التعلم؟
9: الابتكار وريادة الأعمال هما دجا من لي زوبجيكتيف دو ريزو. دونك فما مشاريع من انت ثلاث فيا باش نحكي على المشاريع
8: شوي شوي
9: المشاريع ان شاء الله نهار الجمعه اما فما في الاطار هذايا زاده مشاريع من قبل الشركاء نتاعنا نوتامون المندوبيه الجهويه للتربيه في سوسه.
8: نعم وانت تحدثت عن المندوبيه الجهويه لكن جامعه سوسه كذلك يمكن انها تتحقق لها الاستفاده في من هذا الانضمام على مستوى البحث والتبادل الاكاديمي كذلك.
9: كيف جامعه سوسه هذا هي من الشركاء الرئيسيين في في المشروع من برشا شيرات من شيرة انها جامعه سوسه ومن ناحيه اخرى جدا معنا الجامعيين برشا شركاء من الجامعيين وفما زادة من ناحية أخرى لي تيتولير دي شير يونسكو اللي عندهم يعني مقاعد في اليونسكو اللي هما جامعيين وينتميوا لجامعة سوسة كيف فما مشاريع مستقبلية معاهم وبتبيع لفائدة الطلبة ولفائدة الجامعات.
8: نعم ومثلا نحب نعرف شوية هكا ولو فكرة هكا إذا إيت على هذه البرامج مثلا البرامج الموجهة للفئات الهشة تحدثوا على ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي وذوات الإعاقة المنقطعين عن الدراسة فئة المهاجرين كذلك اليوم هل هناك برامج موجهة لهذه الفئات؟
9: هذا يزيد مشروع من المشاريع اللي قدمناهم مع شركائنا شريكنا المنظمة المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة اللي هما يشتغلوا أساسا على الفئات هذوما وعلى الناس المنقطعة عن الدراسة دونك نهار الجمعة إن شاء الله تعرفوا أكثر إن شاء الله على الديتاي على المشاريع هذوما.
8: ما زلنا معك في زوز أسئلة فقط بعد إذنك سيدة منال. دائما نحكي على انضمام سوسة لقائمة المدن التعلم هذه القائمة العالمية لليونسكو هذا الانضمام يضعها على الخريطة العالمية هي طبعا سوسة معروفة يعني عالميا كوجهة سياحية كمدينة تاريخية مسجلة على قائمة اليونسكو التراث العالمي لكن اليوم يضعها على الخريطة العالمية من جديد كيف ستستثمرون هذا الإشعاع ربما لجلب الاستثمار لاستقطاب المؤتمرات العالمية العلمية وغيرها يعني المختصة كيف يمكن أن تستغلوا هذا التواجد الدولي لمثل هذه الخطوات ومثل هذه يعني ربما الشراكات اللي يمكن تحققها سيدة منال؟
9: فوالا هذا ينجم يكون امباكت مي انديريكت نتاع الانضمام هذا ما خممناش فيه توا اما خممنا فيه في اطار اخر في اطار انه كيما سوسه مدينه سوسه نخدموا المشاريع الكل في اطار دي سينيرجي يعني كل مشروع والا كل حدث راهو مربوط بفكره ورؤيه استراتيجيه دونك عندنا في ناحيه اخرى توا مشروع نخدموا فيه كيفاش نجموا نطوروا مدينه سوسه سياحيا ان شاء الله نحكيوا فيه في فرصه قادمه اما المشروع هذايا جوستمون باش ياخذ لي زاتو دو لا فيل منهم لو لابيل هذايا جديد والانضمام جديد للشبكة هذه اللي تخدم على تعلم مدى الحياة وباش نشوفوا كيفاش تعلم مدى الحياة والانضمام هذايا والمشاريع هذوما كيفاش نجم نسمنوهم في يعني لسياحة بديلة ولا سياحة جغابي.
8: نعم. هل التسجيل هذا لمدينة سوسة في قائمة مدن التعلم العالمية لليونسكو هل ننتظروا يعني بمناسبة هذا الحدث إطلاق يعني شعار أو هوية بصرية جديدة لسوسة مدينة التعلم؟
9: حبينا نخدموا على هوية بصرية بمناسبة الاحتفالات لكن ما الحقيقة ما كفناش الوقت عن توتونيتي أما باش نخدم عليه إن شاء الله عن قريب وما حبيناش لدى نتسرعوا في حاجة كيك حبينا نخدمه في نفس اللوجيك متاع ليفيلا برونوت حبينا نسوليسيت الجامعات عنا ليكول دي بوزار عنا ليكول متاع اللي يخدموا على انتليجنس ارتيفيشيل ليكول دانجينيور عنا ليكول متاع الموزيك اللي نجمو يعملوا حاجات دونك حبينا نخدموا حاجه في اطار اطار تشاركي مع الجامعات. هذاك علاش ما حبيناش نتسرعوا، اما ان شاء الله عن قريب باش نخرجوا حاجه كيما هكا
8: ان شاء الله. ان شاء الله موافقين. سيده منال، احنا حبينا نعرفوا اكثر تفاصيل ونعرفوا نهار الجمعه باش يكون موعد ان شاء الله لتقديم كل اسرار هذا الانضمام الى شبكه مدن التعلم، هذه القائمه العالميه لليونسكو. اكيد باش تكشفوا اكثر على مشاريعكم وخطط عملكم للفترات القادمه. نحب نشكرك مره اخرى السيده منال مخلوف، المهندسه المعماريه ممثله عن مدينه سوسه في شبكه مدن التعلم لليونسكو، رئيس مصلحه المحافظه على المدينه العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. كنا معك في حديث عن احتفال بلدية سوسة بتسجيل انضمامها التاريخي إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا لحنان العريض لتأمين إعداد هذه الفقرة، ومن خلالها أيضا شكرا للزميل خليل غازي الذي نسق هذا اللقاء اللي جمعنا بالأستاذة منال مخلوف. شكرا لك سيدة منال، موفقة إن شاء الله وانت كافة الفريق وكافة جنود الخفاء. نعرفوا يعني هناك أسرة كاملة خلينا نقولوا مع بعضكم اللي اشتغلتوا على هذا المشروع وعلى هذه الفكرة اللي أصبح من حلم أصبح حقيقة ملموسة اليوم، وإن شاء الله تحافظ عليه وإن شاء الله تحققوا كل المشاريع اللي قاعدين والبرامج اللي قاعدين تحضروا فيها، وإن شاء الله سوسة تبقى ديما مشعة ومحققة لهذا الإشعاع الدولي على جميع المستويات. عز البلاد وبهجتها يا سوسة، أكيد جدا مش اسمعوا هذا النغم بصوت السيدة عليا وراجعين.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة. مع عروسي.

0: دائما على موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية في السالون الثقافي المتواصل لغاية الساعة 8 ليلا. وفي هذا التوقيت ومنذ 7 رافقتنا من الجانب التقني صديقتنا مريم جارا نفيس العشري أكيد في التنسيق العام لهذا اللقاء، وعروسية معكم من أمان المزاح. جمعية القراطن لتنمية المستدامة والثقافة والترفيه في قرقنا تدعونا لفعالية متميزة، هي عبارة عن دورة تكوينية حول السلاحف البحرية وحمايتها وإعادة تأهيلها. في البداية هيت نعرفوا جمعية القراطن طبيعة نشاطها ومجالات أيضا أنشطتها، وأيضا سنتعرف بعد ذلك على هذه الفعالية. كل هذا باش يقدم هنا الأستاذ حامد ملاط الباحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ حامد. أستاذ حامد كذلك هو عضو جمعية القراطن إذن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه، أهلا وسهلا بك أستاذ حامد.
1: تحية ليك وتحية المستمعين الكل وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ حامد، نتعرف عليك في البداية بالإضافة لأنك باحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية وعضو الجمعية، شنو نجم نعرف أكثر أستاذ حامد؟
1: والله إنسان مغروم برشا بالبحر،
0: أي
1: تنوع البيولوجي البحري والبحث العلمي أكيد والتوعية إلى آخره، معناها هو غرام كبر الواحد به من الصغرى وبعد تخصص فيه في دراسته وفي أبحاثه العلمية.
0: طيب نتعرف الآن على جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه، وقتاش تأسست هذه الجمعية، شنو هي أهدافها، مجال التدخل بتاعها وأنشطتها، ناخذوا عليها فكرة معك سي حامد.
1: دونك جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه تأسست في 2014 هي جمعية بيئية وثقافية وعلمية اختصاصها في قرقنا خلينا نقوله هو حماية الموروث الثقافي البحري واللي متجذر في قرقنا، والخدمة الكبيرة على بحارة المنطقة خاصة اللي هما ديما في حاجة إلى اليوم دعم من الجمعيات في غياب بعض الدعم اللي غايب مثلا من أطراف أخرى. الجمعية زادت تخدم على حماية التنوع البيولوجي البحري في إطار أنشطة المحمية البحرية والساحلية بالجزرات الشمالية، على خاطر اليوم جمعية القراطن هو ممثل زادة مع وكالة حماية طريق الشريط الساحلي سامحني في التصرف المحمية هذه.
0: أيوة.
1: يقول تصرف، قولش معناها تصرف، المتصرف ينقسم على عدة نشاطات، نشاط المتابعة العلمية للموائل البحرية والحيوانات المهددة بالانقراض، نشاط آخر اللي هو دعم الصيد التقليدي اليوم في قرقنا خاصة الصيد التقليدي هو موروث خايفين عليه لا يندثر، دونك فما دعم كبير للأنشطة هذه، كيف الخدمة على المرأة البحارة، المرأة اللي هي مكون كبير اليوم من في قرقنا اللي يخدم برشا على معناها على صيد نشاط الصيد البحري وغيره. فما زاد الأنشطة توعوية فتقدم له برشا انه الجيل القادم لازم يكون متكون مليح، لازم يعرف برشا حاجات على البحر، هو صحيح يعرف البحر ولكن فما حاجات تغيب عليه، دونك نحاولوا انه نأثروا الجينيراسيون الجديدة، وخاصة زاد فما حاجة مهمة وتلقاها خاصة خلينا نقوله في قرقنا هو الموروث الثقافي والعادات والتقاليد اللي براتيكمون 100% مربوطة بالبحر،
0: دونك هذه زادة كيما الشرفية وغيرها يعني
1: كيما الشرفية والدماسة والأعراس نتاعهم الثقافية إلى آخره، هذه دمجناه مع أنشطة الجمعية باش يكون فيه محافظة خلينا نقوله، معناها محافظتنا نحن بصفة عامة على البحر على الثقافة وعلى العلم للأجيال القادمة.
0: نعم للأجيال القادمة في قرقنا يعني هذه المنطقة الجميلة، هذا هو المكان الوحيد في تونس تنجم تملك فيه في البحر، يعني برشا خصوصيات تهم قرقنا، والجمعية هذه تشتغل على هذا التراث وهذه الثقافة القرقنية المحلية، وخاصة مسألة البيئة والمسائل العلمية ذات الصلة. هذاك علاش فما ورشات، فما لقاءات، فما دورة تكوينية، هذا كل يوم يجي في صلب نشاط الجمعية هكا ولا سحمت؟
1: صحيح، هو الجمعية تخدم برشا على مع عدة شركاء على هالدورات، لأنواع الدورات هذه يعني الدورات اللي تأثر وتأسس أكثر المعلومات عند خلينا نقوله عند البحارة، عند الطلبة، عند الباحثين، عند أعضاء من جمعيات أخرين اللي اللي هما شركائنا زادة واللي عندهم نفس يبارتاجيو معنا يشاركوا معنا نفس الأهداف. واحد من تنوع البيولوجي اللي نخدموا عليه في مكون مهم هو حيوان مهدد بخطر الانقراض اللي هي السلحفات البحرية اللي موجودة في بحوراتنا اللي تعشش في شطوطنا اللي تتغذى على حيوانات أخرين في خليج جابس أنتروتر في قرقنا. من الحاجات اللي ندعموا بها البحث والحماية بالنسبة للحيوان هذا هو التكوين، صحيح من متابعات علمية أخرين ولكن التكوين مهم ومهم جدا. دينا نحن بحلقات سنة خدمناهم على تكوين البحار اليوم ولا يعرف اللي لازمه باش يتعامل مع السلاحف البحرية في البحر باش يبارتاجي المعلومة من بعض باش ينقذها بطريقة صحيحة إلى آخره، وكي تبدأ مصابة يجيب هنا اللي احنا باش نقوم عملية مداواتها إلى آخره. وبعدها جت الفكرة بدعم من سباراك المنظمة هذه باش عملنا اللي قاعدين نعمل فيها الأيامات هذه هي دورة تكوينية
0: هي انطلقت نهار 7 جويلية انطلقت البارح أي ومزات متواصلة يوم 10
1: حتى اليوم 10
0: يوم الجمعة إن شاء
1: الله. اسمها تورتل إيم أكاديمي. النشاط هذا الهدف متاعه اليوم أنه بعد فيه والخبرات اللي موجودة عنا للجينيراسيون اللي جايين الطلبة اللي جدد اللي فرحين خلينا نقولوا بالتنوع البحري ومتحمسين يخدموا عليه والمستقبل الأطباء بيطريين هذا موجودين معنا. علاش الكومبينيزون هذه ولا الميلونج هذا سامحني مهم ومهم جدا خاطر فما برشا مكونات في الحفاظ على التنوع البيولوجي عامة والسلاحف خاصة. لازم يكون فما الفيترينير الطبيب البيطري، لازم يكون فما البيولوجيست اللي قاري علوم البحار، لازم يكون البحار موجود. هذه المكونات هذه كل نحن استهدفناها باش نزيدوا نطوروا من القدرات نتاعهم. وانطلقت الدورة هذه اللي فيها مختصين توانسة وزاد فما مختصين أجانب من إسبانيا من اليونان من بريطانيا. هذا الهدف نتاعه باش يصير تبادل خبرات باش نشوفوا واش قاعدين يخدموا لبرا حاجات جديدة، خاصة نحن مركزين زاد في التورتل إن أكاديمي على التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي كيفاش نحطوه في ونأثوا به متابعة السلاحف البحرية. الدورة هذه فيها بارتي نظري يعني تيوريك وبارتي تطبيقية،
0: جزء نظري وجزء تطبيقي. نعم في التعامل مع السلاحف البحرية في مختلف وضعياتها، يعني سواء كانت مصابة يعني خصصت وجانحة، يعني فسر لنا المعطيات المصطلحات هذه اللي اخترتوها أستاذ حامد.
1: اي كتاب فما الجنوح اللي هو انه فوق تخرج السلاحفات شفنا برشا في
0: للأسف في الفترة الأخيرة.
1: نعم شفنا فترة
0: الصوت انقطع كالعادة. إن شاء الله يكون مازال معانا السي حامد. السي حامد إذا كان صوتنا وصلك ما تقطعش الخط، خليك معانا إلى أن تكون يوصلنا صوتك مرة أخرى. السي حامد نستناو ديما الصوت يرجع. السي حامد مسألة تقنية إن شاء الله نجوزوها يا رب. السيد حامد ملات اللي هو الباحث المختص في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية، مازلت معانا السي حامد؟
1: مازلت
0: تسمع فيا؟ نسمع فيك، المهم صوتك رجع لنا هذيك الفايده. قلنا اذا احنا قلت لك المصطلحات وضحها لنا. قلنا السلاحف الجانحه والحيه، الجانحه اللي هي تخرج نافقه يعني، وشفنا للاسف كيف ما قلنا في الفتره الاخيره على شواطئنا التونسيه في عده شواطئ يعني السلاحف يعني نافقه، لكن شنو السبب في نفوقها استاذ؟
1: باهي السلاحف البحريه عندها عده مخاطر، عندنا تلوث بانواع وخاصه البلاستيك خاطر أنتو البارونتيز راهي تاكل، هي تتغذى على الحريقة من نسبة برميل حاجات تتغذى عليهم. كي ترى ساشي البلاستيك يعني هي
0: تعتقد اللي هي من حريقة
1: تاكلها وتزورها وهذا ينجم تموت. عندك التغيرات المناخية تأثر برشا على السلاحف البحرية،
0: حرارة مياه البحر يعني
1: حرارة مياه البحر وحرارة الشمس زادت تأثر على عملية التفقيس وعملية التعشيش. الصيد فما نوعين بتاع الصيد، فما الصيد الجائر اللي هو يضر تنوع البيولوجي البحري الكل ولكن فما اللي موجود اكثر اللي هو الصيد العرضي. الصيد العرضي وقت اللي توح البنغال في شبك الصيد يعني الصيد يرمي شباكه اللي عن طريق الخطا توح وهي تتنفس بالرئتين. دونك مش تتخنق مش تموت مش تطلع على الماء وبعد شي يجيبها التيار الماء على الشط.
0: على الشط نعم.
1: حاجه اخرى انه النفوق بالنسبه لخليج جابس خاصه خلينا نربطوها في فترة الربيع وفترة الصيف بالأعداد الكبيرة اللي تزيد تاع سلاحف البحرية تهاجر وتجيب أحذانا للتغذية ولا للتعشيش. في نفس الوقت الأنشطة الصيد تزيد.
0: نعم نعم
1: وتكثر عملية صيد العرضي هذا. هذا أكثر تفسير علمي بالنسبة لعملية النفوق وذلك عليش الروا في الفترة هذه برشا. لكن هذا ما يمنعش أنه زاد التلوث خاصة موجود
0: أكيد في جبس.
1: في جبس أكيد عنده تأثير على الحيوان.
0: أكيد جدا. نعم. والحيوان الحساس هذايا اللي يعني اختار يعني شطانا التونسية اختار شطنا في على ساحلنا التونسي في عدة مناطق، كيفاش ممكن نحميوه اليوم؟ ربما الطرق اللي باش تقدموها العلمية لحسن التصرف ورعاية هذا الحيوان سيد حامد.
1: هو عامة تونس سباقة في المجال الحماية السلاح في البحرية من من أوائل التسعينات، يعني المجهودات بدأت عندها أكثر من 30 عام. وفما عدة نشاطات تصير مختصة بها، البحث العلمي، وزارة البيئة، وجمعية البيئية.
0: نعم.
1: يعني نبدأ من الأخر، جمعية البيئية تخدم في خدمة كبيرة على حملات التوعية وعلى العلوم التشاركية، وهذا اللي سهل خلينا نقوله المتابعة بتاع سلاحف البحرين، على خاطر اليوم ولا يعرف المواطن كيرا فكرونا في الليل قاعدة تخرج راهي ذيك باش تبيء. أيوة. يخليها تبيض ويحمي العش ويتصل بالمختصين.
0: يعلم
1: الجهات المختصة. في الصيد العربي اليوم البحار بصفة أولى هو يعرف إيش تعامل مع السلاحف البحرية ويقوم عملية تخليص. وبالنسبة على مستوى وطني اليوم فما على مستوى وزارة البيئة اليوم فما وزارة الفلاحة زادة كيف كيف، فما قوانين اليوم تمنع استعمال السلاحف البحرية، فما قوانين تمنع استهلاك السلاحف البحرية وبيضها. دونك هذه كل المكونات هذه الكل خلات إنه كل تونس سباقة في مجال حماية السلاحف البحرية، وبيان سور البحث العلمي هو اللي يدعم هذا الكل في الأخير.
0: نعم. إذن الدورة هذه مازالت متواصلة، كيفاش ممكن واحد ينضم لكم؟ مازال فرصة وإلا لا؟ سكرتوا قائمة الناس اللي ممكن تستفيد بهذه الدورة التكوينية وإلا لا؟ أعطينا زيادة بزيادة تفاصيل أستاذ حامد.
1: هو وقت اللي نحن نحضروا في الدورة هذه عارف أنه مش يكون الطلب عليها كبير. وهذه مانيش آخر مرة وماهيش آخر دورة، بالعكس نحن بيبنا مفتوحة على طول العام للي مهتم، للي يحب يعرف، للي يحب يتعلم. نحن اخترنا انه نتعامل مع الجمعيات الموجوده في ساحل الكل، دونك ممثلين على كل ممثل على كل جمعيه. واتصلنا بجمعيه زادة اللي هي الجمعيه العالميه للاطباء البيطريين، موجوده في ليكول نتاع سيدي ثابت. اتصلنا بهم وهم وفرونا بعثوا الطلبه نتاعهم، والعدد بيصير ما جمش تعمل عدد كبير خاطر وقتها الاستفاده مش تكون يعني خلينا نقولوا باهيه. لذا اخترنا نحن 20 ممثل ولا 20 مشارك من الدورة هذه. وكما قلت نور راهو الأبواب الجمعية جمعية القراءة الإنسانية المستدامة والثقافة والترفيه راهي منفتحة، وراهو الناس الكل تنجم تشارك، مش كان حتى على السلاحف البحرية، حتى على الموائل البحرية وحيوانات أخرين إلى آخره.
0: نعم. إذا الدورة مازالت متواصلة يا غاية يوم 10 جويلية. النشاط وين بالضبط؟ خلينا نعطيو فكرة سادة المستمعين، ربما حتى بعض الناس اللي يحبوا يكونوا حاضرين معكم على عين المكان باش يشاهدوا ويتابعوا، ربما لعل يستفادوا حتى وإن كانوا ما همش معنيين في هذه الدورة أستاذ حامد.
1: هو الطبق صار في نزل من نزل قرقنا النظري. وغدوة باش تكون معناها يوم كامل ميناء القراطن.
0: القراطن
1: ان شاء الله تكون يوم نصف يوم بميناء
0: العطاي. اذا غدوه ان شاء الله في ميناء القراطن، اللي يحب العين المكان تطبيقي ومهم جدا تطبيقي، يعني حتى كان ما حضروش على الجانب النظري ينجموا بالمشاهده والمتابعه يستفادوا ولو بجزء قليل شيء ممكن يعاونهم في التعامل مع السلاحف البحريه في شطوط يعني شطوطنا التونسيه. شو اللي ما قلناهوش على هذه الدوره استاذ حامد؟
1: والله سفينة وكفينة كيف يقولوا فيها. تنجموا الناس يتابعونا على مواقع التواصل بتاعنا على فيسبوك جمعية القراءات الإنسانية المستدامة والثقافة والترفيه، كيف على الانستغرام ولينكدين، هذو باش يتابعوا الأنشطة نتاعنا، يشوفوا أكثر شنية الخدمة نتاعنا. وهكا نسهلوا معناها للناس اللي تحب تجي تتعلم، وخاصة الطلبة اليوم اللي راهي الجمعيات ولات فرصة باش تعلم باش تطبق اللي قريته وباش تخدم. دونك هذا حاجه باهيه ربحناها اليوم في تونس اللي هو العمل الجمعيات.
0: نعم. غدوه ان شاء الله يبداوا اذن التدريبات الميدانيه بميناء القراطن، غدوه ان شاء الله وبعد غدوه في ميناء العطايه، دائما في يعني محاوله ل توضيح أو تبيان كيفية التعامل مع السلاحف البحرية، كيفية حمايتها والتعامل معها سواء كان سلاحف الجنحة أو الحية. وهذه فرصة إذن مع جمعية القراتن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. النشاط الدورة بدأت يوم أمس ومازالت متواصلة يوم 10 جويليا الجاري. شكرا لك الأستاذ حامد ملاط الباحث المختص في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية، عضو جمعية القراتن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. خذيناك من قلب النشاط نعرف هذا.
1: شكرا.
0: رجعوك لمجموعة الشباب والباحثين والمختصين اللي حاضرين معاكم في محاولة في جهد أيضا متجدد من أجل حماية السلاحف البحرية. شكرا لك. احنا كنا في قرقنا، نبقى في قرقنا مع هذا النغم وراجعين بعد قليل مع ضيفة الصالون هاتفيا الكاتبة والشاعرة دلالة جاب الله صاحبة المجموعة الصادرة حديثا لست شاعرة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم في الصالون الثقافي، أين نحتفي بالكتاب والكاتبات، بالمبدعين والمبدعات. لقاؤنا اليوم يتجدد مع كاتبة، مع شاعرة، مع ناشطة في المجتمع المدني، مع رئيسة جمعية أطفال مبدعون، مع أستاذة اللغة الفرنسية وتكتب باللغة العربية، الكاتبة والشاعرة تلالا جبلة. مساء الورد تلالا، أهلا وسهلا بك.
2: مساء المحبة عروسية ليك ولكل الأحبة، والتحية ليك وللفريق العمل معك في الصالون الثقافي لهذا اليوم.
1: وأخيرا جاء هذا اللقاء لنخصصه للمجموعة الصادرة حديثا. لست شاعرة طبعا، احنا كنا برمجنا للقاء في الأستوديو، لكن شاءت الأقدار والأحداث المتتالية أنه في النهاية الاستضافة باش تكون عبر الهاتف، وأنا سعيدة جدا بوجودك معنا. طبعا اللي يعرف هذا الصوت يعرف اسم دلالة جبلة، هي من المتابعين الأوفياء لبرامج إذاعة تونس الثقافية، وخاصة للبرنامج السابق على أجنحة الليل بمداخلتها أو تدخلها الرشيق في التعريف النفسي والاجتماعي لموضوع حوارنا في حديث السمار، في القصيدة اللي تقدمها لنا، في طرحها للموضوع. اليوم هي ضيفتنا وهي محور حديثنا طبعا مع مجموعتها الشعرية لست شاعرة. لنبدأ من هذا الإصدار وهذا الكتاب، كيف تقدمين للقارئ هذه المجموعة الشعرية الجديدة؟
2: شكرا عروسي على هذا التقديم الجميل. طبعا إن شاء الله يكون عنا لقاء يعني داخل الأستوديو في الأيام القادمة إن شاء الله. دونك هو لست شاعرة، هو الديوان الثاني أو المجموعة الشعرية الثانية لدلالة جبلة، الصادر بتاريخ 17 ماي 2026 عن دار نحن للنشر والتوزيع تحت إشراف الأستاذ زينب بن عثمان. طبعا الديوان أو المجموعة الشعرية تتضمن تقريبا 60 قصيدة، اختلفت المواضيع وتعددت حيث لمست كل المواضيع من المرأة للصداقة للعتاب، الصمت، اللقاء، الانتظار، البحث، الاعتراف، كل هذات يعني في 143 صفحة تفرعت كيف ما قلت لك على قرابة 60 قصيدة.
1: نعم. هذا الإصدار وحكاية هذه المجموعة، هل هناك قصة تقف وراء إصدار مجموعة لست شاعرة، خاصة مع اختيار هذا العنوان بالتحديد؟ وأنا سبقت وقلت لك أنه هذا العنوان مثير للجدل، مثير للتأويل، يعني لست شاعرة هل هو نفي للصفة أم استفزاز للقارئ والمتلقي، أم هو إعلان لموقف إبداعي جمالي في اختيار هذا العنوان؟
2: هو شكرا عروسية على المقترحات اللي اقترحتهم أنت، وينجموا يكونوا يعني المقترحات الكل لها نفس الدلالة ولها نفس الاختيار التي رمت إليه الشاعرة دلالة جبلة. هو العنوان لست شاعرة يعني يحمل دلالة قوية مفارقة، يعني كما قلت أنت منذ الوهلة الأولى يبدو بمعطها بالنفي اللي هو الناسخ لست، اللي يعطي إحساس بالحسم أو الدفاع عن النفس. يعني لهنا يا شاعر تتبرأ تقريبا من نسب أو انتساب صفة الشعر أو الشاعرة، لكنه في الوقت نفسه نجم يكون مستخدم يعني بطريقة أو بأخرى أنك تغوص في عالم الشعر وعالم الكتابة. يعني نعم. لهنايا كلمة شاعرة وردت مؤنث طبعا لأن قلت لست شاعرة.
1: نرجعوا لها مسألة التأنيث هذه في سؤال قادم ونربطه أكيد بين شخصية الكاتبة الشاعرة وشخصية إذن والمرأة بصفة عامة. لكن حدث
2: لهنايا شاعرة يعني يدل على الهوية والإبداع والأحداث في حد ذاتها، يعني الكلمة كي نجيو احنا وتعودت بيا يعني نعطي ديما
1: نعم.
2: تحديد
1: الشاعرة بمعنى الإحساس والشعور، والشاعر بمعنى الكاتبة والمبدعة أيضا.
2: طبعا يعطيك الصحة روسية. لهنايا كي نقولوا شاعرة يعني لهنايا تقريبا عندها زوز من حيي، نجم تكون صفة الشاعرة أو نجم تكون يعني توحي إلى الشعور والأحساس.
1: نعم.
2: ولكل قارئ يعني لقارئ ديوان لست شاعرة له حرية
1: التأويل والقراءة
2: والتأويل.
1: نعم
2: طبعا
1: طبعا. قلت لنا 60 قصيدة ممتدة على 143 صفحة في هذه المجموعة، متى بدأت في تشكيل هذه القصائد وهذه المجموعة دلالة؟ هل كتبتها في مرحلة واحدة؟ هل احتجت وقت؟ بعض الكتاب يعني ينطلقون في كتابة مجموعة أو أقصوصة أو رواية يقفون لبعض الوقت، ينطلقون في كتاب جديدة ثم يعودون إلى الكتاب الأول. دلالة هل تعطي كل كتاب حقه ثم ننطلق في كتابة جديدة، أم أنك هذه مجموعة اخترتها يعني من قصائد ربما سبقت حتى أدراستيا؟
2: طبعا عروسية هو يعني احنا كان عندي الزر الأول أدراستيا، وديما نقول يعني أني دلالة مش تكتب اليوم، عندي مدة طويلة نكتب، لكن كما نقولوا كل حاجه يعني تاخذ وقتها او وقت اللي حين قطافها ممكن يعني نصدرها او تكون هي ترنور. الكتابات يعني تعددت الاوقات نتاعها، والمجموعه الشعريه وقت اللي اخترتها واصدرتها يعني سواء ادرستها هو يختلف كليا عن لست شاعره، من حيث تقريبا المواضيع يمكن فما مواضيع متشابهه، خاطر ديما نكتب في تقريبا في نفس المواضيع، وهو يكتب في عاده جل كما نقولش كل الشعراء او الكتاب، يعني احنا مواضيع يعني تمثل الإنسان والإنسانية بما فيها المشاعر والمشاعر المتناقضة ديما، الحب والكره، الخوف والشجاعة، المرأة الرجل، الانتظار، مثل الاعتراف، الكتمان، الصداقة، الأخوة، يعني هذه مواضيع يعني تمس الناس الكل كلا، وخاصة الشعراء دونك هم يشوفوها بمنظار آخر ومن زاوية أخرى. يعني كتاباتي تعددت واختلفت الأوقات نتاعها والمواضيع نتاعها. فما قصائد ربما كتبتها قبل أدرستيا، وفما قصائد كتبتها يعني، وفما حتى اللي كتبتها قبل الموجود في لست شاعرة وميزال إن شاء الله يكون في المستقبل. تقريبا يعني حتى الديوان الثالث تقريبا يكون حاضر حاضر. وطبعا عروسي انت تعرف اني نكتب حتى في مجال القصه القصيره، وعندي بعض المحاولات يعني في القصه.
1: هذه خليهن المسائل خليهن المسائل هذه الجزء الرابع تقريبا في هذا الحوار. انت ذكرت لنا اهم التيمات اللي اشتغلت عليها في هذه المجموعه الشعريه. من العنوان تبدو الذات حاضره دلاله بقوه في هذه هو في الشعر الحديث ككل، لكن في هذه المجموعه الخاصه بك ايضا انت رقم من العنوان لست شاعره، فكيف يعني في بقية هذه المجموعة كيف حضرت دلالة جاب الله أو ذات دلالة جاب الله في هذه النصوص؟
2: هو ديما قلت يعني ساعات الشاعر أو الكاتب يتبرأ يعني يقول ما نحبش تكون الذات متاعه يعني منخرطة في العملية الكتابة، لكن هو بطريقة أو بأخرى يلقى روحه مندمج أو منغمس في الكتابة وفي الذات الشعرية يعني. هو ربما فما نصوص يعني هو الجانب يمكن الجانب أو البعد الرمزي للكتابة يعني. لهنايا تلقى أكيد شاعرة موجودة بفعل الكتابة يعني الأسلوب أحيانا يعني تقول أنت تتقمص الشخصية، خاطر هو الشعر أو كتابة الشعر ينجم يكون من سيناريو معين يعني تنسج أو كما نقولوا احنا تخيط الأبيات الشعرية وتنمقها وتزينها كما أنت يعني إنسان مش لبسه ثوب هكا جميل يليق به. دونك احنا حتميا يعني تلقى روحك أنت منخرط في فعل الذاتية شئت أو أبيت. تلقى روحك يعني ما في العملية الكتابية أو في العملية الإبداعية موجود.
1: وإلى أي مدى يمكن أن تدخل عالم الشاعر الحقيقي مع العالم المتخيل في هذه المجموعة في هذه القصائد؟
2: إلى أي مدى؟
1: إلى أي مدى يمكن أن يتداخل العالمين هذوما؟
2: هو تداخل العالمين روى صعيب جدا أنك تحدد لهم المدى، يعني هو في حد ذاته سؤال إلى أي مدى، سؤال فلسفي يعني ما نلقاولوش أحيانا إجابة، خاطر لهنا مش كون فما مفارقة. مفارقة في الكتابة. يعني قد يكون النجم أني نعمل يعني ندافع على نفسي ونقول لأني مش موجودة في فعل الكتابة، لكن الناس أخرين أو القراء الأخرين أو النقاد يقول لك لا، يعني الانخراط الذات هو موجود بطريقة أو بآخر. فهمت؟ دونك لهنا الحقيقة السؤال صعيب جدا أن النجم نجاوب عليه، وديما نخليه عندك البعد الرمزي، نخلي التحليل يكون هكا للقارئ والمتقبل اللي لست شاعرة.
1: لست شاعرة، مجموعة شعرية 60 قصيدة دلالة. طبعا أنا نعرفك بصفة شخصية، لكن هات نعرفوا القارئ عن يعني نعرفوها للغة دلالة عن اختياراتها. هل تراهن على الدلالة جبلة على البساطة في التعبير أم على الكثافة والإيحاء في كتاباتك؟
2: هو الزوز موجودين. يعني الحقيقة هو أني في كتاب ديواني الأول أدرسيا، ربما كان كما قلت لك يعني ستيل أو النمط آخر، هو الكتابة يعني شعر الومضة أو بما شعر ما نقوله أحنا البرقية، اللي هو يعتمد برشا على البساطة، لكن ثم يعني قصر القصائد، لكن ثم معاني يعني أو صور شعرية تكون مكثفة من خلالها، يعني تعتمد على تستبطن يعني خفايا الكلمات والحروف. لهنا في لسه شاعر يمكن اعتمد طريقة اخرى، هي تجمع بين بساطة الكلمات وبين يعني بعض الاصوار الشعرية اللي تكون يعني عندها رمزية او عندها قراءات متعددة. هنا فما مزيج يعني بين البسيط، او انت تعرف عروسية زادة احنا مجتمعنا او ديما نقول حتى في القصر القصائد فما برشا يعني ما عادوشك اللي يحبوا طول القصائد، وتعرف احنا نفدوا بقى فيسا يعني ونقلكم من معنا حبة بينا يعني
1: فيسا أنه نحن في زمن السرعة وهيمنة مواقع يعني التواصل الاجتماعي يعني
2: هذا هو روسيا.
1: وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ولات منافسة كبيرة للكتاب ولمختلف أنواع، قصة كان رواية أو شعر. هل تكتب دلالة جاب الله لتفهم قصائدها، أم أنها تكتب لتترك مساحة للتأويل للقارئ والمتلقي؟
2: هو يمكن الجزء الثاني من سؤالك هو الأقرب لشخصية دلالة جاب الله كشخصية يعني كإنسانة وكشاعر. هو عادة الشاعر يعني إذا كان مش يكون فما مباشرتية بين الشاعر والمتقبل ما تكونش يعني الحكاية ناجحة 100%. دونك لهنا ديما يلزم فما شوية غموض، وكما قلت لك يعني لهنا في الكتابة اللي كتبته دلالة جاب الله وتقرأها عروسية بوميزة تقول يمكن كتبته ليا أني، اللي يقرأه طرف ثاني يقول دلالة جاب الله عبرت على أحاسيسي. وهذا ساعات ما نلمس عروسية كما تعرف اني مبارتاجي يعني او ننشر قصائدي على صفحتي الخاصه، احيانا يعني تجيني بعض الرسائل يقولوا لي وكانك تحكي علينا احنا، وكانك انت يعني تقصد فينا احنا. هو يعني الشاعر هو لسان حال المتلقي او المتقبل او الجمهور اللي عنده، يعني اذا كان بين ظفرين النجم يكون عندي يعني جمهور او قراء يستمعوا لي.
1: نعم. وعن ماذا تبحث الدلالة في قصيدتها عندما تكتبين القصيده بالاضافه الى متلقي منتظر او متوقع؟ ما الذي تبحث عنه الدلالة في هذه القصيدة بعد انتهاء البوح؟ يعني هل يعني متى تجدين ضالتك في هذه القصيدة تقول هذه، وأيضا تحكمين أنها قصيدة انتهت وجهزت وهي الآن مصيرها القارئ؟
2: هي تنتهي وقت لا تنتهي عملية المخاضة روسي. يعني انت تعرف يعني كل ولادة هي القصيدة شنية، هي ولادة جديدة للشاعر او للشاعرة. يعني فما عملية مخاض كثير وقت انت تبدأ تبحث على الفكرة، كيفاش تلونها، كيفاش تنمقها، كيفاش تخرجها في ابهى صورة. وقت اللي تحس ان القصيدة صارت جاهزة، دونك عملية المخاض كي والصراع الداخلي اللي تعيشه انت سواء في مشاعرك في عقلك، كيف ما هذيك وقتها تقول سيبون القصيدة راي انتهت. وساعات ثم بعض القصائد اللي تبقى يعني غير مكتملة، يمكن هو تخلي التأويل للقارئ يقول الفكرة هذه يمكن زادت موجودة نجم يعني تتطور، وينجم إنسان زاد يتخيلها حتى في مخيلته يقول لو كان دلالة كتبت بيتين أو ثلاثة، لو كان مثلا وقفت لهنا يا خير. دونك هذا هو اللي نخليه يعني نخلي نوعا ما هكا استباق أو يعني تأويل للقارئ.
1: نعم. نعود مرة أخرى لنقطة البداية ونبدو بمسألة أخرى. يعني لست شاعرة، وهذا النفي ربما للصفة هل له علاقة ربما بخصوصية الكتابة الشعرية؟ يعني هناك من يميز ما بين كتابة شعرية نسائية وأخرى غير نسائية، أم برأيك أنه يعني الشعر ككل يتجاوز هذه التصنيفات وهذه التسميات؟
2: هو احنا ما يخفاش عليك يا روسية، يعني السياق الثقافي والاجتماعي احنا خاصة في المجال الأدبي تقريبا نقصي برشا المرأة، يعني وكتابة الشعر نعتبره اللي هو يعني حكر على الرجل أكثر من المرأة، خاصة احنا في مجتمع محافظ. لهنا هروبي من بين ظفرين أو بين قوسين، يعني كلمة هروب من القالب أني أنا قلت لست شاعرة، الحقيقة خليت يمكن أكثر حاجة أني نخلي للشعر ما نحبش نصنفه، معناها الكتابة الشعرية هي غير، معناها نحب نعطيها أكثر حرية للتعبير. كذلك نجم نكون لست شاعرة لأني ما نحب، مش ننفي الموهبة الشعر عندي، لكن نحبش القوالب الجاهزة، وهذا كما قلت لك أنت خاطر أني نكتب في عديد المجالات تقريبا، أو نعم. أني عندي المحاولات كذلك، يعني هو لهنايا نجم نقول اللي هي حالة تمرد، يعني نقولوا احنا لقب الشاعر شاعر ولا شاعره، فما ناس يعني اعتبرته كلقب يسند لها او انها احتكرت هذا اللقب والا كمهنه، يعني امتهنوها المهنه. لاني حبيت لست شاعره يكون الشعر يعني خليه حر، خليه يعني يرمز الى الحياه الى التجربه، وليس صناعه شعريه يعني نقصد بها ذواتنا الداخليه او الانسانيه.
1: نعم، كمرأة أولا، كمثقفة، كمبدعة، كناشطة وكفاعلة في الشأن الثقافي، برأيك كيف تعيش المرأة اليوم الكاتبة بالخصوص في علاقتها بالمشهد الثقافي؟ ذكرت منذ حين مسألة البيئة أو مجتمع المحافظ أو البيئة المحافظة، يعني طبعا احنا البيئات مختلفة في تونس، مش بيئة واحدة، وكما كابنة مدينة القلعة الكبرى ربما مازال المحيط العام يعني في شيء من المحافظة، ربما عدم التقبل أيضا لهذه المرأة المبدعة والناشطة في المجال الثقافي، أقول ربما طبعا هذا لا ينطبق على الجميع، بعض من لديهم هذه العقلية، كيف تتعايشين مع هذا الواقع دلالة ككاتبة وكمبدعة؟
2: والله عروسية يعني مش نعطيك الفكرة من العامة، هو المشهد الثقافي عموما في تونس يعني عنده فما يعني إشكال كبير، خاصة إذا كان تكون الفاعل أو الفاعلة في المشهد الثقافي هي المرأة، بما فما برشا احتراضات وبرشا يعني عوائق. نجي للمجال الشعري، وهو هذا اللي خلاني نتأخر شوية في إصدار الدواوين أو أخوض تجربة الكتابة الشعرية، يعني هو خوف من المجتمع كيفاش تمبوزي روحك، معناتها يفوس أمبوزي في المجتمع،
1: تفرض نفسك في هذا المجتمع،
2: تفرض نفسك وإنك أنت يعني تكون تعرف وين كما يقولوا وين تحط روحك وكيفاش تسير وكيفاش تندمج والكل. لهنا الحقيقة كاد ليلى جبلة بصفة شخصية توا مش نحكي، يمكن الحقيقة معناتها علاقاتي الاجتماعية وكاد لا، لكن قلت لك ناشطة في المجتمع المدني في معناتها في مهنة الدراسة معناتها كأستاذة ولا كمديرة سابقة لمعهد موسيقى، يعني انخراطي في المجتمع سبق حتى انخراطي معناتها في المجتمع الثقافي، سبق انخراطي في المجتمع الشعري
1: في
2: أو
1: مجال كتابة الشعر.
2: الحقيقة شخصيا ما لقيتش صعوبة كبيرة برشا، خاطر كنت نعرف كيفاش نتصرف، يمكن هذا اللي نحمد عليها ربي،
1: ربما لأنك أيضا زوجة مبدع وفنان أيضا، هذا سهل لك الاندماج في المجتمع،
2: الجانب
1: الشخصي ربما هذا ساعد قليل ولو قليلا دلالة.
2: هو الحقيقة وللأمانة إذا كان ما يكونش عندك تشجيع من العائلة رو ما تنجمش تفرض روحك وتنخرط في العملية الإبداعية.
1: نعم.
2: الحقيقة لقيت معناتها تشجيع من زوجي بالحق،
1: نحيوه الفنان والعازف والمبدع جمال حلاوة، تحية لي.
2: كذلك أولادي الحقيقة كيف معناتها يشجعوني، وخاصة في الديوان الثاني هما اللي زادوا حفظوني وشجعوني أني نظر، وتعرف أنت يعني حتى الصعوبات العراقيل أني نقواها احنا كناشرين، خاصة إذا كان مش تنشر على حسابك الخاص، وكذلك صعوبات دور النشر اللي تلقاها. دونك عروسية يعني كما قلت لك الدافع الاول والحافز الاول اذا كان ما تكونش انت مشجعه وعندك التشجيع من العائله، دونك ما تنجمش تفرض روحك. والحمد لله يعني هذا ما كانش عائق ليا اني يعني. كما قلت لك في القلعه الكبيره والحمد لله لقيت في الاول تفاجئ، وكانت المفاجاه الكبرى خاطر كما قلت لك ما كنتش يعني عندي، ما كنتش مظهر لاني يعني عندي انشطه ابداعيه كتابيه في الشعر وغيره، كانوا معروفين اكثر حاجه في المجال الموسيقي او المجال التربوي. والحمد لله الى هذه اللحظه يعني صورتي معناتها ملقات صدى، كذلك تشجيع برشا من زملائي صحفيين كيف كنت عروسية سي محمد علي بن صغير خويا وصديقي محمد علي خليفة زاد كذلك سي حسن بن علي الأستاذ جلال بن سعد يعني برشا الحقيقه، باش ديما نهرب بالتسميات باش
1: ما ننسيو حتى حد،
2: باش ما يتغشش عليا حتى حد، وحتى معناتها الناس اللي عرفتهم وعرفتهم في مجالات يعني مختلفه. الحقيقه زاد كيف كيف يعني صارت برشا دعوات في مجالاتنا في تظاهرات ثقافيه، وكنت حاضره يعني من عام ناول لسني حضرت في برشا امسيات سواء في القلعه الكبيره، قلعه صغيره، سوسه، كيف كيف يعني في اذاعات، مختلف الاذاعات ومحطات الاذاعيه. مشكورين جدا الناس الكل الحقيقه، معناتها نحس روحي اللي خذيت كادلاله مازالت مبتدئه ديوانها الثاني، وخذيت يعني، وان شاء الله احنا مازلنا نطمحوا في مزيد الانتشار المحلي والجهوي ولما لا معناتها على المستوى الوطني وحتى خارج حدود الوطن، وهذا طبعا باش يكون من تشجيع الاصدقاء والزملاء الكل.
1: نعم، وكيف استقبلت يعني دلالة جبل ردود الأفعال الأولى حول هذه المجموعة لست شاعرة؟
2: هو الحقيقة فما بين أني تقبلتها بكل رحاب الصدر، خاطر لازم تقبل النقد كما تقبل الشكر والمدح. كان العنوان مستفز جدا، وجاتني بعض الرسائل أو بعض الميساجات أو المكالمات الخاصة، يعني كما قلت أنت كان العنوان مستفز جدا، سواء في الديوان الأول أدرستي أو في الديوان الثاني يعني لست شاعرة. وخاصة أني الحقيقة نقدوني أو أنهم قالوا لي ياسر دافع على المرأة والتمرد يعني أكثر صور شعرية في تاتر كانت مكثفة يعني في لأني الحقيقة ندافع بكل شراسة على المرأة في كل المجالات. دونك يعني جاتني بعض الاستفسارات خاصة كما قلت أنت، وخاصة سؤالك كما طرحته توا، يعني انخراط ذات دلالة جبلة كإنسانة في الكتابة أو في عملية الكتابة الإبداعية، يعني يضم بعض الأسئلة أو تساؤلات، خاطر اللي نكتب فيه رو ما يعكس شخصيتي، شخصيتي أنت تعرفها عروسية في الحقيقة ما هي في دلالة اللي تكتب في الشعر، يعني ثم تقريبا تناقض بين الشخصية الحقيقية وبين دلالة اللي في الكتابة.
1: نعم،
2: يمكن أكثر تحرر
1: وسط هذا التمشي اللي اخترته دلالة ما بين الشعر والقصة، وربما نحتفي بتجربة روائية لما لا، يعني وفق أي مشروع ربما تكتب دلالة جبل، مشروع أدبي تحدث؟
2: والله مش مشروع محدد الحقيقة عروسية كما قلت لك، يعني هو الإنسان اللي رأوا الكاتب أو الشعر، خاطر هي دي عملية حينية، قاعد انت تكون هكا قاعد في امان الله، فهي تجيك فكره، يلزمك الفكره هذيك تبدا تكتب فيها ولا تكتب عليها،
1: يعني تلبسك شيطان الشعر فيكون البوح
2: يعني وما نحبش زاده كيما قلت لك ان نوظف نفسي او نحط نفسي معناتها في قالب جاهز معين، يعني اني بديت تجربتي في الشعر وكيما قلت لك عندي بعض الخواطر وبعض الاقصوصات، كتبت في المجال يعني كيما نكتب في الفصحى كيما نكتب معناتها بالدارجه وبالعاميه.
1: نعم، باللهجه العاميه. نعم،
2: باللهجه العاميه. عندي بعض زاد الكتابات في يعني كتابات الشعر المغنى،
1: أي
2: يمكن مازلت ما هاكا سبق ليك انت، يعني عندي بعض الكتابات اللي تنجم تكون يوما ما

0: بمثابة الابن أو البنت اللي كنتي.
1: لكن يعني كل مجموعة فيها قصيدة هكا كناقوز يعني في علاقة بالمجموعة ككل أو في علاقة بصاحب الأثر بس
0: هو خاصة. اللي نحب نقوله يعني للقارئ نقوله هو العنوان لست شاعرة لكنني أشعر وكنت شاعرة بما كتبت، فكتبت كما كتبت لي كتبت لكل قارئ يعني لهذا الديوان. ربما عرفي احنا في خضم الضجيج والكل هكا حليت بالصدفة قيت صفحة 40 ضجيج يراقصني.
1: نسمعك يلا.
0: ضجيج يراقصني، ضجيج العالم أنغام تراقصني، وضجيج القلب أفكار تحيرني، وبين هذين لا أدري من أنا، سؤال يشغلني، أأصالح العالم وعلى أنغامه أحتفل أم بالصد أعاملك ولا أختفي؟ ضجيج العالم موسيقى تراقصني، وفيك وحدك ينام الصخب يا أملي، فأنت صمتي وفي صمتي تحررني، لكن قلبي ذا التقاك يا أملي يطفئ جنونه والقلب يزهر ويبتهج، فأنت مرفأ روحي حين أرهقها صخب الحياة، وفي عينيك تسكنني، تنيل نحوي فتنساب الطمأنينة بي، كأن نبضك من رحم الهوى خلق لي، أمضي إليك وفي صدري تساؤل كيف لنبض صغير أن يغيرني، ألقاك ألقاك فينحفر الأعصار منكسرا ويفسح الحرف عما كان يخفيه من زمني، تمشي إلي فتزهر في خطاك مرافئي ويضحك العالم إذ يعلو يحتضنني، فإن تناء بي الكون اتساعا لا أبالي ما دام قربك في روحي يلازمني.
1: الإمضاء إذن الشاعرة والكاتبة دلالة جابلة، المشروع القادم قصة أو مجموعة شعرية أم ماذا بالضبط دلالة في بإيجاز؟
0: هو المحطوطين عندي تويك عروسية مجموعة شعرية تقريبا حاضرة
1: أي؟
0: في مهوش في اللمسات الأخيرة يعني تنتظر اللمسات الأخيرة الحقيقة، لكن رغم الالتزامات المهنية والتعرف أنت يعني الأنشطة بتاع الجمعية أي؟ والانخراط في المجتمع المدني كذلك المجموعة القصصية حاضرين، فقط ينتظروا يعني يمكن هكا شوية جرأة مني أني أني شنو اللي نختاره ونحظه يعني باش يكون باش نرسله يعني دار نشر بطبعة الحال مش سوا يعني في قادم الأيام يمكن كما كانت ما بين الديوان الأول والثاني سنة. يمكن العام الجاي يكون بين يديك يا ديوان شعر يا مجموعة قصصية
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نحتفي بهذا المولود الجديد، نحتفي أيضا مرة أخرى بك بكل أعمالك وكتاباتك.
0: شكرا الكاتبة، شكرا جزيلا يعيش على الاستضافة وعلى الحوار الجميل جدا معك.
1: شكرا صديقتنا الكاتبة والشاعرة دلالة جابلة الناشطة في المجتمع المدني والسيرة الفرنسية، مديرة سابقة لمعهد موسيقى ما شاء الله شاملة وكاملة. شكرا لك على قبول دعوتنا اليوم على موجات صوتي رد الحياة بالتوفيق إن شاء الله صديقتي. أيضا فهم الجانب الشخصي هذا الحقيقة. شكرا لكم مستمعينا وسماعتنا على المتابعة والوفاء لمختلف برامج صوتي رد الحياة. ألتقيكم في سهرة الجمعة في ياسمين على ليلة تونس، لذلك الحين كونوا بخير، تصبحون على محبة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، تأتيكم هذه الحلقة من الإذاعة الجزائرية. إعداد

0: علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
1: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
2: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات، مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية، مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
1: التعرف على فكر مالك بن نبي لابد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب، الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
3: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، هي مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا، أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا إن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية، هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث، من هو مالك بن نبي؟ والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
1: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها. لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
4: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا. طبعا هو طلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا، وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثر بالفكر الغربي في من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية. اطلع على فكر نيتشه، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو في هذا الإطار كان شديد الإعجاب بنموذج الياباني.
1: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزا على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعا بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
5: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي. فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل. فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم، وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة. فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
1: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى 3 مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصراً جوهرياً في بناء الحضارة الإنسانية وفي إحداث التغيير الاجتماعي والأخلاقي، مستخدماً مناهج تحليلية عدة. يقول الدكتور أحسن برما، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة:
6: رأى مالك ابن نبي أن العالم الإسلامي يمتلك المؤهلات التي تؤهله للنهوض الحضاري، حيث اهتم بالعمل على إصلاح ونهضة الأمة، لأن مشكلة العالم الإسلامي في اعتقاده هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم الثلاثة التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك ابن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
1: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بن نبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
3: يقول الباحثون الذين درسوه، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية بريا والباحثة الليبية أسماء رشي، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بالسنن هنا القوانين التي تحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أنشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف صحيح. يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ، هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارات الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير، وقال لنا على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك، ما دمنا نعرف هذه القوانين لازلنا نملك إمكانية الانطلاق مرة أخرى، فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصص التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو يريد أن يشير إلى هنا إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
1: من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
5: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل. وقد قسم العالم إلى قسمين واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
1: في فكر مالك بن نبي يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلا للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
4: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زائد تراب زائد زمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية لأن الإنسان هو أساس حضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة، الحضارة هي الشروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانات الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض لمرض اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا تاريخه الحضاري، سيرورته الحضارية. ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده ومرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة ثم السقوط. طبعا هو يدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه وتحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل، أفكار ميتة. هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساء فهمه واستخدامه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي انتجتها ثقافة غربية، ثقافة الآخر، هذه الأفكار تأتينا لتصبح قاتلة في ثقافتنا، وتجتمع الأفكار الميتة مع الأفكار القاتلة لتصنع هزيمتنا الحضارية مع الأسف. لكن هو يركز على أن الأفكار الميتة أخطر بكثير من الأفكار القاتلة. لماذا؟ لأن الأفكار الميتة إنتاج محلي، يعني الجهاز الداخلي هو الذي ينتجها، وبالتالي فإنها تخدع جهاز المناعة الاجتماعي هنا، لأن الاستعمار يتمكن منك، لأنك جهاز مناعتك المدافع آليا هذا يضعف، يكون ضعيف.
1: نظر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
7: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال.
1: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
3: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن نجيب عن هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. قد يبدو للكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا، أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. إن كثير من المحاولات التي سبقته أو عصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطع أن تقدم الإجابة الصحيحة، لماذا؟ لأنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
1: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
2: أثرت أفكاره بن نبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات، أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طلبي وغيرهم كثير، وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية، وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ، ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا لا سيما مع مهاتير محمد وبعض ساسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو، وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية، ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظريته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية. وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموئيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة، التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بن نبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظريات حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي، ممثلة في مايلي واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بالشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية، ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
1: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
0: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
8: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: أجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على هذه الموجات. ياسمين على ليل تونس لهذا اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، مجموعة من الأغاني الترابية باش نستمتعوا بها في هذه السهرة المباشرة اللي ترافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية مريم دارا، من أمام ميكروفون استوديو 6 شيراز شوالي. أول نغم في هذه السهرة المباشرة يجينا بصوت عزيزة جلال.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية 10:05. في هذه السهرة كنا مع صوت عزيزة جلال في قصيد من أنا، كان كلمات إبراهيم عيسى، الحان رياض الصنباتي. السهرة تتواصل مع صوت صباح فخري في هذا الكوكتيل.

0: جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. استمتعنا بصوت صباح فخري في هذه السهرة من ياسمين على ليلة تونس. السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حاول تفتكرني.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان يعني لا لا

جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية لحداش غير أربعة على موجاتنا. استمتعنا بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع كوكب الشرق أم كلثوم في نغم يعد واحد من أعظم روائع كوكب الشرق أم كلثوم، بين عبقرية الصوت وخلود اللحن التي لامست قلوب الملايين، وما زالت لليوم هذه الأغنية وهذا النغم عايش في وجدان عشاق الطرب الأصيل. خليكم مع أنت عمري.

0: جمعات بين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة في تعاون فني بيناتهم. وهذا النغم يرجع سنة 1964 وهو من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل على صوت كوكب الشرق أم كلثوم. وبهذا النغم أترككم مستمعينا الكرام، ختاما لكم أجمل تحيات مريم جارة شيراز شويلي، تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغات العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانشا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي أم.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع.